شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بكل مستمعين الكرام في هذا الجزء الثاني من لقائنا. كنا نسمع في محمد عبده في سلم علي بعينك وانا نحضر في الحلقة هذه قلت زعما شنو هو الموضوع اللي باش نحكي فيه. حكينا في برشا مواضيع، اختر في بالي انه لو كان واحد يرقد ويقوم ويلقى روحه ما يتفكر حتى شيء باش يعتدل العالم باش تنتهي هالمشاكل. الحقيقة ما نعرفش شنو يصير كان نفقد الذاكرة، زعما الدنيا تولي خير كان الناس كل تفيق نهار وما عادش تتفكر حتى شيء، يمكن الدنيا تهدى شوية وما عادش فما حقد ولا ثار ولا وجعة قديمة تستنى في فرصة باش ترجع توجع زعما. أما في نفس الوقت باش ننساو زادة الناس اللي حبونا والوجوه اللي كانت سند لينا والدروس اللي خلتنا نكبر ونتعلم من غلطاتنا. المشكل راهو ماهوش في الذاكرة، المشكل في شنو نختار ونحتفظ به منها. فما اللي يشد في الوجيعة ويعيش بها عمر كامل، وفما اللي يخليها درس ومن بعد يكمل الثنية. يمكن الدنيا ما تحتاجش عباد تنسى كل شيء قد ما تحتاج عباد تعرف وقتاش تتفكر وقتاش تنسى. تتفكر المعروف تنسى الإساءة، تتفكر المحبة وتخلي الكراهية تذوب مع الأيام. خطر الإنسان اللي يفقد ذاكرته يبدأ حياته من جديد، يبدأ حياته يمكن من الصفر. أما الإنسان الحكيم يبدأ كل نهار بقلب يعرف يميز بين اللي يستحق يبقى واللي لازم يخليه وراه. والحكمة تقول مش الذاكرة هي اللي تثقل القلب، اللي ثقله هو اللي حمل اللي احنا نكونوا مصرين باش نبقاو هزينه منها. ان شاء الله ذاكرتكم ديما لباس، وان شاء الله ديما قلوبكم صافية أصدقائي المستمعين، وان شاء الله اللي حولكم ديما يزرعوا هكا الذكريات الجميلة اللي الواحد مش يستعيدها في اللحظات الصعيبة باش ينجم يكمل الثنين.

مرحبا بكل المستمعين الكرام. هذه هدية الصديقة والمستمعة الكريمة ناجية الشراد باش ما نسهرهاش برشا. أنا يعني عديت لها وردة بكري شوية على خاطر هي تحبها برشا، وبالطبيعة هي تعتبر أنه البرامج هما اللي يعديوا الوردة. بالطبيعة نحترموا الناس لكل ذوقها، على خاطر في نهاية الأمر وردة من أجمل الأصوات اللي عرفتها الموسيقى العربية. وتحية كبيرة الناجية الجميلة والرقيقة والراقية. نرجع للحديث على الذاكرة، وشنو يصير كان نهار احنا نقوم الصباح وما عاد حد فينا يتفكر حتى شيء. يمكن وقتها ما عادش تلقى واحد يشد في قلبه غصة قديمة، ولا واحد يستنى في فرصة باش يرد ضربة بضربة، ولا روح تعبتها ذكريات ما حبتش تمشي وما حبتش تذوب. أما خسارة احنا اذا كان نسينا باش ننساو زادة اول ضحكة واول فرحة واول يد شدتنا وقت خفنا، باش ننساو ريحة الدار، باش ننساو صوت الام، وباش ننساو الروايح القديمة متاع الحيوت ومتاع الزناقي ومتاع الروايح اللي تفكرنا بصغرنا وتفكرنا بانطلاقنا وتفكرنا ببراءتنا. ممكن ننساو نظرة الأب والوجوه اللي كانت بالنسبة لنا بحجم الوطن حتى وهي بعيدة. الذاكرة ما هيش مجرد صور مخزنة في المخ، لخاطر مخاخ نحن ما هيش كمبيوتر. الذاكرة هي اللي تصنع منا احنا، اللي هي اللي تعلمنا شكون نحبه وشكون نبعد عليه وشكون اللي سامحناه وشكون ما عادش عنده مكان في حياتنا. يمكن المشكلة عمرها ما كانت في الذاكرة، المشكلة في قلوب ما تعرفش تفرق بين الذكرى والعبء، بين الدرس والجرح. أجمل حاجة مش أنك تنسى، أجمل حاجة أنك تتعلم كيفاش تتذكر من غير ما تتوجع، وكيفاش تسامح من غير ما تنسى الدرس. خاطر الدنيا ما يصلحها الشعب بلا ذاكرة، الدنيا يصلحها بشر يعرف ويخليه المحبة تعيش ويخليه الكراهية تمشي على روحها. وإحنا في آخر الليل يمكن أكبر نعمة عطاها لنا ربي مش الذاكرة ولا النسيان، أكبر نعمة إنه أعطانا قلب يختار كل يوم شنو يستحق يبقى وشنو لازم يخليه يمشي مع الريحة.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
3: محلاها عشرتنا ومحلاكم وانتوما ديما أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله ديما ذاكرتكم قوية. وإحنا نحكيه على الذاكرة، لو كان نهار الذاكرة تمشي وتخلينا وحدنا شنو يبقى لنا زعمة؟ والله هذا سؤال هكاك خطر في بالي فطرحته اليوم باش نحكي فيه معاكم، خاطر يمكن إذا كان الواحد فقد الذاكرة أول نهار باش يكون هادي، ممكن فقدتش الذاكرة قبل باش نجم نحكم الحقيقة، أما نتخيل أنه النهار الأولاني باش يكون هادي، ما عادش فما عرك، ما عادش فما لوم، ما عادش فما وجيعة، ما عادش فما دمعة متخبية متركنة هكا في العين ولا في القلب. أما بعد شوية شكون باش يدلنا على طريق الدار؟ شكون باش يخلينا نفرحوا كيف نشوفوا وجه نحبوه؟ وشكون باش يذكرنا باللي دينا اللي مسحت دموعنا نهارة اللي الدنيا ذاقت بينا ولقينا رواحنا وحدنا؟ الذاكرة ما هيش صندوق باش نحطوا فيه الحكايات وشوية تصاور قديمة، الذاكرة هي الجسر اللي يربط بين البارح واليوم ويربط اليوم بغدوة. تخيلوا كان نخسروا الذاكرة، زعما ممكن نرتاحوا من الألم، ممكن، أما زادة باش نخسروا سبب الفرح. يمكن ننساو اللي ظلمونا، أما باش ننساو زادة اللي وقفوا معنا، ويمكن ننساو الخيانة، أما زادة باش ننساو الوفاء. لهذا السؤال يمكن مش شنو يصير كان نفقدوا الذاكرة، يولي السؤال شنو يلزمنا نخليه في الذاكرة، وشنو يلزمنا من الذاكرة نطلقه صراحه ونسيبوه يمشي على روحه، خاطر مش كل ذكرى تستحق أنها تبقى، ومش كل وجيعة تستحق تسكن في القلب. وإحنا في آخر الليل يمكن الإنسان ما يكبرش بعدد السنين، يكبر باللحظة اللي قرر فيها يخلي ذكرى تعلمه وما يخليهاش تحكم فيه، وقتها فقط الذاكرة تولي نعمة مش حمل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، اليوم انطلاق أيام القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وستجمع القمة على مدى 3 أيام بالحمامات نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من تونس والجزائر وليبيا للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداس الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. جامعة منوبة تنظم اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وفق رئيس جامعة منوبة عامر الشريف. وفي الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من عواقب وخيمة جراء تجدد التصعيد العسكري والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. الجامعة العربية تدين التحركات الإيرانية، وباكستان تدعو لضبط النفس واحترام سيادة دول المنطقة. مسقط تحتضن مباحثات عمانية إيرانية عاجلة في محاولة لتأمين سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، في غضون ذلك دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين، هذا ختام لقائنا هذا في الجزء الثالث منه من شد وحنين، باش نختموه مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم في يم سهرني، وهي من ألحان سيد مكاوي من كلمات أحمد رامي، غنيتها أم كلثوم عام 72 وغنيتها 4 مرات في 4 حفلات عامة في 72 بين أفريل وديسمبر. أسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. من 13 إلى 18 من جويليا الجاري، جامعة جابس تنظم أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. هذه الفعاليات تستهدف الطالبات والباحثات والنساء الريفيات ورائدات الأعمال ضمن مشروع ستريمينغ بهدف تحويل نتائج بحوث الطالبات والطلبة الدكتوراه إلى مشاريع عملية وتثمين معارف النساء الريفيات ومنتجاتهن وإضافة قيمة مضافة لهم، حسب عضو المشروع سماح سيسي عايدي. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية يوم 11 من جويليا بنسبة 10.28 وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع إثر لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وفي الشأن الدولي، في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يهاجم سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إيران تطلق حوالي 50 صاروخاً وطائرة مسيرة رداً على الضربات الأمريكية. وطائرة مسيرة تصيب مستودعاً خالياً تابعاً للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين خلال إحدى الهجمات الإيرانية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ حسام مرزوق آيات بينات من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء.

يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

مبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

0: الرجيم.
1: من كتاب الله العزيز، رتل القارئ حسين مرزوق آيات بينات من سورة النمل. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: على زفاف الماء. حصة تعرف بالشواطئ التونسية وبالمدن المطلة عليها. يعدها للإذاعة الدكتور أحمد التويلي.
1: أحباءنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج على ضفاف الماء.

نخصص هذه الحلقة اليوم لمدينة المهدية، وهي من أجمل الشواطئ التونسية، وزاد هذا الشاطئ جمالاً أصالة المدينة وأثالتها والدور الذي قامت به عبر التاريخ التونسي، خاصة خلال الحركة الوطنية. وها هي ذي المهدية اليوم كما كان يأمل المصلحون التونسيون، خاصة أبناؤها ومنهم محمد البشير صفر، تنهض فيها حركة اقتصادية نشيطة وتصير قبلة الزوار من المصطفين، يتنعمون بطقسها الجميل فيعشقون هذه المناظر الخلابة ويتأملون في آثارها ومعالمها التاريخية التي تدل على ما يتميز به تاريخ المهدية من ازدهار حضاري كبير. المهدية عريقة في المجد، أثيلة في التمدن، وسكانها دوما يسعون إلى التأسيس والإنشاء، إذ كانت المهدية عاصمة لإفريقية بل لكامل بلاد المغرب العربي والمشرق حينما افتتحت مصر على يدي جوهر الصقلي. وقد امتد سلطان المهدية من السوس بالمغرب الأقصى إلى الحجاز واليمن، كما لاحظ ذلك المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في ورقات الجزء الثالث.

كانت المهدية إحدى المراسي التجارية الفينيقية، وتدل الآثار التي وجدت في طرف شبه الجزيرة أنها كانت مرفأ تجاريا مزدهرا. وقد ذكر تيتليف المؤرخ اللاتيني أن حن بعل أبحر منه سنة 196 قبل الميلاد، وفي العهد الروماني ازدهر هذا الميناء بفضل موقعه وخصب الأراضي المحيطة به، ويبدو أن أهاليه كانوا يشتغلون بالتجارة في المخازن المشرفة على البحر، وكانوا يسكنون في حي زويلة الذي كان يعرف باسم زيلا. أما في العهد البيزنطي فقد تواصل نشاط المدينة، لكن ضعف بسبب غزوة الواندال، وفجأة اختار الخليفة المهدي بالله المكان ليكون عاصمة خلافته لمناعته وجمال موقعه وإطلالته على البحر الأبيض المتوسط طلبا للسيطرة عليه. تنسب المهدية إلى المهدي بالله العبيدي الفاطمي مؤسس الدولة العبيدية الفاطمية بإفريقيا. ابتدأ بناء المهدية سنة 300 هجري، وكمل السور سنة 305، وانتقل إليها الخليفة عبيد الله المهدي من رقادة سنة 308، وكانت لها أرباض كثيرة منها ربض زويلة التي كانت تعج بالأسواق والحمامات. وقد بقيت المهدية عاصمة للدولة العبيدية إلى سنة 334، حينما انتقل منها المنصور بالله إسماعيل بن القاسم إلى عاصمته الجديدة قرب القيروان، وهي المنصورة إثر تغلبه على الثائر مخلد أبي يزيد ابن كيداد النكاري. بناها المهدي فوق كتلة صخرية داخل البحر، وأحاطها بأسوار عالية متينة وأبراج ضخمة وأبواب مصفحة بالحديد، وحصن الميناء بأسوار جيدة. وكان المهدي يقف على فرسه ويأمر الصناع بما يصنعون. أمر بعمل باب الحديد للمدينة، فجعل صفائح أثبت فيها المسامير وذوبها في الباب، مما جعلها قطعة واحدة. كان وزن كل مصراع 100 قنطار، ويروي بعضهم أن الوزن 1000 قنطار. ولم يكن 100 من الرجال يستطيعون فتح الباب أو إغلاقه، فأمر المهدي أن يكون مداره على الزجاج، فهان أمره وسهل فتحه وإغلاقه. وأمر المهدي بحفر مرسى المدينة في الحجر الصلد، وحصنه تحصينا وابتنى دار الصناعة. يقول عنها التيجاني: هي من عجائب الدنيا.

0: بنى المهدي القصور الشامخات والجابيات ملأها ماء، وما زال منها بعض الآثار، وردم من البحر جزءا كبيرا أدخله في المدينة، وبنى الجامع الأعظم في هذا الجزء. ومن قصور المهدي نذكر قصرا محلى بتيقان الذهب، وبنى بجانبه ابنه أبو القاسم قصرا عرف باسمه.
1: وإلى جانب المهدية بنى المهدي مدينة أخرى صارت ربضا لها، هي مدينة زويلة، أعمرها بالأسواق والحمامات والفنادق، وأدار بها خنادق، وقد صورها سنة 444 هجري المعز بن باديس حينما انتقل إليها من القيروان خلال غزوة بني هلال لإفريقيا. ويعلمنا البكري في المسالك والممالك، وقد ألف كتابه حوالي سنة 460 هجرية، أن المهدية كانت مرفأ لسفن الإسكندرية والشام وصقلية والأندلس وغيرها، مما يشير إلى ازدهار الحياة الاقتصادية بالمهدية خلال عصور من الزمان. ويعلمنا البكري أيضا أن للمدينة بابين من حديد، وزن كل باب 1000 قنطار، طوله 30 شبرا، وفي كل مسمار من مسامرها 6 أرطال، وفي البابين صور حيوان. وقد دقق أدورن في رحلته الحديث عن هذه الصور، فقال إن على صفائح الحديد صورا بالبرونز الناتي تمثل أسودا رابضة متقابلة اثنتين اثنتين، أما الأبواب فكانت منحنية من الخارج، وكانت تخريماتها من حديد. كما وصف أدورن دار صناعة السفن بالمهدية، والمرسى المغلق لا يدخل إليه إلا من بوابة مفتوحة في السور، والمرسى المفتوح الذي ترسو فيه السفن الكبرى. ووصف أدورن التلال المزدانة بالأجنة والبساتين والضواحي الخضراء من جهة الشرق تفوح بالحدائق والرياض، المستقاة بمياه الآبار والأراضي المزروعة والمراعي الصالحة لرعي المواشي. ووصف لنا البكري أيضا مرسى المهدية وبين مناعته وحصانته، فقال: ومرساها منقور في حجر صلد يسع 30 مركبا، على طرفي المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد، فإذا أريد إدخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسلة حتى تدخل السفينة، ثم مدوها بعد ذلك تحصينا. كما وصف البكري دار الصناعة بالمهدية وهي تسع أكثر من 200 مركب. وقد زار عبد الله التجاني المهدية في القرن 8 الهجري، وعبر عن إعجابه بعمرانها فقال: رأيت مدينة جليلا قدرها، شهيرا في قواعد الإسلام ذكرها. وقال عن دار الصناعة بها: هي من عجائب الدنيا. وقبل التجاني زار المهدية ابن حوقل سنة 336، فوصفها لنا وقد أعجب بسورها وعمرانها، فقال عنها: كثيرة التجارة، حسنة السور والعمارة، منيعة ولها سور من حجارة، وله بابان ليس لهما فيما رأيته من الأرض شبيه ولا نظير، كثيرة القصور، نظيفة المنازل والدور، حسنة الحمامات والخانات، خصبة، رفيعة الفواكه والغلات، طيبة الداخل، نزهة الخارج، بهية المنظر.
0: يقول رجل الإصلاح محمد البشير صفر، وهو أحد أبناء المهدية، في مقدمة كتيب عن المهدية عربه عن الفرنسية: قد كانت في السالف قاعدة البلاد، وقد ازدهرت بحضارة ذات بال، واكتسبت عظمة ليس وراءها العظمة، وانتظمت في سلك الحواضر الماجدة، وها هي ذي اليوم ترجع كسالف عهدها، كثيرة الخيرات، وافرة الإنتاج، طيبة التربة، جميلة البهجة، تميل نحوها النفوس وتشرئب إليها الأعناق، وتتطلع صوبها القلوب، وتعود إلى عزتها وترجع إلى سابق مجدها.
1: وهكذا فإن المهدية في كل قلب مصيفا جميلا ومركز إشعاع حضاري وتاريخي، لا في تونس فقط بل في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي قامت فيه بدور تاريخي طيلة قرون تصبو لها الأعناق وتتشوق إلى مرآها النفوس وتستفيد العقول من الوقوف على آثارها ومعالمها التاريخية.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: اللهم تقبل صلاتنا وتلاوتنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: هل انتهيت من صلاة الفجر وتلاوة القرآن يا أحمد؟
0: بحمد الله وفضله أسأله القبول يا فاطمة.
1: سأحضر لك الفطور قبل أن تذهب إلى الميناء.
0: أسرع يا فاطمة، فالسفن القادمة من الصين والهند تتحرك إلى داخل الميناء مع تباشير الصباح.
1: لا تنسى يا أحمد ما وعدتني به من حرير الصين وجواهر سيرانديب
0: وأقراط الهند وقوارير عطرها
1: ومكاحلها وأمشاطها.
0: بالله اذهبي وعجلي بالفطور فلن أنسى شيئا، وإلا تأخرت وفاتني كل شيء.
1: بل فاتني أنا.
2: أما أنا يا أبي فلن يفوتني الذهاب معك.
0: الخليل، ما الذي أيقظك الآن يا ولدي؟
2: كنت أعلم أنك ذاهب إلى الميناء وقت الفجر، فلم أستطع النوم طول الليل لأذهب معك.
0: كلا يا خليل، ليس هذه المرة.
2: لا ينبغي أن ترفض يا أبي لسببين. أولا، لقد وعدتني بالذهاب معك إلى الميناء إذا حفظت نصف القرآن الكريم.
0: وثانيا،
2: اليوم يوم الجمعة ولن أذهب فيه إلى الكتاب.
0: ولكن أولا هذه لم تتحقق، فأنت منذ يومين لم تكن قد حفظت سورة الإسراء.
2: لقد حفظتها، وحفظت أيضا سورة الكهف، ونصف القرآن يقع فيه.

0: هذا يا أبي؟ كل هذه السفن تأتي إلينا هنا في عمان.
1: السفن قليلة هذا اليوم يا خليل، فبلدنا عمان تأتيه السفن من أكثر بلاد الدنيا ومن أقصاها، كبلاد الصين وبلاد واق الواق.
0: وبلاد واق الواق
1: هي جزر يزعم بعض البحارة أنها تقع شرقي الصين. ويزعمون يا ولدي أن بهذه الجزر أشجارا عليها نساء علقن من شعورهن ويصحن واق واق تبارك الخلاق، واق واق تبارك الخلاق.
0: وهل هذا معقول يا أبي؟
1: لا لا، بل هذا حديث خرافة يا ولدي، فقد أخبرني بعض العقلاء الثقات ممن عاينوا هذه الجزر أن ما توهموه نساء علقن من شعورهن إنما هي ثمار تشبه ثمار جوز الهند، لها ليف يشبه الشعر، وشجرتها مثل شجرة النخل، فإذا رأوها من بعيد شبه لهم أن هذه الثمار رؤوس آدمية لها شعور، وحين تحركها الريح تحدث صوتا كصوت الوقوقة.
0: ومن أي البلاد تأتينا السفن أيضا يا أبي؟
1: من الهند وجزيرة سرنديب والرامني ولنجبالوس وملقة، وأيضا من موانئ فارس مثل سراف، وموانئ العراق كالأبلة والبصرة، ومن البحرين وغيرها من الموانئ والجزر.
0: ولعل السفن تأتينا من اليمن أيضا.
1: أجل يا ولدي أجل، كما تأتينا من بلاد الزنج في بحر الهند، ومن ثغور الحبشة والحجاز ومصر، ومن أيلة ثغر الشام على خليج العقبة.
0: سفن هذه البلاد كلها تأتي إلينا هنا في عمان؟
1: وسفن بلدنا عمان تذهب إلى كل هذه البلاد؟
0: حقا، ما أعظم بلدنا.
1: هيا هيا نسرع يا خليل إلى سوق الميناء حيث يقيم بعض التجار مزادات لبضائعهم. هيا يا ولدي.
2: أشتري بمائة وعشرين.
3: أنا أشتري بمائة وثلاثين.
4: سيضيعون عليك الصفقة.
2: سأشتري بمائة وخمسين.
3: أما أنا فسأشتري بمائة وسبعين.
5: بمائة وسبعين دينارا فقط؟ من يزيد على ذلك؟ هذه البضاعة من الهند.
4: لا تضيع الصفقة من يدك، إن بها من العاج وسن الفيل والخرز ما تصنع منه أشياء تبيعها بثلاثة آلاف دينار.
5: من يزيد على مائة وسبعين؟
2: سأشتري بمائتين.
3: سأشتري بمائتين وخمسين.
2: بثلاثمائة.
3: بأربعمائة.
2: بأربعمائة وخمسين.
3: خمسمائة.
5: خمسمائة. ألا يزيد أحد على خمسمائة؟ البضاعة إذن لصاحب الخمسمائة.
2: بل هي لصاحب السبعمائة، وإليك الثمن وهات البضاعة.
5: وهذه هي البضاعة، صفقة مباركة.
0: كيف يبدأ المزاد يا أبي بمائة وعشرين دينارا ثم يصل إلى سبعمائة؟
1: هذا من أهون المزادات يا خليل، وسترى في سوق المزاد ما هو أعجب.
0: ولكن بائع هذه البضاعة يكسب الكثير بهذه الطريقة،
1: ومشتري البضاعة يكسب أكثر بعد أن يصنع منها العديد من المصنوعات ويبيعها للناس في الأسواق.
0: حقا يا أبي، إن التجارة أمرها عجيب.
1: ولكن لا غناء لحياة الناس عنها يا بني، فهذه الثياب التي نلبسها والنعال التي ننتعلها وكل ما نستخدمه في بيوتنا من أوان وأدوات وما نأكله وما نشربه، بعض هذا بل الكثير منه قد أتانا من أقاصي الأرض عن طريق التجارة.
0: ما أكثر ما تعلمت اليوم يا أبي؟
1: بل ما تعلمته اليوم قليل يا خليل. نعم، فلنمضي الآن إلى مسجد الميناء فقد اقترب موعد صلاة الجمعة.

0: يا احمد الفراهيدي، يا احمد الفراهيدي.
1: ترى من يناديني؟
2: الصوت آت من هذه الناحية يا ابي.
0: يا احمد الفراهيدي، يا فراهيدي.
3: من؟ صالح العامري.
0: احمد الفراهيدي،
3: اهلا اهلا اهلا بك يا صالح، اهلا بك. كيف حالك يا اخي؟
1: بخير والحمد لله. بخير.
3: متى وصلت الى عمان؟
1: فجر اليوم. ومنذ وصلت وانا افكر في لقائك، حتى هممت بالذهاب الى منزلك، ثم رايتك تخرج من المسجد معنا عقب صلاه الجمعه. ولكن من هذا الصبي الوسيم؟ اهو ابنك؟
3: نعم نعم، هو ابن الخليل.
1: هذا الصبي هو ابنك الخليل؟
3: نعم.
1: إيه، ما أسرع مر الأعوام. لقد تركته طفلا يحبو، وها أنا ذا أعود فأراه صبيا يافعا. تعال يا بني، تعال تعال يا خليل.
3: إيه، 5 أعوام مضت يا صالح وأنت غائب عن عمان.
1: إيه، كأنها 50 عاما يا أحمد. فما ظنك بأعوام تذوب في البحر وتتبخر على شواطئه الغريبة النائية؟
3: لقد اخترت مهنة البحارة يا صالح، وعشت في البحر منذ الصغر.
1: إنها مهنة آبائي وأجدادي يا أحمد، ومنذ مئات السنين، وحياة البحر هي حياتنا.
3: إن عمان لتفخر بكم وبأمثالكم من ربابنة البحر، بل أنتم فخر العرب جميعا. فأنتم تشقون عباب البحار وتصلون بينهم وبين الناس في أقاصي الأرض، متحملين في سبيل ذلك مجابهة المخاطر والأهوال.
1: أي أهوال؟ أي أهوال؟ منذ كنت صبيا في عمر والدك الخليل وأنا أواجه أشد الأهوال، بل الموت آلاف المرات، وما كنت أتصور قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال.
3: صدق الله العظيم.
1: حتى شاهدتها بعيني. ولن أحدثك عن عواصف البحر ودواماته ووحوشه.
2: هل في البحر وحوش؟
3: نعم، وحوش تفوق البر ضراوة يا خليل.
1: إيه فعلا، وحوش تفوق البر ضراوة. وعانيت منها الكثير حتى كادت تغرق سفينتي وتحطمها مرات ومرات.
3: وأين سفينتك يا صالح؟
1: راسية هناك في حوض الميناء، وأريد أن أتجه بها إلى أحواض صناعة السفن لإصلاحها.
2: هل اعتدت على سفينتك وحوش البحر؟
1: كلا كلا يا بني، لقد نجاني الله منها في رحلتي هذه، وإنما أريد تجديد بعض ألواح في سفينتي تحطمت لارتطامها بصخور في إحدى الجزر. هيا هيا معي نركب زورقي هذا لنصل إلى سفينتي.
3: لا لا، بل سنمضي أولا إلى بيتي لنتناول غداءنا، فأنت ضيفي طوال إقامتك في عمان.
1: شكرا شكرا يا أحمد، فلنمضي أولا إلى سفينتي ثم نمضي إلى منزلكم. فهيا هيا إلى زورقي. هيا يا أحمد. أما أنت يا خليل فضع يدك في يدي. هيا هات يدك يا بني.

0: أين سفينتك يا عمي صالح؟
1: إنها الراسية هناك. كلا يا بني كلا، إنها في هذه الناحية. ها هي.
0: معذرة يا عمي صالح، فالسفن تزحم الميناء.
2: أهي الراسية هناك بجوار تلك السفينة الهندية؟
1: أجل أجل يا أحمد،
0: إنها سفينة كبيرة يا عمي صالح. ما هذا؟ الأسد! الأسد!
3: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الاذاعه الوطنيه
4: متعه الاستماع.
1: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
5: الرابعة فجرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. إضراب عام ينفذه اليوم الاثنين مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من الخامسة صباحا إلى التاسعة مساء. وفي المقابل، المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، اليوم انطلاق أيام القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. على مدى 3 أيام بالحمامات، القمة ستجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من تونس والجزائر وليبيا للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. جامعة منوبة تنظم اليوم وغدا الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، بهدف تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة واطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية لمساعدتهم على حسن اختيار توجيههم الجامعي، وفق رئيس جامعة منوبة عامر الشريف. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يعلن البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وإيران تعتبر أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الحرس الثوري أطلق النار على سفن بمضيق هرمز. قتيل وأربعة مصابين في غارة أمريكية على محطة ضخ مياه في مدينة إيرانية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. وفي أعقب أحدث جولة من الغارات الجوية الأمريكية على إيران، وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بعد الهجمات الأمريكية على إيران وتصعيد في الخليج. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
6: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
6: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
6: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. اليوم سننتقل إلى مقام آخر من المقامات العربية والشرقية بصفة عامة، باعتبارها موجودة في كثير من البلدان غير العربية، معناها البلدان التي تنتمي للحضارة الإسلامية. وهذا المقام هو الحجاز كار كردي، ويسميه الأتراك كورديلي حجاز كار. هذا المقام جديد، استعمل في البلدان التي اتصلت بالحضارة الإسلامية عند عزفهم لمقام السيكا بطريقة غير صحيحة، بالدرجة السيكا الطبيعية، بينما هي مخفوضة بالنصف الخافض. السيكا عندنا، بينما إذا كانت استعملناها في البيانو توليها، ونلقاها موجودة في الجزائر وموجودة في المغرب في بعض الفرق التقليدية، فرق المالوف أو فرق الأندلسي، يستعملون بعض الآلات المضبوطة بما غير ملامح عدد من النغمات، بالخاص مقام السيكا، وأصبحت السيكا كأنها كردي. فعندما ركز هذا الكردي على درجة الرصد أصبح اسمه حجاز كار كردي، ويتكون من عقد كردي، والعقد الثاني على الدرجة الرابعة هو نهواند على الدرجة الرابعة أو الجهركة. ركز في أول عهده على الدكاه، وبتركيزه هذا أصبح يقرب كثيرا إلى مقام البياتي، حتى أن الفنانين القدامى في مصر يسمونه بياتي فرنشي، ويجتهد المؤدون في أداء هذا المقام لأنهم كثير ما ينزلقون إلى البياتي. وأنا أذكر أن في مناسبة كانت جلسة مع فريد الله يرحمه وعبد الوهاب الله يرحمه الاثنين، و قدمت لهم عليا، وكانت غنت لهم قطعة في مقام الكردي.

0: الشيطان.
1: نعمة تقول لي غنيتي، وعندها الحق لأن علي غنتها، ولكن اللي سجلتها هي نعمة. فأراد أن يعطيني نصيحة محمد عبد الوهاب، قال لي أنا ديما ننصح نقول اللي باش يستعمل كردي يستعمل البيانو باش يبتعد أكثر ما يكون من البياتي، بحيث هذا المقام الحجازكار كردي، ويظهر لي أن اللي أبرزوه في الأول هم الأتراك، ونستمع منه إلى البشرف الموالي من فرقة الإذاعة التركية.

هذا بشرف رائع في تلحينه في تقديمه في عزفه، لكن اشتهر أكثر منه اشتهر سماعي لطاتيوس أفندي، وعزفناه خاصة فرقة شباب الفن اللي كان فيها أخي الأستاذ علي السريتي والمرحومين قدور سرارفي وإبراهيم صالح، وكانت عندنا حصص فعزفنا هذا السماعي وعزفه إخواننا في مصر وفي العراق وفي سوريا بالخصوص لأنها هي أقرب إلى تركيا. فنستمع إلى السماعي سماعي حجاز كاركوردي لطاتيوس أفندي.

هذا هو سماعي حجاز كار كردي لتاتيوس أفندي. حبينا نتحدث اليوم، اخترنا لكم مطربة وشاعرة وأميرة وصاحبة نادي أو مجلس ممتاز في العهد العباسي، ألا وهي الأميرة عليا بنت الخليفة العباسي المهدي وأخت الخليفة هارون الرشيد والخليفة الفنان إبراهيم بن المهدي وعمة الأمين والمأمون بطبيعة الحال. كانت أمها مكنونة من أجمل مغنيات المدينة، اشتراها الخليفة المهدي في خلافة والده أبي جعفر المنصور بمئة ألف درهم، وفضلها على زوجته الخيزران، وأخفى أمرها إلى وفاة أبيه ليبرزها. حيث هذه عجالة حول المطربة عليا، وسنواصل الحديث عنها في بقية الحصص متاعنا إن شاء الله. الحجاز كار كردي اليوم نحب نقدم لكم الوصلة من الموشحات، ونفتحها بتقسيم على القانون للفنان المصري الممتاز فهمي عوض، ونستمع إلى طريقة أداء الحجاز كار كردي في الغناء والغناء التقليدي أي الموشحة.

واخذينها مع الاتصال بالتاريخ الموسيقى باعتبارها هي المطربة الأولى في العهد الإسلامي في المدينة المنورة. ومن ضمن القطاع اللي عملناهم في الحجاز كالكردي معزوفة بعنوان الأمل. هذا علو ما تأسست فرقة الإذاعة اجتهدنا كل المنتجين لوضع مجموعات من المعزوفات حتى تتدرب الفرقة، والأحسن شيء يدربها هو القطاع المعزوفة مش القطاع الغنائية. والحمد لله دربت ووصلت إلى المستوى المطلوب وأكثر.

تألق في هذه القطعة رضا القلعي، حسن الغربي، والهلي جويني بالعود. احنا معاه دائما مقام الحجاز كاركوردي، وأردت أن أقدم منه قطعة ممتازة وهي دور من أدوار سيد درويش رحمه الله. والسيد درويش هو من مواليد 1892 وتوفي مبكرا في سنة 1923، وأنتج من هذه الأدوار 10 أدوار، منها هذا الدور الذي ستقدمه المطربة الممتازة سعاد محمد. والدور في مصر يرجع عهده إلى عبد الحمولي، عبد الحمولي الذي ولد بمدينة طنطا بمصر سنة 1843، واشتهر بين أترابه بحسن الصوت، وإزاء محاولة والده الشديدة لإبعاده عن الفن خرج من مدينته طنطا مع شقيقه الأكبر واستقر بالقاهرة عند المعلم شعبان، وقولوا المعلم المشهور في ذلك العهد بالغناء والعزف على آلة القانون. فظهرت عبقريته أي عبد الحمولي، واستغله هذا المعلم مدة من الزمن، ثم التحق بالمغني المشهور المعروف باسم المقدم، واشتغل معه إلى أن استقل بنفسه وكون تختا ذاع صيته. فوصل خبره للخديوي إسماعيل ملك مصر، فقربه إليه وأخذه إلى الآسيتانة معناها اسطنبول عدة مرات، حيث اتصل بكبار فنانيها وأخذ عنهم الأنغام والضروب، بما مكنه من إعطاء صبغة خاصة للموشحات المعروفة بمصر. وكان الاتصال الحمولي بالأوساط العليا أثره في إعطاء إنتاجه رفعة ومكانة. ويروى أن الوزير الشاعر إسماعيل صبري باشا استمع إليه يوما فدعاه وأهدى إليه قطعة من تأليفه، كان تلحينه لها فاتحة عهد جديد للأدوار المصرية، وهي أدك أمير الأغصان من غير مكابر، وردي خدك سلطان فوق الأزاهر. تتلمذ على عبد الحمودي مجموعة من الفنانين، وواصل هذا المسير الفنان سيد درويش الذي نستمع إلى أحد أدواره.

حقيقة ما قدرتش باش نقص لا على مستوى التلحين متاع سيد درويش ولا على مستوى الأداء الممتاز متاع سعاد محمد. ذا الدور أنا هويت وانتهيت. جاء بعد خمسينات ممتاز في عزفه، ممتاز في غناه، ممتاز في تلحينه بالخصوص، هو المرحوم الأستاذ رياض الصنباطي. رياض الصنباطي تناول المقام هذا حجاز كاركوردي، لكنه أدخل عليه حركات موجودة في الموسيقى الهندية وأعطيت اسم خاص، لأنه خلط ما بين النواثر وما بين الحجاز كاركوردي، فأعطى طعم جديد هو الآتي.

سموه أثر كردي، إنما في الواقع ما سبقش رياض السنباطي في استعمال هذه الحركات أو هذا التركيب ما بين النواثر وما بين الحجاز كاركردي. وبعده طبعا تبعوه عدة ناس، أنا عندي سماعي حجاز كاركردي، استعملت لحنة ثانية منه في الأثر الكردي هذا، واستمعت إلى هذا الأثر الكردي في القطعة التي سنستمع إليها فيما بعد، والتي لحنها لشهرزاد المطربة المصرية شهرزاد، وغنتها في تونس في الخمسينات على الفرقة الموسيقى البلدية التي كنت أشرف عليها. الخانة من السماعي.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلة جوا حبيب، هي امام تريني دبلة جوا حبيب، هي امام تريني.
1: يوسف التميمي
4: عامل معروف يا سنة، عامل معروف او كني وروف يا سنة او كني.
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مهنيو النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي والواج والنقل الريفي بكامل الولايات. ويأتي الإضراب على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلق قرارها إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع، وذلك إثر لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض. بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير للمعهد الوطني للإحصاء تظهر نمو الصادرات بنسبة 9% خلال السداسية الأول من السنة الحالية، إضافة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 13.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. مركز النهوض بالصادرات يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 الذي يقام أيام 3 و4 و5 من نوفمبر المقبل بفرنسا. المركز دعا في بلاغ له والمؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالبها عبر منصة سيبكس، مع تحديد تاريخ 15 أوت المقبل كآخر أجل للتسجيل. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل بينهم طفلة جراء سلسلة غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية. من جانبها الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. وختاماً، الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: عذب الكلام.

الملل والمسرة وانتظار تحقيق الآمال الجميلة، يستقبل الشعراء فصل الصيف باعتباره فصل الجمال والحسن والرقة. يقول الشاعر: سلام كما يحبو شعاع عند الشفق، سلام والخيط الأصفر في الأفق، يود لو تسلل الضوء من نافذة الزمن فترسم فراشات القلب نبعا قرنفلة على لوح الرمل، أو ربما استل من شفيف الورد باقة لعشق البدوي، وأنت أنت الهوى إذ تعدين وشاح الحب، عصرا ترقبين قبالة البحر، صيفا ثانيا فثالثا. وأكتب على ثبج البحر بعض أغنيات وقبل، سلام وأنت زهرة الأمل. مراد الثابتي.

للورود لغة رومانسية تكشف ما في الصدور من حب وشوق وألم وعذاب، فوردة حمراء واحدة تغني عن باقة كاملة من الورود، وليست الوردة نفسها من تعبر عن ذلك، بل أيضا أوراقها وأشواكها، فالأوراق هي الأمل والأشواك هي الخطر. إذا كانت الوردة تميل إلى اليمين فهي تعني أنا، أما إذا كان ميلها نحو اليسار فهي تعني أنت، وإذا قدمت الوردة باليد اليمنى فهذا جواب إيجابي، أما إذا قدمت باليد اليسرى فيدل هذا على جواب سلبي. قديما استخدمت النساء الورود كنوع من الزينة، فإذا وضعت المرأة الوردة فوق قلبها فهي بهذا تريد القول أنا أحب، وعندما تزين شعرها بوردة فهذا يدل على الحذر والاحتراس، وإذا وضعت المرأة وردة في معصمها فهذا رمز للصداقة أو للذكرى.

الزهور من أجمل ما يقدم في جميع المناسبات، لكن للورود دلالات كثيرة، ابتداء من انتقاء هذه الورود والزهور مرورا بكمها وكيفها وطريقة تقديمها وانتهاء بطريقة استلامها. وعادة إعطاء الزهور وما ترمز إليه بدأت منذ القدم، ولكن تستخدم للتعبير عن المشاعر. عند الفراعنة كانت الزهور توضع على المقابر وتدفن مع الأجسام في زمن توت عنخ أمون. منذ 3500 سنة كانت زهرة السوسن رمزا لسلطة الفراعنة المصريين، وقد وجدت باقة ورد رسمية في قبر الفرعون الصغير. وزهرة السوسن لم تكن الوحيدة التي لها علاقة بالآلهة والملوك، فعند الرومانيين القدماء كانت زهرة الأنيمون ترمز إلى الحب، وكانت تبعثر على مذابح آلهة الحب. وكان أوفيد يحول الشباب جميلي الهيئة والأحجار الكريمة إلى زهور تسمى باسم الآلهة. في العصور الوسطى، بتلة الكولومبين الشبيهة بالحمامة ارتبطت بالروح القدس، وزنبقة العذراء ارتبطت بالسيدة مريم العذراء. وفي العهد الإليزابيثي كانت النساء تحملن الباقات الصغيرة ذات رائحة زهور وأعشاب سميت بتوسي موسيس، عطرة، وذلك لتبعد الروائح الكريهة لاعتقادهم أن تلك الروائح هي وباء. وتدريجيا أصبح تداول التوسي موسيس وباقات الزهور كهدايا، وأصبح استخدام الزهور ليس فقط في العلاج، بل تطور وأصبح اختيار الزهور لجمالها. وفي القرن 17 كان الناس مدركين لأهمية الزهور والنبات لارتباطه بالعادات القديمة لديهم. وبناء على الأساطير، كان إذا تغير وضع الزهرة في الباقة بحيث مالت ساقها إلى اليمين أو اليسار، فإنه يعطي مفهوما وانطباعا ورمزا مختلفا عنه في كل وضعية، ولها شعور خاص بها. ولغة الزهور في أنجلترا ارتبطت بالسيدة ماري ويرتلي، وعند نشر رسائل قسطنطين سنة 63 و700 وألف فقد شرحت معاني الرموز، فكتبت: ليس هناك لون ولا زهرة ولا عشب لا يمثل شعرا أو آية خاصة به، ومن خلالها بإمكانك التشاجر أو العتاب أو إرسال رسائل عاطفية أو حول الصداقة أو الأدب أو حتى إرسال الأخبار دونما تلوين أصابعك بالحبر. وفي أوروبا تم نشر أول قاموس خاص بلغة الزهور في باريس سنة 18 و800 وألف، وتم إعادة طبعه 18 مرة، وتم أخذ هذه القواميس الفرنسية إلى أنجلترا وإسبانيا. أما في بقية البلدان فإن هذه العادات تأخرت قليلا، وبالرغم من أن بعض مؤلفي هذه الكتب أشاروا إلى أن منبع تلك المعاني هو الشرق الأوسط،

إلا أنهم لم يتطرقوا إلى تفاصيل تلك المعاني، وبتعدد قواميس لغة الزهور انتشرت معانيها بصفة عامة. فعلى سبيل المثال، زهرة النرجس تعني الأنانية التي تمثل أسطورة الشاب الجميل الذي فتن بجمال صورته المنعكسة على الماء، فمال بجسده ووقع في الماء وغرق، ولذلك أطلق عليه اسم النرجس لأن ساق هذه الزهرة يتمايل دائما نحو الماء.

عرف عديد الشعراء العرب القدامى بأسماء حبيباتهم، منهم عباس بن الأحنف الذي عرف بفوز. كان العباس بن الأحنف يهوى امرأة تسمى فوز، وهو القائل فيها مشبها إياها بزهرة الدنيا وزينتها، وجعلها في مثل الشمس من السمو والضياء. يا فوز، يا زهرة الدنيا وزينتها، نضجت قلبي وألبست الهوى كبدي، ما ضر قوما وطئت اليوم أرضهم أن لا يروا ضوء الشمس آخر الأبد. وقد حدث بينهما هجر، فلما التقى بها تبادل العتاب، فقال العباس: كل يوم لنا عتاب جديد، وهوانا على العتاب يزيد، كل حب يبيد يوما فيفنى، وهوانا وهجرنا لا يبيد. طال الأرق ذات ليلة بالعباس بن الأحنف، فنظر إلى القمر وقال: يا من يسائل عن فوز وصورتها، إن كنت لم ترها فانظر إلى القمر كأنما كان في الفردوس مسكنها. فجاءت الناس للآيات والعبر. وعندما اشتد به الشوق قال: يشم ندى ماي الرياحين بينهم، وذكرك ريحاني إذا دارت الكاس. ولو كان يلقى الناس من لاعج الهوى عشير الذي ألقى، إذا هلك الناس. وقد عرف العباس تجربة الحب قائلا: الحب أول ما يكون لجاجة، تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. عندما مرضت فوز وهي حبيبة الشاعر العباس بن الأحنف عادها، لكنها وجدت في زيارته لها حرجا، فقال: قالت مرضت فعدتها فتبرمت، وهي الصحيحة والمريض العائد، والله لو أن القلوب كقلبها ما رق للولد الصغير الوالد. وعندما أقام ببلدتها رحلت عنها خوفا من الواشين، فقال: أقمت ببلدة فرحلت عنها، كلانا بعد صاحبه غريب، أقل الناس بالدنيا سرورا، حبيب قد نأى عنه حبيب.

مرق الجاشي سهم اصفر قتال ما يبراشي مرق الجاشي سهم اصفر قتال ما يبراشي.

0: من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها بيضة وغنجر ويت من مشربها سهم اشفر قتال.
1: تشتهر مدينة وذرف الواقعة قرب جابس بمنتوج فاق إشعاعه حدود الجهة وأصبح يمثل علامة مميزة لولاية جابس، وجذوره البربرية وألوانه الزاهية ورقماته المتنوعة ميزته عن باقي الصناعات التقليدية الأخرى بربوع الجنوب التونسي. نعم، إنه مرقوم وذرف الذي لم يتأثر بمنافسة المنتوجات المشابهة على غرار الكليم والمرقوم المطماطي ومرقوم زمرتن ومرقوم توجان لينصب نفسه المنتوج التقليدي الأكثر طلباً في السوق المحلية والسياحية تماماً كالزربية القيروانية. أنامل النسوة الوذرفيات على خيوط النول التقليدي بمنازلهن وهن ينسجن المرقوم شبيهة بأنامل أمهر عازفي الآلات الموسيقية، فحركات أصابعهن تكاد لا تعرف التوقف أو الخطأ، مهارة تشد جميع الناظرين إلى درجة تربك صاحبات العرض التي يفضلن العمل بعيدا عن الأعين. التصاق أهالي وذرف بالمرقوم واعتباره خصوصية تميزهم عن سكان باقي الجهات تسهل على المرء طلب المساعدة من أي كان للتأكد من جودة المنتوج. وعن أنواع الرقمات فهي عديدة والكل يحفظها عن ظهر قلب، وليست رقمة المشموم كرقمة الشوكة ولا كنقشة جناح الخطيفة وليست كنقيشة قرن الغزال. أما عن رقمات العقرب واللفعة والدرع والقرن الأعوج والوسادة والجريد وأرعم والحوت والمرقوم فمعرفتها تتطلب من المرء الاستعانة بأهل الاختصاص، لأن لكل نقشة خصوصياتها وألوانها رغم التقائها جميعا على طابعها الحرفي المميز وعلى تناسق ألوانها. تشبث النسوة الوذرفيات بهذا الموروث الحضاري والتقليدي جعل من امتلاك النول أو السداية كما يسميها أهالي المنطقة أمرا لا يقبل النقاش أو الجدال، فهي شهادة اعتراف اجتماعية بمهارة صاحبة المنزل وحنكتها في المنسج وفي صناعة المرقوم. أما عن فضاءات صناعة المرقوم بوذرف فالأمر ليس بالصعوبة التي يتخيلها كل غريب عن المنطقة، إذ يؤخذ الأمر بعين الاعتبار عند بناء المساكن الجديدة، فيخصص فضاء لمثل هذه الأنشطة يعرف باسم المخزن، وهو عبارة عن مشغل لإنتاج مثل هذه الصناعات. مكانة المرقوم في وذرف تعلو مكانة غيره من الصناعات التقليدية والحرفية الأخرى، فهو عنصر قار في جهاز العروس بتلك الربوع، لكن بمواصفات معينة وبرقمات خاصة تتناغم مع الحدث السعيد. الأمر يشمل كذلك العريس الذي يحرص على تجهيز بيت الزوجية بمرقوم وذرفي أصيل يعبر على تشبث الزوجين بأصولهما وبموروثهما الحضاري الضارب في التاريخ.

0: ايدك ما تبخلش ربي يزيدك تعيش في الدنيا عيشة هنية تعيش في الدنيا عيشة هنية.
1: من نوادر الجاحظ التي رواها عن نفسه أن أحد الناس من البصرة جاءه وطلب منه أن يكتب له توصية إلى بعض الوجهاء في بغداد كي يساعده في تجارة له، فكتب الجاحظ له رسالة وختمها وسلمها إلى الرجل، وعندما غادره فتح الرسالة وقرأها فإذا فيها رسالتي إلى من لا أعرفه ولا يعرفني، فإن قضيت فشكرا وإن لم تفعل فلك العذر والسلام. فعاد الرجل مسرعا إلى الجاحظ يلومه، فقال له الجاحظ تلك علامتي الخاصة إلى من تريد. فما كان من الرجل إلا أن انهال على الجاحظ ضربا قائلا وهذه علامتي الخاصة في رد الجميل والشكر على الإحسان.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة زكية المرزوقي.
1: الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة وزين قلوبهم بالرحمة والمودة، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، كان ألين الناس جانبا وأكثرهم مواساة لأصحابه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورب عليها المسلمين خلق المواساة، وهو خلق نبيل يدل على صفاء القلب وصدق الإيمان وحياة الضمير. فالمواساة ليست مجرد عطاء مادي ولا كلمات تقال عند المصائب فحسب، بل هي مشاركة وجدانية صادقة يشعر بها الإنسان أن له إخوة يخففون عنه ألمه ويقفون معه في شدته ويشاركونه همه. وقد جاء القرآن الكريم داعيا إلى هذا الخلق، مرسخا معانيه في النفوس. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الآية الكريمة ترسم أسمى صور المواساة، حين يقدم المؤمن أخاه على نفسه مع حاجته وشدته. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن أعظم البر مواساة الملهوف وإغاثة المحتاج والوقوف إلى جانب المبتلى، كما وجهنا القرآن الكريم إلى اللين في معاملة الضعفاء. فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وفي ذلك تأكيد على أن المواساة تبدأ بالكلمة الطيبة وحسن المعاملة قبل العطاء. أيها الأحبة، قد جاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا المعنى، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن الحق لا يقف متفرجا على آلام إخوانه، بل يتألم لألمهم ويسعى في التخفيف عنهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبين أن المواساة سبب لنيل رحمة الله وتفريج كرب الآخرة. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق، فكان يواسي الصغير والكبير، حتى أنه قال لطفل صغير عندما مات عصفوره: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يواسي الحزين ويزور المريض ويجلس مع الفقير ويمسح على رأس اليتيم، ولا يرد سائلا ولا يخذل محتاجا، بل كان قريبا من الناس في أفراحهم وأطراحهم، يشاركهم همومهم ويخفف عنهم آلامهم. أيها الأعزاء، من أروع صور المواساة في تاريخ الإسلام ما فعله الأنصار رضي الله عنهم مع إخوانهم المهاجرين، حيث استقبلوهم في المدينة فقاسموهم البيوت والأموال وآثروهم على أنفسهم. فكانت تلك الأخوة مثالا حيا للمواساة الصادقة التي تبنى بها المجتمعات وتزول بها الفوارق وتتوحد بها القلوب. وأيضا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أسماء بنت أبي عميس، فرأى الحزن في وجهها فاحتضن أطفالها ودمعت عيناه، ثم قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. والمواساة في واقعنا المعاصر تتخذ صورا متعددة، قد تكون بزيارة مريض أو إعانة فقير أو كلمة صادقة ترفع معنويات وهموم شخص معين، أو دعاء خاشع في جوف الليل، أو وقفة حق مع مظلوم. فكم من كلمة طيبة أحيت قلبا وكم من موقف صادق خفف همًا، وكم من دعاء مستجاب كان سببًا في الفرج. قال الشاعر: ما لنا في هذه الدنيا سوى بعضنا، فاشدد لقلبي أضلعك، ها أنا آتيك طيفًا سادرًا، أدفن الآلام حتى أرفعك. عباد الله، إن المجتمعات التي تسود فيها المواساة مجتمعات متماسكة قوية الروابط، يسودها الأمن النفسي والاجتماعي. أما المجتمعات التي يغيب عنها هذا الخلق فتكثر فيها القسوة ويعمها التفكك، بل يضيع فيها الضعيف. فلنحرص على إحياء خلق المواساة في بيوتنا ومع أهلنا وفي مساجدنا وبين أفراد مجتمعنا، لا بالمال فحسب، بل أيضا بالكلمة الطيبة والابتسامة الحانية، وكذلك الدعاء بظهر الغيب والمشاركة في الأحزان. ولنجعل من أنفسنا مفاتيحا للخير وجسورا للرحمة، لعل الله يواسي قلوبنا يوم نلقاه. واعلموا أن من جبر جبر، ومن واسى أعطي من فضل الله. اللهم يا واسع الرحمة ويا مفرج الكرب، اجعلنا من أهل المواساة والإحسان، ونفس بنا كرب المكروبين، واجعلنا إخوة متحابين في جلالك، واجعلنا سببا في إدخال السرور على قلوب عبادك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة زكية المرزوقي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. إسناد اللون البرتقالي لكل من ولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وقبلي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. على خلفية جملة من المطالب المهنية، مهنيو النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية. وجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظورها إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب. انطلاق فعاليات الدورة 63 لكرنفال أوسو سوسة 26 و2000 تحت شعار أوسو فن وتراث، لتتواصل إلى غاية 26 من الشهر الجاري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. تونس تحتضن خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 من جويليا الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. في أخبار العالم، انتهاء موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة في إطار عمليات قالت واشنطن إنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مواصلة استهداف السفن والملاحة الدولية في مضيق هرمز. في المقابل، حارس الثورة الإيراني يؤكد استهداف منشآت عسكرية أمريكية في عدة قواعد أمريكية مختلفة في المنطقة، في حين اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. وختاما، موقع أكسيوس الإخباري يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران وأن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة رغم التصعيد العسكري. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقى

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
2: صباح الخير لكل مستمعينا، لكل واحد يسمع فينا. نهاركم زين، مرحبا بكم. بداية أسبوع موافقة اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. اليوم 28 محرم 1448، 14 دقيقة على بركة الله. انطلقنا كما عودناكم بصوت وجلمام ومواصلين معكم حتى لتسعة متاع الصباح. نحن الفريق اللي قام بكري اليوم مش يرفقكم، يفيق ويفيقكم، وإن شاء الله نحسن مرافقتكم هذا الصباح. اليوم وهبي الوهر في الإخراج الإذاعي، مقدم الكونسوليت، معنا فاطمة عبار في تنسيق فقرة لقانا، فاروق الزيري في الإخراج الرقمي، في الإعداد نبيل عبيد ورانيا بوتوريا، معنا أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ومعانا أنتم أغلى مستمعين وين ما كنتوا. إن شاء الله نهاركم زين. شكون قال نهار الاثنين رزين؟ لا لا، معانا يكون أحلى ما لا تبعونا حتى للتسعة متاع الصباح. اليوم الشمس في بلادنا شرقت الخمسة وعشرة دقائق، غروبها يكون في 47 دقيقة. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت في 3:22، الظهر نص نهار و32 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:16، صلاة المغرب 7:42، وصلاة العشاء 9:28 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل منكم جميعا ويتقبل أيضا دعواتنا، دعواتنا المحملة بالأمل مع بداية يوم جديد. هذه دعوتنا لكم، إن شاء الله مقبولة ومستجابة.
3: دعي وتخير
4: يا رب، بارك لنا في أعمالنا وأيامنا ووقاتنا، واجعل مستقبلنا خير من ماضينا وحقق لنا أمانينا. يا رب دبر لنا أمورنا وصلح لنا حوالنا وارحم موتانا واشفي مرضانا، قولوا آمين.
3: دعي وتخير

ستة واربعة على موجتنا بالإيقاع تهذية قررنا نفيقكم اليوم. رمضان التوخي غنى حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتواصل لقاء كما كل يوم حتى للتسعة متاع الصباح. مرحبا بكم ديما على صفحاتنا الرسمية وأيضا على www.radionational.n. كما نرحبوا بكم على 71 844 404. كان نهاية الأسبوع سخون، حرارة مرتفعة، إن شاء الله تكونوا لباس وين ما كنتوا. اليوم البشرة أنه تنقص شوية درجة الحرارة، مش برشا انخفاض خاصة في المناطق الشرقية لبلادنا، لكن تتواصل مرتفعة بالجهات الغربية. بالنسبة للطقس اليوم قليل السحب بأغلب مناطقنا مع تكاثف تدريجي للسحب بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط وأيضا للجنوب. الريح اليوم تكون ضعيفة إلى معتدلة في بداية النهار، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة قرب السواحل وبالجنوب التونسي، وبالتالي البحر يكون مضطرب في منطقة سيرات قليل الاضطراب ببقية سواحلنا. سيسوا رواحكم واحدة واحدة. البارحة 11 ولاية كانت على خريطة اليقظة في اللون البرتقالي، اللون البرتقالي يعني درجة حرارة مرتفعة. اليوم أخف شوية إن شاء الله من المظلة ولا تربوشة وإلا لباس قطني. ديما معاكم الماء، مشيوا في الظل، سيسوا رواحكم، ربي يعطينا إن شاء الله منطقه وإن شاء الله تكونوا الكل لباس. نحن 7:30 ناخذوا تفاصيل الطقس، ما توا نسمعوكم أغنية.

0: سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل ومعكم انتم توا 6:30. هذه أجواءنا في الإذاعة الوطنية ديما الأغنية التونسية اللي عندها الأولوية. سمعنا الهادي جويني مكتوب يا مكتوب، وبعده يوسف التميمي بين الخمايل. وين ما كنتوا في أي مكان من تونس ولا خارجها، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم نجاحات ومسرات. ونحن نحكيو عن نجاحات تتويج لبنة ولاية سيدي بوزيد سناء العمري، نهنيوها ونقولوا لها ألف مبروك بجائزة ريادة الأعمال الجماعية. الجائزة ذي أخذتها خلال الدورة 7 للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة للشرق الأوسط وجنوب إفريقيا الكوميسا، إنجاز يسلط الضوء على نجاح التجارب التونسية في التعاونية النسائية. شنو الحكاية؟ هم شاركوا 21 دولة إفريقية، مجموعة كبيرة من المشاريع. جات هي بنت بلادنا، بنت سيدي بوزيد، بالشركة التعاونية الفلاحية متعددة الاختصاصات اسمها البتومات، موجودة في سوق جديد متخصصة في تثمين المنتجات الفلاحية ومنتجات التراث المحلي. سنة العماري قالت اللي التتويج هذية ثمرة عمل جماعي، والتتويج جاء خلال المؤتمر اللي شاركوا فيه أكثر من 500 وفد يمثلوا 21 دولة. شنو قالت بالضبط سنة خلال تتويجها؟ بعد نقول لها مرة أخرى ألف مبروك ومزيد من النجاحات اسمها.
2: سناء عماري فونداتريس دو لا مارك ديفاغرو اس ام اس باتوميت. الاس ام اس نتاعنا الاكتيفيتي برينسيبال نتاعها هي ترانسفورماسيون دو بريدي اغريكول، وزاد كيف كيف نقدموا سيرفيس اغريكول للفلاح نتاعنا. دونك احنا كنا نخدموا على شيل لوكال مع لويتي، دونك خرجنا لانترناسيونال، دونك كنا بينيفيس من لي بروغرام الكل، ماركت فاوند جونيس زيدي كيف كيف. تمتعنا بالباركور كبير برشا، فيها دي فورماسيون، فيها فينانسمون، فيها زيدي كيف كيف المرافقة زيدي كيف كيف، فيها دي ميسيون البرا معناها انترناسيونال. مؤخرا خرجنا للأفريك، خرجنا لكينيا، خرجنا لكوت ديفوار، خرجنا الدكار سينيغال، خرجنا القاهرة زيدا كيف كيف. دونك مشينا باش نعرفوا باللي برودوي نتاعنا، باش نحاولوا نعملوا شركات لبرا. عملنا بي تو بي، عملنا نتوركينغ، عملنا شركات زيدا كيف كيف. مؤخرا دونك عملنا كونفونسيون مع ابيجان.

نقول انه راهو البرودوي التونسي ينجم ينجح يلقى ينجم ينجح انترناسيونالمون يلقى سوتيان صحيح. دونك نحب نشكر برشا لويتي ولي بروغرام اللي كنت معاهم في ليكيب وان شاء الله نجمو نطوروا ونوسعوا اكثر ان شاء الله. واحنا اليوم موجودين في الاتيكا دونك في ليفينمون اللي منظمته سي ان اف سي او مع في بروغرام الكوميسا دونك جبنا لي برودوي نتاعنا. ليفينمون هذايا موجوده فيها 21 دوله افريقيه دونك باقيين نعملوا في البي تو بي باقيين نعملوا في ليشونج دونك باقيين نشوفوا في كيفاش سبل التعاون الحاجات اللي ينجموا يعاونوهم هما ويعاونونا احنا زاد كيف كيف في ليشونج دونك اللي هي حاجه بيا برشا للي فام انتربرونور في تونس وبرا تونس وفي الافريق اللي هما زاد كيف كيف.

أخرى. ألف مبروك يا رائدة الأعمال التونسية السنة العمالي، نزيد حاجة صغيرة اللي هي متحصلة على إجازة في علم الاجتماع اختصاص التنمية والبيئة والعمل من جامعة صفاقس وأسست شركة تعاونية الفلاحية كنتوا تسمعوا فيها نساء الأرض البطومات معتمدية سوق جديد.

0: مساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: هذا فريد لطرش غنينا قلبي ومفتاحه 6:38 دقيقة على موجة إذاعتكم أولى الإذاعات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، بداية أسبوع موفقة لكم الكل، إن شاء الله نهار اثنين خفيف وخاصة منسم، إن شاء الله ربي يبرد علينا الطقس. نحن مواصلين للتسعة متاع الصباح بالنسبة للمستمعين اللي تعودوا إنهم يمشيوا للمخابر متاع التحاليل الطبية الخاصة في تونس ويتعاملوا مع الكنام. بالنسبة للخبر متاع اليوم وديما نلوجوا على الأخبار الإيجابية اللي نبدأ بها، يتواصل عمل المخابر متاع التحاليل الطبية الخاصة في تونس بنظام الطرف الدافع الكنام بشكل طبيعي دون أي انقطاع. هكا قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص بعد لا تحاورت مع سلطة الإشراف، وكانت فما جلسة عمل ناجحة مع وزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الكنام، بالتالي تم إلغاء التعليم قرار تعليق منظومة الكنام اللي كان مقرر. أيضا قدمت إدارة الكنام التزامات واضحة بجدولة الخلاص بالنسبة للمخابر هذية، باش يتم صرف مستحقات المخابر، ضخ مستحقات متأخرة على 3 دفعات متتالية، تقليص الأجل في الاتفاق الجديد، مدة الانتظار مستقبلا ما تفوتش 90 يوم. أي مواطن اليوم ينجم يستمر في المنظومة هذية، ينجم يتواجه لأي مخبر خاص متعاقد مع الكنام ويقوم بالتحاليل متاعه كالمعتاد، يستظهر بطاقة العلاج وينجم يتبع الملف متاعه باستعمال منصة كنام الرقمية للاطلاع على كشوفات التكفل بالخدمات. توا 6:46 جاء وقت فيروز، مازال وقت فيروز، مش نسمو أغنية أخرى ومن بعد مش نمشيو للنقل في تونس اليوم. أبقوا معنا، أي واحد في ثنية إن شاء الله يوصل لباس، ثنية زينة للجميع.

ان شاء الله سالمين الناس الكل، ان شاء الله تمشي وتروحوا سالمين اللي خارجين من ديارهم توا. صباحكم مبروك، صباحكم سعيد، صباحكم احلى صباح، ونهاركم اسعد يوم السبع غير ربع على موجاتنا. وهذا بلاغ يجي من مركز النهوض بالصادرات، يفتح باب التسجيل امام المؤسسات التونسيه للمشاركه ضمن الجناح التونسي في معرض اكسبو بروتكسيون 2026. هذايا صالون او معرض يكون في باريس. الاكسبو هذايا مش تقام ايام الثالث والرابع والخامس من نوفمبر 2026 بمركز المعارض في باريس. التوينس الكل مؤسسات التونسية اللي تشتغل في هذا المجال تنجم تقدم المطالب متاحة عبر منصة سيبكس. للسيبكس مش تنجم تشارك في الصالون هذايا قبل نهار 15 أوت 2026. 15 أوت 2026 هو آخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة. المعرض هذايا من أهم التظاهرات الدولية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة والوقاية، يوفر للمؤسسات التونسية فرصة مش يعرضوا المنتجات متاعهم، الخدمات متاعهم، يعزوا حضورهم في الأسواق الخارجية، في الأسواق العالمية، إلى جانب إمكانية نسج وخلق شراكات مهنية وتجارية مع فاعلين دوليين في القطاع. نعود نذكر نهار 16 أوت 2026 السيبكس تقولكم اللي هو آخر أجل للتسجيل في المشاركة في هذا الصالون اللي يكون كما قلنا في باريس. سألتوا على قطاع النقل في تونس، النقل غير المنتظم للأشخاص، يعني هنا نحكيه على التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي واللواجات والنقل الريفي وغيره. وتسألوا فينا زادة النقل اليوم فما إضراب ولا ما فماش إضراب؟ هو فما مواقف شخصية، لأنه على مستوى النقابات فما اختلاف في وجهات النظر بين لوتيكا واليوجيتيتي. فما ناس يدعيوا للإضراب اليوم والهدف أو المطالب هو زيادة في التعريفة، ثم بالنسبة للاتحاد الشغل يقول لكل منظوري مش لازم تضربوا اليوم. وبالتالي اليوم قد تلقاو تاكسي، قد تلقاو تاكسي جماعي، تنجموا تلقاو نقل منتظم للأشخاص، كما تنجموا ما تلقاوش حسب المنطقة. حتى نشوف في تعليقكم وفي المساجات اللي بعثتوهم لي، في بعض الأماكن النقل عادي هذا الصباح في نابل مثلا، أما في أماكن أخرى قد نسجل نقص في التاكسيات. مزيد من التفاصيل على الخبر هذا وبقية الأخبار في نشرة أخبار السبعة. إما توا نخليكم تستمتعوا مع صوتها، تترشفوا قهوتكم مع صوتها، ترفقنا حتى الموعد الأخبار. هذه فيروز في الكوكتيل هذية، ثم نرجع بعد الأخبار نواصل معكم.

0: الدكتور حكيم.
1: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها والسخاء. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوة من جامعة النقل التابعة لمنظمة الأعراف. نقابة البيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع. تونس تحتضن بداية من اليوم القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن صباح اليوم إكمال موجات جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. يتميز الوضع الجوي اليوم وغدا بتراجع في درجات الحرارة القياسية المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي، على أن تعود درجات الحرارة إلى نسقها التصاعدي بداية من يوم الأربعاء. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
8: بعد ما تم الإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات كانت الحرارة فيها مرتفعة، بوادر الانفراج بدأت في الأفق تبان، لا محالة المناطق الداخلية الحرارة ما زالت فيها مرتفعة، وبالتالي سنبقي على اللون الأصفر كدرجة انذار تتطلب الحيطة والانتباه لغيث. يوم الثلاثاء أيضا طقس صافي إلى قليل السحب، في البداية رياح تهب من القطاع الشرقي وآخر النهار تعود إلى القطاع الجنوبي، وبالتالي عودة تدريجية إلى نسق تصاعدي في درجات الحرارة يلمس خاصة يوم الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع، طقس حار وظهور الشيل بالعديد من الأماكن.
7: ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما من الخامسة صباحا إلى التاسعة مساء، ويشمل الإضراب سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي على خلفية جملة من المطالب المهنية. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلمي.
9: هو تفعيل تعليق الإضراب اللي كان موجود في 27 أبريل 2026، وهذا بعد اتفاق مع سلطة الإشراف بمحضر جلسة 22 جانفي 2026 حول عديد الملفات والتعهد بالإنجاز، إلا أنه للأسف الشديد سلطة الإشراف رجعت على تعهداتها. الملفات أغلبيتها تشريعية حول تنقيح الأمر 581 المنظم لكيفية عملية إسناد التراخيص، واللي أقر بها سيد وزير النقل اللي هي فيها عديد الهانات، ثم نظام العمل بالمحطات واللي تعهدت السلطة زاد بإنجاز كراش شروط لتنظيم العمل بالمحطات، وموضوع تطبيقات كراس الشروط وكيفية العمل بها، وآخرها موضوع الزيادة في التعريفة اللي تعهدت السلطة بتفعيلها في موافقة مارس 2026، تم التعهد مرة ثانية بتعديل التعريفة خلال شهر جوان، ما تمش الإيفاء بالوعود.
7: وفي المقابل دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم الاثنين. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويليا الحالي ارتفاعا بنسبة 10.28 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما سجل عدد حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.8. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، تليهما السرعة. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. الكاتبة العامة للبيولوجيين الخواص أمينة القاضي:
10: قررنا تعليق القرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع اللي كان مقرر في 16 جوية. استدعانا السيد وزير الشؤون الاجتماعية واجتمعنا معه ومع عدد من المسؤولين من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. سمعونا، تفهموا مشاكلنا ومطالبنا، خاصة أهمية خلاص مستحقاتنا بذمة الصندوق، بويسك الصندوق لكنا عمل تأخير فترات تجاوزت 7 إلى 8 شهور مش نواصلوا العمل بنظام الطرف الدافع، مش كملوا نستقبلوا المواطنين وتعهدوا بالعمل هذا. وإحنا نقابة سنواصل متابعة هذا الملف بالكامل بكامل الاهتمام، ويبقى القرار هذا اللي هو إيقاف العمل مرتبطة مدى احترام التعهدات المقدمة.
7: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات سجلت نموا بنسبة 9%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 13.3%. وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12.6 مليار دينار. وأظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وستجمع القمة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من تونس والجزائر وليبيا للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. تنظم جامعة منوبة اليوم وغدا الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. رئيس جامعة منوبة عامر الشريف:
11: الأيام هذه يكون المؤسسات والأساتذة والإداريين موجودين باش الطلبة الجدد حبوا يشوفوا شنية عروض التكوين في جامعة منوبة باش يلقاو الجواب على الأسئلة نتاعهم الكل. بالنسبة لمختلف المؤسسات، نذكر اللي جامعة منوبة هي 16 مؤسسة جامعية، يعني مش نلقاو المؤسسات الكل، نلقاو حتى يعني للسيرفيس اللي هما دابوي كيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحتى مش نلقاو ستوند على الهوية الرقمية.
7: وتنظم جامعة جبس بداية من اليوم وإلى غاية يوم السبت القادم أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وتستهدف هذه الفعاليات الطالبات والباحثات والنساء الريفيات ورائدات الأعمال ضمن مشروع ستريمينج. عضو مشروع ستريمينج الأستاذة بجامعة جبس سماح ساسي عايدي:
10: ستريمينج هي أنظمة التجارة المستدامة الداعمة للتكامل بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه 6 دول إفريقية و5 دول أوروبية. قائد المشروع هي الجامعة الألمانية، والجامعة جيبس هي مشرفة على كل الدول الإفريقية، هي الشريك اللي يقود الأنشطة هذا المشروع اللي هو مشروع هوريزون أوروب، يهدف إلى تطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية ودعم الابتكار في إفريقيا وأوروبا. والهدف هو أنه تتحول نتائج البحث العلمي إلى مشاريع حقيقية لخلق ثروة وفرص العمل.
7: كما يهدف المشروع إلى تحويل نتائج بحوث الطالبات وطلبة الدكتوراه إلى مشاريع عملية. عضو المشروع سماح ساسي عايدي:
10: ونحن نعمل على تثمين مخلفات المنتوجات الفلاحية، مثلا أوراق الزيتون، قلوب التمور، قشور الطماطم إلى آخره. تم تنظيم أيام الابتكار، اكتشاف المواهب والمشاريع المبتكرة، باش يتم من يوم 13 إلى يوم 18 جويلية، تنقل بين جيبس، مدنين وجبلي، تقابلوا مع النساء صاحبات المشاريع. المشروع هذا يتميز بأنه خاص أكثر بالنساء، على الأقل يلزم يكون 80% من النساء مثلوا رائدات الأعمال ولا صاحبات المشاريع ولا صاحبات الأفكار. المشاريع اللي باش تكون واعدة وتكون عندها قابلية للتطور باش يتم إدراجها في منصة أيوزو، هي اللي تربط بين المبتكرين بين خبراء ومستثمرين وشركاء من إفريقيا وأوروبا، مما يفتح أفاق جديدة للتعاون والتطوير.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
7: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم إكمال موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة، وذلك باستخدام مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على إيران. ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوزستان قوله إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم أمريكي على مدينة مهشهر جنوب غربي إيران. الحرس الثوري الإيراني اعتبر أن الجيش الأمريكي شن عدوانا على قواعد ساحلية عسكرية إيرانية، مؤكدا أن الرد عليه مستمر وسيقع الإعلان عنه لاحقا. وأشار من جهة أخرى إلى أن الجيش الأمريكي حرض السفن على التحركات غير القانونية في مضيق هرمز. التصعيد العسكري في المنطقة ألقى بظلاله على أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من 3%، وسط مخاوف من تأثر شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برانت $2.67 للبرميل، أي بنسبة 3.51%، لتصل إلى $78.68. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.48، أي بنسبة 3.47%، ليصل إلى $73.89 للبرميل. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهب الواعر ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم اليوم بدعوة من جامعة النقل التابعة لمنظمة الأعراف. نقابة البيولوجيين الخاص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع. تونس تحتضن بداية من اليوم القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن صباح اليوم إكمال موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

ده تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى فصول ورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، ومياك الفضة طهرها.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 للتسعة،
2: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي،
1: رحمة للعالمين، من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله، من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية، عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
3: يوم سعيد من 6 إلى 9 مع نبيل عبيد.
4: يوم سعيد مستمعينا، يوم سعيد مستمعاتنا، 7:23 دقيقة على موجتنا. هذا يوم سعيد مواصل معكم للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع موفقة لكم الكل. نبلغ لكم تحية كامل الفريق اللي كمل معنا حتى للتسعة، وهبي فاطمة وفرانكو، وانتم أغلى مستمعين مرحبا بكم. في الوقت ذي نمشي للخبير، وخبيرنا اليوم هو أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي. نحكيه على تقرير البنك المركزي التونسي. كما تعرفوا هو يصدر سنويا تقريره، تسلمه سيادة رئيس الجمهورية وأيضا رئيسة الحكومة. محافظ البنك المركزي التونسي سي فتحي زهير النوري قدم مؤشرات إيجابية تعكس صمود اقتصادنا التونسي في المؤشرات، في النسب، في نسب النمو ونسب البطالة. مش نعملوا قراءة مع خبيرنا اليوم.

0: الخبير. الخبير محمد النخيلي، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير نبيلة، صباح الخير بالسادة المستمعين الكل. موضوعنا اليوم هو قراءة في تقرير البنك المركزي حول المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2025 بالطبيعة حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي التونسي، حيث سنة 25 نجم نسميها سنة من الإنجازات وبناء المستقبل، حيث تصمد بمكاسب استراتيجية نجم نقول أنها ترسم ملامح الانطلاق الاقتصادي، حيث أنها كانت محطة فارقة سنة 2025 في مسار الاقتصاد، وتمكنت تونس من تحقيق توازنات كلية إيجابية رغم البيئة الدولية المضطربة. المكاسب هذه مثلت في لبنة متينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام، وتعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل الصراعات الإقليمية وأثارها على ارتفاع الأسعار المواد الأساسية والمحروقات. من أبرز الإنجازات هو تخفيض نسبة التضخم إلى 5.3% حسب تقرير البنك المركزي، وهو أدنى معدل منذ سنة 2017. هذا النجاح في التخفيض أدى إلى تخفيض بدوره في نسبة الفائدة الرئيسية للقروض إلى 6.99%، وهذا يشكل دفع قوي للنشاط الاقتصادي، رغم أنه معنا جميع المدخلين ديما يطالبوا بمزيد التخفيض. أيضا هناك إصلاحات مالية كبيرة، خاصة في ظل تخفيض عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي، وتراجع الدين العمومي إلى 82.1% مع ارتفاع المقابض الجبائية لزيادة 7.3%، وهذا مؤشر على فعالية الإصلاحات الجبائية اللي أخذتها الدولة. كما أنه زاد تراجعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 12.5%، مما يوفر حيز مالي كبير لدعم التنمية والاستثمارات العمومية. بالنسبة للقطاع البنكي حسب مؤشرات تقرير البنك المركزي هو قطاع صلب وجاهز للانطلاق ودعم زاد النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبة الملاءة المالية 15.1% ونسبة السيولة بلغت 252.8% مع زيادة الودائع بنسبة 7.3%. هذه المتانة جعلت القطاع البنكي دافع لتمويل الاقتصاد، خاصة في ظل سياسة الدولة من النقي عن نفسها من الاقتراض الخارجي والتعويل على المقابض الجبائية و التمويل الداخلي من البنوك التونسية. أيضا بالنسبة لسوق الشغل، تم خلق 124 ألف مواطن شغل جديد سنة 2025 مع تراجع نسبة البطالة إلى 15.2%، وبطالة الشباب زاد كيف تقلصت إلى 38.4%، وهذا يعكس ديناميكية الاقتصاد وفعالية السياسات الوطنية في مجال التشغيل اللي يلزم تدعيمها، خاصة في ظل معناها ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا في مقابل انخفاضها مقارنة بالمتكونين في التكوين المهني، وهذا معناتها مؤشر طيب ويزيد يخلينا نراجع الخيارات، من أنه ممكن يسر أن نبدلوا المناهج متاع التعليم العالي وإلا ندعموها بالتكوين مستمر ولا تكوين مهني حسب متطلبات سوق الشغل. أيضا توقعات اليوم تشير إلى نسبة نمو مرتقبة في 3.3% سنة 2026 مع انتعاش الصناعات التصديرية وديناميكية الخدمات، واليوم بمزيد من الإصلاحات كما الرقمنة كما التعويل على الطاقات المتجددة، يخلينا اليوم نأمل في أنه 2026 تكون سنة الإقلاع الاقتصادي بالنسبة لتونس، وإن شاء الله نتمنيه الرخاء والازدهار لبلادنا العزيز.
0: إن شاء الله إقلاع اقتصادي بالنسبة لتونس. شكرا لك محمد نخيلي أستاذ القانون البنكي وخبيرنا اليوم، أعطانا أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية الواردة بتقرير البنك المركزي التونسي، تقرير السنوي لسنة 2025. ابقوا معنا غنية يوم بعد نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي والطقس خلال هذا الأسبوع.

0: هذا صبر الرباعي في إعادة لغنية حبي يتبدل يتجدد برشا محبة. نكملوا معكم مستمعينا إن شاء الله صباحكم كله خير كله رزق كله بركة كله صحة كله فرحة كله نجاح. مرحبا بكم الناس الكل. الطقس كيفاش مش يكون بعد نهاية أسبوع سخونة درجات حرارة مرتفعة، اليوم تتغير المعطيات، هذا نعرفه بعد شوي.
1: أحوال الطقس،
0: يومك سعيد يا سعيدة. سعيدة بن صالح هي معنا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح النور نبيلة، تحية ليك ولكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: دافية شوية في الويكاند
2: سخنة زي سخنة البارح، يعني سجلنا درجة حرارة مرتفعة، كنا من البارح أصلا لون البرتقالي لبعض المناطق في تونس.
0: حديش نويلية تقريبا لون البرتقالي البارح.
2: أي وبغت الحرارة البارح 48 درجة في القيروان، كان 46 درجة في جندوبة، 45 درجة في توزة، 44 درجة بقبلي، يعني حرارة أربعينية في أغلب المناطق الغربية لبلادنا، كانت أقل شوية في المناطق الشرقية. البارح سجلنا 42 درجة في تونس العاصمة، اليوم نتوقعوا بين 35 و 36 درجة، اليوم انخفاض في درجة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية، وهذا نظرا لتغير القطاع يعني تاع الرياح، تولي اليوم من القطاع الشرقي شمالية شرقية خاصة في المناطق الساحلية، هذاك علاش الحرارة القصوى تكون بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. كما قلنا تقعد سخونة خاصة في المناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي، توصل 46 درجة في الشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي خاصة جهتي توزر وقبلي. البحر اليوم شديد الاضطراب في منطقة سرات، مضطرب إلى متموج ببقية السواحل. الريح كما قلنا من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى آخر نهار في الجنوب خاصة الجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. بالنسبة ليوم الغد يعني تبدل يعني اتجاه الريح، ترجع جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، هذاك علاش الحرارة غدا ترجع ترتفع في الشمال، نرجع غدا الحرارة أربعينية في تونس وفي بقية المناطق الشمال. البحر غدا يصير متموج إلى محليا مضطرب، الحرارة كما قلنا في ارتفاع خاصة في الشمال، تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتوقعاتنا اليومي الأربعاء والخميس، نتوقع ارتفاع في درجات الحرارة، طقس حار، طقس صافي قليل السحب بأغلب المناطق، والريح يعني تكون ضعيفة إلى معتدلة، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب إلى هادئ في أغلب السواحل متاعنا.
0: يعني في عنوان كبير طقس سخون مازال يتواصل هكايا، درجة حرارة مرتفعة، طقس صيفي بامتياز، البحر بالنسبة اليوم وغدوة فما ريح، لكن انطلاقا منها الأربعاء نجم نعوم ونحن مطمئنين، هذا هو.
2: صحيح، اليوم شوية انخفاض كما قلنا في تونس وفي المناطق الشرقية الكل تقريبا، وتقعد مرتفعة في مناطقنا الغربية.
0: يعطيك صحة سعيدة، شكرا لك، إن شاء الله نهارك زين وبداية أسبوعك موفقة. 7:07 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا العندليب عبد الحليم حافظ يغني أول مرة.

0: أول مرة. وعبد الحليم حافظ، إذا تسمعونا أول مرة، هذا برنامج يوم سعيد على موجات أم الإذاعات، إذاعة الوطنية التونسية، برنامج نفيق معاه يوميا للتسعة متاع الصباح تو 7:39. تجيل أسئلة على إضراب قطع النقل العمومي غير المنتظم اليوم، فما تاكسيات ما فماش، كل شيء يخدم الحركة عادية في العديد من الأماكن، ومن خلال أنتم مساجاتكم في باب علي وتاكسيات موجودة أيضا في اللاك موجودين، هذا حسب أنتم مقعدين تكتبون. نعود نذكروا للإضراب هذية، هو إضراب اليوم أعلنت عليه الجامعة متاع النقل. في نفس الوقت كان اتحاد الشغل دعا منظوري إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب، وبالتالي مش نلقاو تاكسيستية والواجات ونقل ريفي ونقل جامعي يخدموا، والبعض منهم ما يخدموش، لكن حسب ما تجي تفاعلات الناس اللي موجودين توا في الكياس في الشارع يقولوا الأغلبية يخدم مو فما تاكسيات، الامور ماشيه 5 على 5 ولاباس، ان شاء الله توصل كل لاباس. نحن مانيش مش نحكيو على النقل غير المنتظم، وانما مش نحكيو على النقل العمومي في تونس. من خلال فقره متابعات نمشيو لشركه النقل بتونس ونحكيو على توقيع عقد لاقتناء 18 عربه قطار كهربائي، وين مش يخدموا العربات هذيا في الخط نتاع الضاحيه الشماليه للعاصمه تونس، حلق الواد المرسى.
1: متابعات.
0: في متابعات نستقبل أسامة الحمامي، مكلف بالإشراف على مديرية المعدات الجارة في شركة نقل تونس. قولوا له صباح النور سي أسامة، نهارك طيب.
2: نهارك طيب ونهارك سعيد مدام نبيلة، ليكل كافة مستمعي إذاعة الوطنية، سعيد جدا بالحضور معك مرة أخرى على أمواج الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك ديما، ومرحبا بك هوني في الأستوديو. أنت جيتنا المرة الأخرى في الاستوديو متاعنا القديم. إيش أخويا، شوف الأجواء في الاستوديو جديد.
2: مرحبا بك. استوديو جديد عاد مدام نبيلة.
0: أنت جيتنا في الاستوديو جديد.
2: نهار 30 أفريل أنا وقع مريت معكم يوم 30 أفريل لفين تاع عيد الشغل باش نتحطوا على المشاريع النقل العمومي الحضري وبما فيها العقود نتاع الاقتناءات الجديدة.
0: هذاك مش جديد، راه جديد جديد حكاية أخرى. أي عنا جديد آخر. مرحبا بك في كل وقت. نهار الجمعة أنتم وقعتوا عقد استراتيجي بين شركة نقل بتونس والشركة الصينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. هذا مشروع تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية. أعطينا فكرة على المشروع، قيمته، المدة متاعه، كل التفاصيل سي أسامة كالعادة.
2: كالعادة كل التفاصيل مدام. دونك تبعتوا اللي شركة نقل تونس، قمنا بإمضاء العقد يوم الجمعة 10 جويلية لاقتناء 18 عربة قطار للضاحية الشمالية تونس حرف الوادي المرسى. انفيت الكونترا وإلا العقد هذية بقيمة حوالي 75 مليون أورو، فيه عديد المكونات، مش كان اقتناء عربات القطار، فيه اقتناء 18 عربة قطار، فيه عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات، فيه تكوين الفنيين وأعوان استغلال لشركة نقل تونس، وأيضا فيه اقتناء لقطاع الغيار وكافة الاوتياج نيسيسير لتأمين عمليات الصيانة وديمومة استغلال القطارات على خط الضاحية الشمالية.
0: ممتاز. يعني نون سولمون نشريو 18 عربة قطار كهربائي الخط الحديدي، وإنما العقد فيه الصيانة ما بعد الاقتناء. فما آلة صقل العجلات زادة؟
2: تم آلة صقل العجلات اللي هي مكون أساسي لضمان استغلال العربات، ومش استغلال الضمان برك، أيضا لضمان السلامة، خاطر هي آلة يعني تضمن لكونه سلامة وإلا يعني وضعية العجلات تكون بصفة مستمرة بصفة جيدة على السكة، وتضمن زادة لكونه الانفراستركتور اللي هي السكة ما يقعش التآكل متاعها بصفة سريعة. دونك العقد كما قلت فضل سيادتك يتضمن أيضا ابتناء الثقل عجلات عربات القطار.
0: باهي نمشي وتوى العربات الجديدة هذية 18 عربة، شنو خصوصياتها؟
2: خصوصيات العربات هذه هي عربات ذات جودة عالية تضمن السلامة ورفاهة، يعني أول حاجة الساعة هي عربة طول حوالي 40 متر مجهزة بأربع مكيفات، زادة كيف مجهزة بكاميرات مراقبة داخل العربة، ذوي الاحتياجات الخاصة زادة عندها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل العربة، فيها الانفورماسيون فوياجور يعني الإعلام المسافرين باش يكون بطريقة مرئية وكذلك معناتها سونور وأوديو فيزويل يعني
0: ممتاز.
2: موجودة ديزافيشور في وسط العربة وديزافيشور خارج العربة لإعلام المسافرين، وكذلك بطريقة صوتية كنجموا نسميه الشيء هذايا
0: بالصوت والصورة معناها نلقاو إكران فيه المعلومات الكل. قديش طاقة استيعاب كل عربة سي أسامة؟
2: العربة طاقة الاستيعاب نتاعها حوالي 400 مسافر. فيها ما يقارب 80 مقعد والباقي يعني زاد كيف كيف ديسباس من الجيب يكونوا حتى لفوياجور دوبو معناتها الواقفين يكونوا في وضعية مريحة ويكون معناتها مستسعى للمسافرين الحرفاء متاعنا الكل.
0: قديش السرعة القصوى للعربات الجديدة هذية؟
2: السرعة القصوى للعربات هذية هي 110 كيلومتر في الساعة، وهذه بطبيعة مدام نبيلة بشي يخلينا إن شاء الله نستغلوا العربات هذية وتكون مدة التواتر متاع السفرات إن شاء الله مع الابتنائات هذية بطريقة معناتها ممتازة، يعني باش نوصل إن شاء الله إلى فترة التواتر في حدود 6 دقائق في فترة الذروة.
0: معناها كل 6 دقائق مش يجي ترى يهزنا الحلق الويد والمرسى والضاحية هذيك الكل.
2: كل 6 دقائق
0: أي ديما يسألوا الناس وقت اللي نعطيه صفقة جديدة اتفاقية جديدة يقولوا وقتاش وقتاش سي أسامة؟
2: أي البلانينج دو ليفريزون اللي هي أهم حاجة عند الحرفاء ولا عند المستمعين توا. دونك بالنسبة للصفقة الاقتناء 18 عربة قطار تونس حلق الويد والمرسى كما حكيت معك مدام نبيلة سابقا، يعني فما اندوسي ديكزيكسيون اللي يكون تصير المصادقة عليه بعد امضاء العقد. احنا توا حسب الروزنامة اللي وقع عملنا بها من طرف المصنع الصيني شهر نوفمبر 2027 ان شاء الله نستلمه البروتوتيب اللولاني معناتها القطار الاول من حسب التانينج البريفيزيونيلي يصير في نوفمبر. به يخلط القطار الأول تقع تجارب نتاعه في المستودع وكذلك التجارب على الخط تونس حلق الويد المرسى، بداية من سنة 2028 يكون الكادونس دو ليفريزون تكون طريقة إن شاء الله قطار كل شهر، يعني كامل سنة 28 يقع الاستلام أوفيري مزور لكافة العربات القطار هذه.
0: بيه نوفمبر 2027 تسلم نسخة أولى مش نجربوها، وفي 2028 يكونوا عنا العربات هذوما. توا في الأثناء البنية التحتية متاعنا الخط هذيك الحديدي متاع التي جي ام يلزم هو زادة تجديد ولا لا؟ شقاعة هو تجديده على مستوى السكة المحطات زادة الحواجز الآلية.
2: يعطيك الصحة. يعطيك صحة مدام نبيلة، بلي ملاحظة صغيرة كونسرنو التجارب اللي بتصير في تونس. مش معناتها راهو القطار كي يخلط ولا يكون عنا في تونس ما وقعتش تجارب، بالعكس فما تجارب تصير على طول فترة التصنيع، تجارب عند المصنع زاد كيف، مي تقعد فما ديزيسي اللي لازم تكون موجودة للادابتاسيون للخط ولا للانفيرونمون اللي احنا خاص شركة نقل تونس وبتونس. بالنسبة للخطة دي وكما قلت مدام هو نجم نقوله آخر حلقة في تعصير كيف كامل الخط تونس حلق الويد المرسى، الخط التاريخي دي اللي يقع استغلاله منذ القرن 18 منذ القرن 19 يعني وقع تجديد كامل السكة على الخط هذية، وقع تجديد كذلك محطات المسافرين، المحطات الفرعية الكهربائية اللي بيش تزود القطارات هذية بالتيار الكهربائي وقع أيضا تجديدها. حاليا يقع استكمال الجسور والمنشآت الفنية على مستوى جسر شيشلي كآخر قسط في تجديد كافة الجسور على المنشآت الفنية على هذا الخط، وكيف كيف اون باراليل عندنا مشروع زاد قاعد يخدم اللي هو مشروع الإشارات الضوئية اللي زاد مع استلام العربات باش يكون جاهز للاستغلال، واللي باش يمكننا كما قلنا بكري باش نستغلوا القطارات هذه في فتره تواتر 6 دقائق.
0: انت قلت هو خط تاريخي نزيد معها استراتيجي وسياحي ايضا، لانه خط مهمه على امتداد سنوات. اللي يسمعوا فينا فما الغيره ديما عاد قل لك كيف فما مشاريع مماثله في خطوط اخرى حتى على مستوى المتروات، على مستوى الخطوط الحديديه فما مشاريع مماثله في الافق.
2: احنا نقولوا ان شاء الله اول غيث قطره زوز نجم نسجله في العشرين الفارطه، زوز مشاريع تم النقل الحديدي. تبعنا مع بعضنا الشركه الوطنيه للسكه الحديديه وقتنا 5 قطارات جد ساهل والامضاء العقد تاع 18 عربه. كيف كما قلنا سابقا عندنا ان شاء الله مشروع الاقتناء نتاع 30 عربه نتاع ترامواي ولا المترو كما يعرفوه الناس الكل، اللي ان شاء الله توقع الحلحله نتاع وضعيه التمويل نتاعو في اقرب الاجال. احنا قاعدين بصدد التفاوض كيف مع الممول اللي وقع اللي اعطانا لوفر دو فينانسمون، وكيف من الجانب البنوك المحليه ان شاء الله في اسرع الاوقات نخلطوا باش نضمنوا الاعتمادات الضروريه لهذا المشروع. على عكس ما قاعد يتداول راهو المشروع كما تفضلنا وقلنا سابقا، المشروع هذا طلب العروض معناتها وقع نشره والديبويمون ولا الفرز وقعت كيف وقع الاستكمال كافة الإجراءات الإدارية. يعني كان مازلنا كان في الفاز نتاع الفينانسمون ولا اختيار الفرضية الأمثل لتمويل هذا المشروع، وإن شاء الله زاد باش نمضيو العقد اقتناء 30 عربة مترو في القريب العاجل ان شاء الله وربي معنا ان شاء الله
0: وربي معنا. شكرا لك أسامة الحمامي مكلف بالاشراف على مديريه المعدات الجاره في شركه نقل تونس. نسكتنا ونخلي مكاني للكابتن لطفي خالد والاخبار الرياضيه. نرجع لكم بعد موجز 8.

flash sport. Hello, salam bikom l-nins il-kol għala moġiet li daħal watanija l-Tunsi għal-bideja bi mondial l-Ulajt il-Mutaħda l-Amerikija l-Meksik wa Kanada l-mondial hħed għala maċeref l-nihaqja rubaħi mażel min aġel kitabat l-tariħ wa tantadarna zuz muqablet hema كبيرة جدا المواجهات المنتظرة بالنسبة لمقابلات الدور النصف النهائي. غدوة الموعد مع المباراة الأولى 8 متاع الليل مواجهة منتظرة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. في المقابل يوم الأربعاء الموعد مع مباراة الدور النصف النهائي الثاني مواجهة منتظرة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي. إذن كما قلت الرباعي من أجل تتويج بالمونديال سواء فرنسا إسبانيا الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. محليا المدرب الفرنسي كريستيان براكوني قريب جدا من التعاقد مع فريق النجم الرياضي الساحل. كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي من المنتظر أنه في الساعات القادمة يوصل السوسة في انتظار التوقيع الرسمي مع فريق النجم الرياضي الساحلي. على ذكر الترجي الرياضي التونسي البارح كان الموعد مع عودة فريق باب السويقة إلى التمارين استعدادا للموسم الرياضي الجديد. تمرين البارح كان في البارك بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وكان موجود جمهور الترجي في مركب حسن بالخوجة. فريق الملعب التونسي أعلن البارح عن التعاقد مع اللاعب رائد الدربالي. رائد الدربالي مدافع محوري بالأساس متكون في فريق ساندرلاند الإنجليزي. بعد غلق ملف الترشحات لرئاسة فريق أمل حمام سوسة البارح قائمة وحيدة في السباق هي قائمة السيد عادل مرجان المرشح بالنسبة لانتخابات رئاسة فريق أمل حمام سوسة. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يتعاقد مع المهاجم الإيفواري حامد دياموندي مهاجم عمره 21 سنة قادم من نادي ويليامزفيل أتليتيك كلوب الإيفواري. عقد مدة 3 مواسم بالنسبة لهذا المهاجم الإيفواري حامد دياموندي مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نادي حمام لنف يصل إلى اتفاق رسمي يقضي بتجديد عقد اللاعب راغب ناسف إلى غاية جوان 2028. راغب ناسف يعتبر من أبرز اللاعبين الموجودين في فريق نادي حمام لنف. في النادي الرياضي البنزرتي البارح كان الموعد مع تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة للفريق من قبل السلطة الجهوية ببنزرت. الهيئة هذه تتكون من سادة رياض مقداد في خطة رئيس، محمد أمين البكوري نائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، ووسيم المعلاوي في خطة أمين مال. إلى رياضة التايكواندو المنتخب الوطني التونسي للكوبريات موجود من البارح في كوريا الجنوبية تربص بسيول من 11 إلى 22 جويليا الجاري ثم المشاركة في دورة شونشيان الدولية يوم 21 جويليا الجاري. يضم وفد المنتخب الوطني التونسي للكوبريات بالنسبة للتايكواندو المدرب سيف الدين الترابلسي جهاد محمد معد بدني أسمى الشعتاني في الأعداد الذهني مريم السويسي كيني وبطلتنا وفاء المصغوني أقل من 62 كيلوغرام شيما التومي أقل من 57 كيلوغرام عهود بنعون أقل من 53 كيلوغرام إكرام الظهري أقل من 49 كيلوغرام وعايشة الزعبي أقل من 49 كيلوغرام. بالنسبة لرفع الأثقال بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئات والناشئين تألق البطل المتألق غفران غريسة. برافو بالنسبة لغفران غريسة والإنجاز العالمي ديما نذكره في بطولة العالم كما قلنا للناشئين والناشئات بكالي كولومبيا الميدالية الذهبية في الخطف، الميدالية البرونزية في النتر والميدالية الذهبية في المجموعة. برافو بالنسبة لغفران غريسة مع ميدالية برونزية بالنسبة للموضوع موهبة الصاعدة هبة الله أي طلها التبيني تتويج بالميدالية البرونزية لحركة الخطف ضمن منافسات وزن أكثر من 77 كيلوغرام بعد ما نجحت أن تهز وترفع 101 كيلوغرام. برافو بالنسبة لأي طلها التبيني الموهبة الصاعدة وكذلك أيضا غفران غريسة وانجاز عالمي كما قلنا في بطولة العالم للناشئين والناشئات في كالي بكولومبيا.
هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء. فلاش سبور.

0: حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار
2: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تحيه متجدده واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. مهنيو النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص ينفذون اليوم اضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي بكامل الولايات. وجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظورها إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب. درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وكذلك المرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لولايات جندوبة وباجة وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر وإقبلي بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. ووزارة الصحة تنصح بشرب الماء بانتظام وبكميات كافية، وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة تقرر تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. مركز نهوض بالصادرات يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 الذي يقام بفرنسا أيام 3 و4 و5 من نوفمبر المقبل. في العالم، الجيش الأمريكي يختتم موجة ضربات دقيقة ضد أهداف إيرانية. والحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته اليوم عن استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان وفق وسائل أعلام إيرانية رسمية. وختاما، موقع أكسيوس الإخباري يقول اليوم أن حوالي 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجيش الأمريكي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل. ومعكم انتم اغلى مستمعين صباح النور مره اخرى. نهاركم زين، نهاركم فل. الناس الكل اللي اخترتوا تفيقوا معنا على موجتنا، موجات اذاعتكم الاذاعه الوطنيه التونسيه. توا كالعاده نستقبلوا معكم ضيوفنا. ضيفنا الاول يهم الناجحين في امتحان البكالوريا، هو كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو سي الأسعد الدريدي.
2: ضيف الماتينال.
1: صباح النور سي الأسعد.
3: صباح الخير. صباح الخير كل مستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك انت على قبول الدعوة. اليوم نحكي معاك على برنامج الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي.
3: إيه إن شاء الله الأسبوع هذا باش تنطلق التظاهرات الإعلامية بصفة عامة حول التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين الجدد في البكالوريا. ديما نجددوا لهم التهنية وإن شاء الله نتمنوا أنهم يتوافقوا في التوجيه الجامعي بتاعهم. الأيام التظاهرات الإعلامية هذه فيها الأيام الوطنية الإعلامية حول التوجيه الجامعي، واللي هي باش تكون إن شاء الله نهار 15 جويلية بسوسة، ونهار 17 جويلية بجابس، ويومي 22 و 23 جويلية في مدينة العلوم بتونس. بطبيعة الحال كذلك الجامعات كل واحدة باش تنظم أيام جهوية للتوجيه الجامعي، هي متعلقة ديما بالإعلام على المؤسسات الراجعة عليها بالنظر، باش تعطي الطلبة اللي في الجهة هذيك المعلومات الضافية والكافية باش يعرفوا على الأقل شنية الاختصاصات المتوفرة والأقرب ليهم على الأقل في مقر الدراسة. الأيام هذية الوطنية إن شاء الله اللي باش تنطلق نهار 15 باش يكون فيها مجموعة من النشاطات، فيها محاضرات باش يقدموها أساتذة جامعيين تهم بطبيعة الحال عدة مجالات اللي معنية بالتوجيه الجامعي، باش الناجحين قبل ما نوصلوا إلى فترة التعمير متاع الاختيارات يعرف شنو بالضبط الاختصاصات الموجودة وشنية المجالات اللي باش يلقى روحه فيها أكثر مرتاح وتلائم المؤهلات متاعه. كذلك فيها معرض يتضمن كل الجامعات بطبيعة الحال يحضروا فيه، معاهم المؤسسات الراجعة عليهم بالنظر، باش هكاك زاد المشاركين معنا والحاضرين في الأيام الوطنية يعرفوا تفاصيل أكثر حتى في المستوى الجامعة اللي تعنيهم. فما كذلك مشاركة متاع عدة أطراف أخرى كما التعليم العالي العسكري، كما التكوين المهني بالنسبة للي يرى نفسه مؤهل أكثر ويحب يعمل تكوين مهني. فما لقاءات مباشرة باش يأمنوها إن شاء الله مجموعة من الأساتذة الجامعيين ومجموعة من المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي الراجعين بالنظر لوزارة التربية.
1: دونك فما أيام جهوية، أيام وطنية إعلامية تم التوجيه الجامعي، تكون الانطلاقة نهار 15 جويلية.
3: أي بالنسبة للأيام الوطنية نهار 15 جويلية و17 جويلية و22 و23 جويلية، وبالنسبة للأيام الجهوية بطبيعة الحال رزنامتهم موجودة في دليل التوجيه الجامعي على سيت orientation.n. باش تنطلق من اليوم، هي من نهار 13 حتى نهار 24 جويلية. هكاك تنجم على الأقل كل مترشح للتوجيه الجامعي يلقى التظاهرة اللي تساعده أكثر والأقرب له باش ينجم يستعلم ويلقى المعلومات الضافية إن شاء الله.
1: إضافة للأيام الجهوية عليه بديت بهذه، يسألوا الناس علاش اخترتوا سوسة وجابس كمحطات.
3: هو راهو هو مش اختيار للمنطقة بالذات، هو تجربة أولى، لأنه احنا تعودنا في السنوات السابقة أن نعمل الأيام الوطنية فقط في مدينة العلوم في تونس، لكن قلنا بما أنه ثم أيام جهوية خلينا معناتها نوسع حضورنا في مناطق أخرى كأيام وطنية، على خاطر الأيام الوطنية فيها حضور للأطراف الشركاء متاعنا الكل والجامعات الكل في نفس الوقت. لكن راهو باش يتم تقييمها بطبيعة الحال، ونجموا إما في السنة القادمة نزيدوا نوسعوها أو نختاروا جهات أخرى أو جامعات أخرى. معناتها هذا راهو تجربة أولى وإن شاء الله تكون ناجحة، نتمنى وتكون ناجحة، ومرحبا بجميع المترشحين. بالعكس هي فرصة لهم باش يلقى المعلومات اللي نجم يسأل ونجاوبوا على أسئلته ونعاونوه حتى في كيفاش يعمر وكيفاش يختار الاختصاصات اللي تساعده كمؤهلات متاعه.
1: على امتداد يوم كامل تكون الأيام هذية؟
3: هي الأكثرية بطبيعة الحال ديما نمشي حسب التوقيت الإداري، لكن إذا كان بطبيعة الحال فما احنا حتى في السنوات السابقة كي يقعدوا حتى مترشحين بعد الوقت ونجاوبوهم يسالش فما حتى إشكالية. احنا بالعكس هي كما قلت فرصة يحاولوا يستغلوها، ونحن نعطيوهم قدرة ربي المعلومة اللي ساعدهم على الاختيار.
1: أكيد السنة فما حاجات تتميز الأيام الوطنية بما أنه عن اختصاصات جديدة.
3: السنة صحيح توا دليل التوجيه الجديد الجامعي فيه تم إثراء حقيقة باختصاصات كبيرة ياسر وكمسالك. ديما نقول رأي المسالك هي الاختصاص اللي باش يقراها الطالب بداية من السنة الثانية من الدراسة الجامعية، لكن تم مراجعتها سنة كما تعرفوا صارت حملة تأهيل كاملة بالنسبة لجميع التخصصات في التعليم العالي، دونك عروض التكوين تم تجديدها وتم إثراءها بمحتويات اللي هي تتلائم أكثر حتى مع سوق الشغل وحتى مع التطور العلمي والتكنولوجي. الحقيقة احنا بيدنا لاحظنا كونه حتى مجالات جديدة تم التركيز عليها كما البيئة كما الطاقات كما التكنولوجيا. يعني الحقيقة المترشح متاع سنة 2026 عنده حاجة مختلفة صحيح، لكن يلزم نرجع أنه شكون يعاونوا شكون يأطروا شكون يساعدوا باش تكون اختياراته متلائمة مع المؤهلات متاعه، وهذا اللي باش نحاولوا نعملوه خلال الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية إن شاء الله.
1: عاملين سيت ولا موقع ولا طريقة للتواصل مش الناس تعرف وقتاش بالضبط في الجهة متاعها اليوم
3: هو
1: الخاص بالتوجيه الجامعي؟
3: روزنا ما خرجت في دليل التوجيه منذ 23 جوان
1: منشورة معناها موجودة،
3: كل جامعة محطوطة التواريخ متاعها والمكان اللي باش يصير فيه الواحد. بالنسبة للأيام الإعلامية الوطنية كما قلت في سوسة في كلية الطب سوسة باش يتم تنظيمها، وبالنسبة لجيبس باش يتم تنظيمها في المعهد العالي للغات بجيبس.
1: هل هذه الأيام موجهة فقط للناجحين في البكالوريا 2026 ولا موجهة للجميع؟ خاطر نجم ناجح عم ناول سنة يحب يبدل مثلا.
3: هو بالنسبة لأي طالب مثلا بالنسبة ليه يراه كونه حتى اللي عمل اختيار في سنة الفارطة ربما وما تلائمش معاه وربما ما لقاش الاختصاص هذاك مناسب ليه، راه ينجم مرحبا به باش ياخذ المعلومة، لكن احنا بالنسبة لينا نعطيه ديما
1: مركزين الأولوية للناجحين
3: الجدد بما أنهم خطوتهم الأولى في المسار الجامعي، دونك نحاولوا نساعدوهم بأقدر من نجم عليه.
1: مش يتم تقديم الخدمات الجامعية أيضا في الأيام هذية من سكن من منح من قروض؟ لأنه
3: بطبيعة الحال خاطر توا المرحلة اللي باش تجي بعد التوجيه الجامعي هي التسجيل الجامعي ثم الخدمات الجامعية. الطالب فرصة كما قلت أنه يسأل على المبيت على المنحة على كل حاجة تخصه ما بعد التوجيه، بطبيعة الحال ينجم يلقى المعلومة متوفرة باش هكاك يكون على علم مسبق وما تفوتوش الأجيال، خاصة ديما نركزوا على أنه الأجيال لابد من التقايد بها باش ما نخسروش فرصة ونضيعوا حاجة تنجم تنفعنا.
1: نتصور الناس اللي في الجهات ماذا بيهم يحضروا اليوم وطني في مدينة الثقافة مثلا، فما إمكانيات متابعة عن بعد؟
3: موجود، نحن كل المحاضرات والمداخلات اللي باش تصير في الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي باش يتم تسجيلها، ينجموا يتفرجوا بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي نتاع التوجيه الجامعي، وإلا نسجلوها ونحطوها على قناة اليوتيوب نتاع التوجيه الجامعي، يعني حتى اللي ما تمكنش باش يحضر

0: في طريق من ناجح، لكن احنا اللي نركز عليه هو الموازنة بين مؤهلات المترشح هذايا، مواياناته، أعداده، وشنو رغبته، على خطر هي فيها عملية توازن بين هذوما الزوز، باش كيف يعمر ما يعمرش حاجات اللي هي معناتها تكون مطلوبة من بمستويات أعلى بيسر عليه ولا بنجمش يتحصل عليها، وإلا نخليه رواحنا نحطه نعمره بطريقة عشوائية ونحطه اللي يجي وهي تبركة نعبيه الاختيارات وكهو. بالعكس نحبوها عملية مدروسة، هي راهي مش سهلة ومهمة، وعلش نحن ديما نركزوا على نظمها تأثير، ويسألونا برشا كيفاش نعمر، شو نحط الأول شو نحط الثاني. الترتيب هذاك مهم للغاية في التوجيه الجامعي، على خطر في الأخير باش نبدأو من أول اختيار ثم نهبطو الاختيارات الموالية. ما يخافش المترشح أنه ما يخسرش حظوظه في حتى اختصاص، راو ساعات يسألونا يقولوا راو هاو كي نحط زميلي نحطها قبلي ياخذها هو ولا ناخذها أنا، لا راو إن شاء الله في الأيام الوطنية وحتى الجهوية راو موجودين حاضرين المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وباش تصير حتى محاضرات على كيفاش تعمر وكيفاش ترتب اختياراتك، هذا باش ينفعهم ياسر بعد في الانطلاق الدورة. إن شاء الله نذكر أنها باش تنطلق أيام 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية، هي الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، يراو اللي يشاركوا فيها جميع الناجحين سواء ناجح في الدورة الرئيسية للبكالوريا وإلا في دورة المراقبة للبكالوريا. دونك تبدأ نفتتح إن شاء الله نهار 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية، هي فترة التعمير، ونتمنى والجميع يشاركوا، ونتمنى أنه حتى واحد ما تفوتوش الأجال.
1: هذه الدورة الأولى،
0: هذه الرئيسية،
1: رئيسية.
0: ثم دورة ثانية هي بالنسبة للي مع الأسف إما عمل ارتكب أخطاء في التعمير أو أنه ما شاركش مع الأسف، تقعد عنده فرصة ثانية باش ينجم يعمر الاختيارات نتاعو. معلومة كذلك أن نسوقها للناجحين في البكالوريا كونه دليل طاقة الاستيعاب، خاطر توا مازال معلومة اللي تبحث عليها الناس الكل أنه طاقة الاستيعاب إن شاء الله هي في طور الإعداد، ويخرج دليل طاقة الاستيعاب نهار 21 سمحني جويلية الأسبوع القادم إن شاء الله، باش هكاك يزيد ياخذ معطى جديد باش يعاونه في اختياراته في ترتيب اختياراته، خاطر مهم جدا أني أنا نعرف حب على اختصاص فيه طاقة استيعاب معينة أو صغيرة أو
1: معليش بتاع دليل طاقة الاستيعاب.
0: هو يبتى على خاطر نحن نعمل طاقة الاستيعاب بناء على العدد النهائي للناجحين في البكالوريا، دونك نستناو نتائج دورة المراقبة نتاع البكالوريا ثم يتم إعداد عنا معناتها حاضرين قدرة ربي، وطاقة الاستيعاب تشمل جميع الناجحين في البكالوريا، وإن شاء الله تصدر بداية من 21 جويلية.
1: 21 جويلية يصدر دليل طاقة الاستيعاب، 27 جويلية تنطلق الدورة الرئيسية لتعمير الاختيارات. نصائح ربما تعطيهم سي لسعد هكا عطاير قبل ما
0: النصائح الحقيقة والله حتى دليل التوجيه من من من ناحية حتى معناتها المحتوى نتاعو، حاولنا سنين زدنا عملنا أمثلة كيفاش يحسب مجموع النقاط نتاعو، كيفاش يحسب التمثيل الجغرافي، زدنا عطينا أمثلة كيفاش يرتب، معناتها راهو على خاطر الخطوات نتاع اختيار اختصاصات كما قلت مع العدد الكبير اللي فيها ومع عدد التخصصات اللي في وسطها معناتها مهمة للغاية. ماذا به المترشح يبدأ يحدد قائمة أولية على الأقل في الحاجات اللي يرى روحه فيهم عنده لهم اهتمام ويركز عليهم، وبعد آخر خطوة هي الترتيب النهائي قبل ما يصبوا في بطاقة الاختيارات نتاعو. هكاكا على الأقل نخليه له الوقت اللازم باش يخمم شكون الاختصاص اللي باش نسبقه قبل، شكون اللي ما نسبقوش قبل، هل هو متشبث باختصاص معين، راه ساعات يطلبوه في نفس الاختصاص في عدة مؤسسات، راه هما حرين في طريقة التعمير، لكن نحاولوا نرشدوها باش نضمنوا أن ناخذوا توجيه من الدورة الرئيسية الأحسن.
1: فما من ناجحين يقول لك أنا مثلا نشد صحيح أني نحب نعمل حقوق، فنحطي لك الاختيار الأول والثاني والثالث والرابع في العديد من
0: ينجم في الحال ممكن. هو إذا كان ما عندوش حتى إشكالية في الموقع أو في مقر المؤسسة الجامعية، بالعكس هو يزيد حظوظه بطبيعة الحال طالما هو راغب في اختصاص معين، فما حتى إشكالية.
1: هذا كل ما يتعلق باليوم أو الأيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الجامعي، وبعض النصائح أيضا للي يسمعوا فينا الآن هي النصائح الطائرة، ما إذا تحبوا نصائح معمقة مع لقاءات مباشرة مع محاضرات مع كل المعلومات اللي تهم الخدمات الجامعية، سكن الجامعي، القرض الجامعي، المطعم الجامعي، أيضا الاختصاصات في التكوين والتشغيل والأكاديميات العسكرية والتعليم العالي والبحث العلمي، عندكم 15 جويلية 2026.

0: من كلية الطب في سوسة 17 جويلية 2026، المعهد العالي للغات بجابس، و22 و23 جويلية 2026 في مدينة العلوم بتونس. سامحوني قبيلة زالت لسان، قلت مدينة الثقافة، مدينة العلوم بتونس. وتنجموا تتبعوا الأيام الوطنية هذية عن بعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتوجيه الجامعي. فما اختصاصات سنوية تحسوا مع ليش قبيل سي لسعد ونختموا بهذه؟
1: هي هو شوف الحقيقة كل اختصاص موجود في دليل التوجيه الجامعي عنده راهو شكون عنده به اهتمام. اللي يتغير هو التوجه العام، معناتها النسبة الكبيرة يمشيوا أحيانا في تخصصات معينة كما التكنولوجيا كما الإعلامية كما معناتها
0: يظهر لي أكثر الاختصاصات طلبا
1: اللي طلبا، لكن ديما نلقاو شكون يحب يقرا العلوم الانسانيه، شكون يحب يقرا معناتها اللغات، هذايا موجود خاطر نحن توا ديما ما ننساوش كانوا عندنا انواع نتاع بكالوريا، معناتها شعبة الاداب مثلا في البكالوريا عندهم توجهات معينه، العلوم التجريبيه كيف كيف، الاقتصاد والتصرف كيف كيف، لذلك ما نجمش نقول راهو ثم اختصاص غير مرغوب فيه، لا راك كل
0: نسبه الاقبال عليه ضعيفه، خلينا نقول
1: تختلف من مؤسسه لمؤسسه وتختلف من مجال لمجال، لكن عنده ديما شكون اللي يراور واحد مؤهلين باش يدرسوا ويتفوقوا فيه ويتميزوا فيه. الحقيقة راهو موجود عندنا التجارب، إن شاء الله السنة باش يتم عرض بعض التجارب الخاصة لطلبة سابقين باش يلقاو ناس بنات يعني مسار جامعي ومهني انطلاقا من اختصاص ربما تاو نقولوا لا هذاك مانيش راغب فيه، بينما هما دخلوا وآمنوا بحظوظهم وتفوقوا فيه وولى لهم مسار مهني متميز ومتفوق للغاية.
0: هو السر انك تحب الحاجه اللي تعمل فيها،
1: اللي تحب تعمل فيها. دونك احيانا توا حتى اللي يجيبوا في معدلات متفوقه ومتميزه راهو ساعات ما تعرفوش، يقول لك انا راني حاجتي باختصاص الفلان، يعني يرى روحه غادي يرى انه اهتمامه مرتكز على الاختصاص هذاك، وبالتالي ما هذايا يرجع نرجعوا لانه طالب شنو وين يرى روحه، وين يرى روحه مرتاح، وين يرى روحه ينجم يتفوق، خاطر راهو ينجم شخص بمعدل ممتاز ياخذ اللي يحب عليه كاختيار اول، لكن بعد في الدراسه وقت اللي يدخل وقت اللي يشوف المواد يشوف التخصص يحس كونه ربما ما توفقش في الاختيار ومش هذاك بالضبط اللي يتلائم مع شخصيته هو بالذات.
0: ان شاء الله تتوفقوا كيما تفوقتوا في البكالوريا، تتوفقوا في اختيار الشعبة اللي انتم تحبوها وتتماشى مع ميولاتكم واللي تنجموا تبدعوا فيها، وفي اختيار الاختصاصات فما زاد اختيار الكلية اللي هي حياة كاملة جامعية تستنى فيكم.
1: هي راي بين قوسين من أحلى أيام العمر،
0: من أحلى أيام العمر،
1: من أحلى أيام العمر. وراهي جميع المؤسسات راهي باهية وتوفر كل ما هو لازم لدراسة جامعية نجم تضمن النجاح وتضمن نقعدوا دور الطالب هذا الجديد أنه يتأقلم بطبيعة الحال. وعنا حتى على ذكر التأقلم خدمات الإحاطة النفسية اللي هي مهمة للغاية في حالة لا قدر الله أنه طالب لقى روحه مش متأقلم مع المؤسسة اللي هو فيها ولا مع البيئة اللي هو بشقرة فيها، نجم نعاونه ونساعدوه باش يتخطى كل الإشكاليات هذية. وقدرة ربي مع نجاح نجاح يجيب نجاح يجيب نكملوا إجازة أو شعبة أولى وبعد نتعديه ربما الماجستير وربما الدكتوراه وربما حتى نعملوا إجازة ثانية ميسالش، لكن هذا الكل مش يخلق إن شاء الله. حاولوا أنه الطالب اللي مش يتخرج من عنا يكون على الأقل مبادر، يكون فاعل في المجتمع التونسي إن شاء الله.
0: بالتوفيق للجميع مرة أخرى. شكرا لك سي لسعد الدريدي، كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 8:28 دقيقة للي يسأل على الوقت.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 ل 9
2: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
1: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جبل من الأربعة للستة يوسف الحازقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
3: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
4: ومعكم انتم مستمعين الكرام ومع ضيوفنا أيضا. إن شاء الله نهاركم زين وأسبوعكم بداية طيبة وكل نجاح وتفوق.
1: نجاحات
4: ونحن نحكيو عن نجاح، نمشيو للنجاحات التونسية اللي تكون فخر لكل تونسي لينا الكل. مش نستقبلوا معاكم الأستاذ سليم اللغماني، هو حقوقي أكاديمي تونسي بارز، أكيد برشا فيكم قروا عنده. تخصص متاعو قانون دولي عام، قانون دستوري، فلسفة. اليوم هو قاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار بعد انتخابه رسميا نهار 18 جوان 2026 ممثلا للمجموعة الإفريقية. عنا برشا ما نحكيو معاه وعليه زيدا بعد نقول له يومك سعيد أستاذ وألف مبروك.
5: يبارك فيك بارك الله.
4: أنا قدمت مقدمة صغيرة للمسار متاعك، لكن أنت يعني تقلت العديد من المناصب سواء في المسار الأكاديمي أو في إدارة البحوث أو في العمل الجمعياتي أستاذ.
5: نعم.
4: عندك زيادة نشاط دولي بارز على امتداد سنوات، من عندك ناخذ لمحة على هذه المسيرة الحافلة بالنجاحات وأيضا بالعطاء؟
5: شكرا. هي مسيرتي بالأساس مسيرة أكاديمية، يعني دخلت للتدريس، بشرت التدريس سنة 1980 في أواخر 1980 أكتوبر إلى حدود 2029، يعني عديت 43 سنة في التدريس. إلى جانب التدريس بطبيعة الحال اللي هي الوظيفة الأساسية بتاعي، وكنت رئيس لجمعية تونسية القانون الدستوري، أسست مخبر البحث في القانون الدولي إلى غير ذلك من المراكز التي تعنى بالبحث العلمي في مادة القانون وفلسفة القانون.
4: اليوم منصب قضائي مرموق على الساحة الدولية تتويجا لمسيرة مهنية وأكاديمية حافلة بالتميز والعطاء. اليوم أنت انتخبوك قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار.
5: نعم.
4: إيش معناها؟ وكيفاش صار يعني الانتخاب؟ وبين قديش من واحد؟ والتتويج هذا أهميته بالنسبة ليك ثم بالنسبة لتونس أيضا؟
5: الأسلام تعدى، خلينا ناخذها
4: نبدأ بالخطوة بالخطوة. كيفاش جاء التتويج هذايا؟ كيفاش تم انتخابك؟
5: التتويج هذا تم إثر تقديم ترشيحي، رشحتني الدولة التونسية، رشحني رئيس الجمهورية للانتخابات في اللي وقعت في شهر جوان. بعد ذلك وقع بطبيعة الحال مرحلة الإعداد للانتخابات. الإعداد هذا هو من ناحية اللي تخصني أنا مباشرة إعداد علمي، باش نتحضر لي اللقاءات اللي باش تتم في على مستوى دولي، وكذلك هو بالأساس في الواقع عمل دبلوماسي. عمل دبلوماسي يتمثل في دعم الدعم الدولي للترشيح متاعي، يقع عبر البعثات الدبلوماسية التونسية وبالأساس بعثتنا في نيويورك. مشيت لأديس أبيبا مع السيد الوزير الخارجية للقمة الوحدة الاتحاد الأفريقي، ثم مرتين إلى نيويورك للحملة الانتخابية.
4: وتم انتخابك؟
5: تم انتخابي والحمد لله، تم انتخابي من الدورة الأولى أغلبية المطلوبة في الانتخابات هذه هي أغلبية الثلثين، ثلثي دول الأطراف في معاهدة دولية لقانون البحار، الحمد لله تحصلت عليها من أول دورة.
4: ألف مبروك لولاية تمتد على 9 سنوات أستاذة.
5: نعم نعم، الولاية تمتد على 9 سنوات.
4: ما طبيعة المحكمة الدولية لقانون البحار؟ شنو أبرز القضايا اللي تنظر فيها اليوم؟
5: هي المحكمة الدولية لقانون البحار محكمة مختصة كما يدل على ذلك اسمها، مختصة في قانون البحار، وهي مختصة في تأويل وتطبيق المعاهدة الدولية لقانون البحار، يعني النظر في كل النزاعات التي تعرض عليها لتأويل أو تطبيق المعاهدة. والمعاهدة هذه معاهدة عامة شاملة تهم كل جوانب قانون البحار.
4: واليوم شنو أبرز التحديات القانونية اللي تواجه البحار والمحيطات في العالم؟
5: عشناها في الحرب هذه اللي مازال دايمة حتى اليوم عشناها، يعني مسألة المضيق هرمز مثلا، هذا مسألة تهم مباشرة قانون البحار، الملاحة، حرية الملاحة يهم مباشرة قانون البحار، إلى جانب ذلك فيما بطبيعة الحال مشاكل الصيد، مشاكل المتعلقة به، وهي أهم المسائل التي تعنى بها المحكمة، التحديد البحري بين الدول، الدول ساعات ما يتوصلوش إلى تحديد باتفاق بينهم فيلتجئوا إلى المحكمة لفض النزاع، والمحكمة هي التي تقرر الحدود البحرية في تلك الصورة. هذا أهم نزاع، لكن هناك نزاعات أخرى ربما أكثر تقنية لكن مهمة جدا، هي تلك التي تعنى بالثروات البحرية اللي موجودة في اللي نسميها في القانون الدولي، موجودة في المنطقة الدولية لا زون انترناسيونال. هذه المنطقة هذه هي قاع البحر، لكن في المنطقة الدولية، المنطقة الدولية خارج سيادة وسيادة الدول.
4: نعم.
5: إذا كان فما نزاع تنظر فيه المحكمة كذلك.
4: وبلادنا تونس كيفاش يمكن أنها تستفيد من وجود قاضي تونسي داخل هالمؤسسة القضائية الدولية هذه؟
5: بطبيعة الحال دولتنا تستفيد من وجود قاضي في هذه المحكمة أو في محاكم أخرى، لأنه هو بطبيعة الحال أولا وقبل كل شيء فوز للدولة التونسية ونجاح للدولة التونسية وللدبلوماسية التونسية أن يكون من مواطنيها قضاة في مؤسسات قضائية دولية. يعني هذا يبين أنه لتونس قدرات وتونس ممثلة في هذه الهيئات القضائية الدولية.
4: مرة أخرى ألف مبروك.
5: شكراً.
4: هذه حاجة تشرفنا، مسيرة مهنية وأكاديمية كبيرة طويلة، حفلة بالتميز والعطاء، اعتراف دولي اليوم بالكفاءة العالية والنزاهة العلمية المشهود بهم لسيادتك الأستاذ سليم الغماني، وانتخابك قاضي بالمحكمة هذه ماهوش شوية بالنسبة لبلادنا، بالنسبة للعالم العربي، بالنسبة لإفريقيا زادة، مصدر فخر واعتزاز لينا الكل وللجمعة العمومية التونسية والمنظومة القانونية الوطنية. على امتداد 9 سنين حاطت برنامج عمل أستاذ وإلا حسب
5: برنامج العمل أنا في الواقع أباشر العمل متاعي يوم 1 أكتوبر المقبل، بقاع انتخابي نعم، لكن مباشرة العمل سوف تتم يوم 1 أكتوبر. المحكمة كما تعرف فيها 21 قاضي وهي تنظر في هذه النزاعات، والعمل المتاحة بطبيعة الحال ونظام العمل المتاحة تحدد المحكمة نفسها حسب القضايا التي تعرض عليها والأراء الاستشارية التي تطلب منها.
4: بالتوفيق والنجاح، مزيد يعيش. من التألق ليك الأستاذ سليم الغماني، ممثل تونس، المرشح التونسي الرسمي كان لهذا المنصب، واليوم يتقلد المنصب هذا قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة من 2026 إلى 2035، ويبدأ العمل رسميا مع غرة أكتوبر 2026. هنيئا ليك ولتونس مرة أخرى وبالتوفيق. 8:46 على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

كانت هذه نبيها الكراولي، وصلتنا ل 58 دقيقة. مرحبا بمستمعينا اللي التحقوا بينا الآن، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم. نحن تقريبا متينا نوصلوا لنهاية لقاءنا اليوم. من يوم سعيد كنا معكم منذ السادسة صباحا، قبل ما نختموا حدث مهم تحتضن مدينة الحمامات التونسية اليوم القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، الانطلاقة اليوم 13 جويلية ويتواصل حتى 15 جويلية 2026. التظاهرة القارية ذي تجي تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. الهدف من تنظيمها بناء رؤية إفريقية مشتركة لتعزيز الحوكمة الرقمية وترسيخ الأمن السيبرني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات العمومية الحكومية. الجهة المنظمة مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة اللي ويشاركوا فيها نخبة من المسؤولين الحكوميين، صناع القرار، الأكاديميون، الخبراء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية. مش يتحدثوا اليوم على الأمن السيبرني في عصر الذكاء الاصطناعي، على التشريعات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي على إدارة وحكومة البيانات لضمان السيادة الرقمية، واستراتيجيات بناء حكومات إفريقية ذكية آمنة ومستدامة. مزيد من التفاصيل على الموعد هذايا تسمعوا في نشرة أخبارنا وأيضا في بقية منوعاتنا. أنا ما بقالي كان مش نشكر الفريق الكل اللي كان معايا منذ السادسة صباحا، شكرا لكم انتوما على المتابعة واختيار موجاتنا. إن شاء الله ونسناكم ورافقناكم ورفقة طيبة على امتداد ثلاثة ساعات. لقانا بكم يتجدد كان عشنا غدوة ديما من 6 ل 9 وديما على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين وفلو ياسمين في لمن وبسلامة.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. قطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري لتونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية وفق المعهد الوطني للإحصاء. مهني والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي بكامل الولايات. وجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تقرر تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية. تونس تحتضن بداية من اليوم القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. القمة تجمع نخبة من الخبراء والباحثين من تونس والجزائر وليبيا للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. في أخبار الطقس يتميز الوضع الجوي اليوم وغدا بتراجع في درجات الحرارة القياسية المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي على أن تعود درجات الحرارة لنسقها التصاعدي بداية من يوم الأربعاء. في العالم إيران تؤكد أن ضغط الولايات المتحدة على عمان يعرقل جهود تأسيس آلية مشتركة لمضيق هرمز. جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما. استشهاد فلسطيني صباح اليوم في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة مع تجدد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. ومقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة موسكو. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويلية باش يكون مع ياسمين حمدان.
6: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
5: صوت عربي عنده بصمة خاصة. فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
3: المشهد الآن جولة في أهم التصريحات آخر الأخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
7: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
3: ثقافة.
0: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
3: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
8: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. عسلامة. نحب نوصل صوتي للإذاعة الوطنية بربي أبخبو الزون اندستريال رادس الملاحة اللي نورمالمون تكون من أقوى ليزون بحث البرد وهي الأساس كما يقولوها على الكيسات. كيسات تحفر ما تنجمش تتعدى في الصيف وفي الشتاء. في الشتاء ما نحكيوش, في الشتاء نجم كهرباء قدش من كهرباء تطيح تغرق قطر بالماء مرة وش تحفر. وهذا هو يفضلكم ويعيشكم. شوفوا النحل في الكيس تاع الزون اندستريال شارع التصدير تاع رادس. يفضلكم
9: وصل صوتك.
10: اكبر مشاكل اليوم صايره بالنسبه لي انا هي الكهرباء والباركينج. بالحق واحد حتى باش يمشي يقضي قضيته شادين بلايس في في في سنتر فيل في اي بلاصه زيده, حك راسك اعمل باركينج وحدك, حك راسك اعمل موضوع وحدك خويا. بالحق راه وليت مشكله كبيره برشا برشا برشا, ويفرض عليك قديش فلوس ويفرض عليك وين تباركي كهربتك. بالحق مشكله كبيره برشا برشا برشا حكايه الباركينج في تونس. لا فما رقابه لا فما سيرفايونس. بالحق بالحق شوفوا لنا حل المشكله هذه.
9: وصل صوتك.
11: تمشي تراكي كربتك ما تلقى حتى حد, جيت تخرج كربتك تلقى مرك جايك خلصني حق الباركينج يودي. كي جيت نحط ما فهم شيء, ما فهم حتى بلاك تبين راو باركينج لا باركينج لا عنده لا تيكي لا دوسار لبسها لا اي حاجه تثبت انه هو تبع البلديه. في اي بلاصه ولا تون تراكي ما تعرفش تراكي كربتك ما تشوفوش, تجي تهز كربتك ويخرج لك ما تعرفش منين يجيك. واحد ساعه ساعه يضطر ولا يقول لي نهز تاكسي وما نمشيش في كربتي.
12: انا واحد من الناس متقلق من حكايه الباركينج وين ندور نلقى بلاصه. اعطيني دينار اعطيني 2000 ما عنده حتى سيفة لا عنده لا باج, جاي بزلاته جاي يحب ياخذ فلوس ما نعرفش بنا سيفة. وينها البلدية وينها السلطات؟ وحاجة أخرى لي زون بلو اللي بلايس الكل حتى بالقانون في البلايس لي زون بلو تلقى بلايس كحول وبلايس بزون بلو ما نعرفش شنو. الكهرباء في تونس ولات مشكلة وانت باركي.
9: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي؟
13: إذاعة الجمهورية التونسية.
14: القضية الوقت الصعب للستريس.
15: روق أعصابك.
16: بدل الساعة بساعة.
17: بدل الساعة بساعة
16: وخليك معنا.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من تحت اللحود
1: من بر البر
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
2: تجيب معاك الكادوات
1: حلمة وبرشا حكايات
2: توانسة وعلينا الكلام
1: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10:30 النهار مع كوثر بن جلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
2: موجة بريحة البلاد

0: تلا.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية
0: للناس الكل.
2: للناس الكل.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم،
3: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها وسخة. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
2: الدكتور حكيم إشهار.
4: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إشهار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: متجددة من قسم الأخبار. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيري وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم انطلاق الأيام الجهوية والوطنية للتوجيه الجامعي وإصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يوم الثلاثاء 21 من جويلية الحالي، وفق ما كشفه للإذاعة الوطنية كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد بريتي. بداية من اليوم تونس تحتضن القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. شركة نقل تونس تتسلم أول قطار ضمن صفقة اقتناء 18 عربات قطار كهربائي جديدة لخط الضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى تي جي ام خلال شهر نوفمبر من سنة 27 و2000 حسب ما تنص عليه الرزنامة التي تسلمتها الشركة من المصنع الصيني. في العالم، مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في الهجوم الأمريكي على قاعدة عسكرية بمدينة نائين وفق مساعد محافظ أصفهان الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. طهران تقول إن مذكرة التفاهم مع واشنطن تمر بمرحلة أزمة، مضيفة أنها لن توافق على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى منشآتها النووية. الأمم المتحدة تحذر من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح. وارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% مع غموض مصير شاحنات مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسة

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح النور، صباح الفل مسامينا، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس. معكم من العشرة حتى النص نهار، تحية كبيرة لكم الكل. اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. كالعادة تابعونا طيلة الشبكة الصيفية، لقاية هذه من العشرة نص نهار يوميا من الاثنين حتى الخميس. معايا أنا موني المجري وزميلتي كيف كيف ريم بن شعلية. تحية لكم كالعادة. سمعتي من زمان بتكون منوعة شوية، فيها مجموعة ملف فقرات اللي تعودتوا بهم، نحاولوا المواضيع زادة تكونوا قرب منكم شوية، نحكي مواضيع تهمكم انتوما فيما يخص الكوجينة. نعرف نخمموا برشا طاو في الكوجينة شو نطيبوا مع سخانة ذي، دونك كل مرة نقترح عليكم دبارة جديدة في فقرة بنا ومنفعة، ولا الفقرات متاعنا تعودتوا بها يظهلين فتح الدنيا. كل مرة كوتش يكون معنا ونحكيو في موضوع يهمكم انتوما، كيما اليوم مثلا مش نحكيوك فيش نجمو نرجع الثقة في أنفسنا بعد الخيبات. بعد شوية بشكون بحذينا الكوتش مروان بوهجة بش يعطينا أكثر تفاصيل ويعطينا خطوات عملية كيفاش نسترجع ثقتنا في رواحنا بعد الصدمات ولا الخيبات. اليوم بش نحكيو في فقرة كون لبي على مرحلة الشيخوخة، نعرفوا مرحلة عند الخصوصية متاحة. ذيك علاش كون بحذينا الدكتورة سونس بكار مختصة في طب الشيخوخة باش تعطينا أكثر تفاصيل، وخاصة اللي عنده مسن في الدار يعرف كيفاش ينجم يتعامل معه. دونك اقعدوا معنا تابعونا باش تاخذوا مجموعة من التوصيات والنصائح. ساعتنا الثانية نبدأوها مع استهلك بصحيح. اليوم باش كون بحذينا رفقة مولهي مختصة في الصناعات الغذائية، ونحكي على العصائر بما أنه صيف وسخ. أنا أول حاجة نمشي ناخذوها عصير. اليوم مش نفهمو شنو هالعصير ناخذو فيه، هذايا نشربو فيه كل يوم، هل قاعدين نقراو في الاتيكيت الموجودة على الباكو ولا لا؟ برشا حاجات تفهموها معنا اليوم في فقرة استهلك بصحيح. تابعوا معنا زادة فك فرستك مع خبير الدراسة بالخارج ياسين عشير يكون بحذينا اليوم. وبالنسبة للتلامذة اللي مأسفهمش الحظ انهم ينجحوا سنة في البكالوريا، فما حلول اخرى راهو ننصحكم نقعدوا تابعونا، لانه مجموعة من النصائح باش يقدم هنا وقدم لنا زاد اهم الجامعات والاختصاصات للدراسة بالخارج اللي ما عندوش شهادة في شهادة بكالوريا. نختموا اللقاء نتاعنا مع فقرة هكا احلى مع مصممة الازياء مريم الدريدي باش نحكي وشوي على موديلات وتصاميم اللبسة التقليدية التونسية للأفراح والمناسبات. خليكم معنا مستمعينا، نجموا تتواصلوا معنا. نذكركم ديما برقم التليفون متاعنا 71 844 404، كما تنجموا تخليوا تعليق أي ملاحظة ولا موضوع تحبنا نحكيه فيه على الباج فسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. صبح الفريق اللي معايا اليوم، فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية، معنا فاروق الزرعي في الديجيتال، فاتن معبر مرحبا بها معنا في التنسيق العام للحصة، فريق إعداد صباح توينسا عوض في الشابي وشاكر بالقاسم، تحية كبيرة ليهم. نبدأ مع الموسيقى فاتنا صادق الثريا، نبدأ مع الأغنية ذي وراجعين في صباح توينسا.

خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك ساعة نعدت ساعة اللوم ساعة

0: العشرة واثناش دقيقة تابعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس، صباح الفل والورد والياسمين، الكل ناس يخلط علينا توا في الاستماع. احنا متواصلين معكم حتى النص نهار، وباش نبداو مع أولى الفقرات متاعنا مفتح الدنيا.
1: مفتح الدنيا،
0: موضوعنا اليوم في مفتح الدنيا نحكي على كيفاش نعود نزرع ثقتنا في رواحنا بعد الخيبات، كيفاش نداوي وجراح الإحباط، وكيفاش نتصالحوا مع الفشل، وكيفاش نرجع نأمنوا بقدراتنا ونلقاو من جديد الشجاعة باش نواصلوا الطريق. باش يجاوبنا على الأسئلة متاعنا ويعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع هذي عاوننا بالباهي زادة في الموضوع هذي ضيفنا في استوديو الكوتش مروان بوهجس بالحلفل. مرحبا بك.
2: صباح الأنوار أستاذة منى.
0: أهلا وسهلا بك. موضوع يهم برشا توينس، فقدان الثقة في النفس بعد الخيبات. باش نحكي وشنو الخيبات بالضبط تنجم تصير في حياتنا، شنو ينجم يصير معانا ونفقد الثقة في رواحنا. باش نبداو كوتشا
2: أستاذي، هو كما كنت تحكي أنت تويكا، الإنسان يعيش خيبات متكرر، عنصر التكرار عنده أهمية كبيرة. يبدأ من الأول يشك في اختياراته، يشك في خبراته، يشك حتى في العلم اللي تعلمه والمعلومات السابقة اللي عنده، لين يوصل في مرحلة يقول لي ما عادش يحاول. وذا هو اللي باش نحكيه عليه، كيفاش نحنا نخرجوا منها المرحلة ذيك، وإلا كيفاش نعمله باش ما عادش نوصلوا لها جملة واحدة. الحاجة هذه تسمى في نحنا في البياني البرمجة اللغوية العصبية عندها اسم تسمى بالفرنسية لامبويسونس أبخيس، وبالعربية العجز المكتسب، وبالانجليزية learned helplessness. دونك العجز المكتسب هذا يجيشني من تجارب تعلمنا كيما نتعلموا أشياء باهية، كيما نتعلموا نحن قادرين في مواقف معينة، نتعلموا زادة انه في مواقف معينة نحن فشلة ونحن غير قادرين. وهي المواقف هذه الاشكال فيها انها ما هيش حقيقة نحن، اني انا مثلا فرضا ما نجحتش في الباك ما يعنيش اني فاشل، ما جبتش معدل في مادة معينة ما يعنيش اني فاشل. هي حاجة محصورة في زمن، في كونتكست معين، في ظرف زمني ومكاني معين. الإشكال وين؟ إنه العقل متاعنا مع التكرار، خاصة مع التكرار يعممها ويتعدى بها. ملي تكون مجرد سلوك أنا ما عجزت ما قمتش به وقادر نعاود نحاول مرة وزوز وثلاثة، لين يولي وصمة نوصم بها روحي، لين تولي جزء من الشخصية والهوية متاعي، ونولي نعتبر ذيك حقيقة مطلقة وما عادش نحاول أني نتجاوزها. كيما الانسان اللي مثلا حكيت على الباك مع تقبليك، كيما الانسان اللي مثلا يجي يعدي مادة الرياضيات اول عام يفشل فيها ما يجيبش فيها معدل، يقول لروحه انا مانيش متاع مات. ونفسه الانسان نفسه يجيب معدل اقل في مادة الاعلاميه ويقول لروحه انا جبت معدل خايف في الاعلاميه وباش نزيد نحاول. في الاعلاميه كي يزيد يحاول مره وزوز وثلاثه يجيب النوت الباهيه وينجح، في المات من اللحظه اللي قال روحه انا مانيش متاع مات باش يقف غادي، ما عادش باش يقدم جمله. وهذا علاش لازمنا الوضعيه هذه، حاولوا ما ندخلوا لهاش جمله ونحاولوا نخرجوا منها.
0: هذه على الأقل يعطيك صحة، معناه جي في وقته موضوع، وإحنا خرجنا وكنا من الباك وقاعدين نعيشوا معناه يومين تقريبا حتى في العمل في كل بلاصة، معناه مع العائلة دي ما تصير لنا خيبات، وفما ناس ما عادش قادرة إنها تحاول، تقولك ليه سيئ أنا الحاجة ديك أيست منها، وفما ناس بالعكس تسعى ديما وتقول لا انا لازم نجيب الحاجه ذيك المعدل هذاك ولا اي حاجه. به كوتش، فما خطوات عمليه؟ فما كيفاش نجموا نسترجع ثقتنا في رواحنا بعد الخيبات مثلا؟
2: انا حضرت 6 خطوات عمليه برك الموضوع، خاطر فما برشا خطوات عمليه ما نجموش نختزلهم. وفي كل خطوه عمليه مثلا اللي فات اني انا نفرق بين الهويه والسلوك، الفيت اني نفرق بين الخيبة اللي صارت لي وبين حاجة سميتها انا فشل ولا الحاجة اللي ما نجحتش فيها وبين قيمتي الذاتية. هذه اول حاجة لازمنا نعتبره بها. لهنا حبيت نعطي شيء نقربها للمواطن اللي يفهمها. القصة متاع ستيف جوب. ستيف جوب اللي وقت اللي خرجوه من الشركة الام اللي هو صنعها أصيب بالإحباط وبالخيبة الأمل، لكن بعد قدم وخر قال فينا مش عندهم نحاولي شركة أنا صنعتها، أنا ما زلت موجودة ذيك، أنا اللي تصنع وأنا اللي تخلق وأنا اللي عندها القدرة وأنا اللي قرأت وأنا اللي تعلمت وأنا ما نجمت نختزلها في موقف، كلمة أنا ما نجمت نختزلها في ربع ساعة، ما نجمت نختزلها في نهار، ما نجمت نختزلها في امتحان مدته ساعتين. دونك وراها باك جراوند كامل وراها محطات عدى بها من شخص. دونك لهنا ستيف جوب يقول انه برمي الحوايج اللي خلته يرجع هو اللحظه اللي وعى بها بقيمه ذاته وعى بها اني انا قيمتي ما نجمش نلخصها في حتى فشل وما نجمش نعتبر روحي فاشل وقت اللي انا نجحت في 100 محطه وفشلت في محطه واحده. وسيد المستمعين هذا هو اللي يصير نفشلوا في محطه نعموها. دوك تذكر ديما حاول تتذكر وتحاول كما نقولوا نحن تو باغي
0: معناها نقاط القوة معناها نحاول نذكروا اللي فينا
2: تحط تميز على نقاط القوة نتاعك باش ترى انه عندك 100 نقطة قوة ما تخليش نقطة واحدة نتاع مظلمة تظلم بها التصويرة كل هذه النقطة الأولانية.
0: والخطوة الثانية هذه أهم خطوة على الأقل
2: بالخطوة الثانية والحقيقة لا تقل أهمية انه جينيرالمون العبد كي يفشل يحاول. علاش نحن ساعات تجي تعطي عبد نصيحة ساعات يتنرفز عليك يقول لك يا أخي أنا ما حاولتش تقول لي في الكلام هذايا ما كاني أنا ما عملت شيء. هو يحاول مرة وزوز وثلاثة بما يعلمه بالمعلومات اللي عنده وقتها بالقدرات اللي عنده وقتها اللي ما عادش ينجم يقدم. لأنيش نقول له نقول له أنت أوكي محطة هذيك تعديت بها ما لقيتش فيها النجاح اللي حاجتك به ما تقعدش في دور الضحية ما تقعدش قال الراجل تبكي على الأطلال ولا شاد المكان متاعك رابض هناك لا تتحرك اتحرك وامشي لقدام وحط روحك في دور المسؤول. التجربة هذه شنية تعلمت منها عبد جيب نوت 8 ولا 8.5 في الباك راهو العادي العادي المعقول والعادي انه راك اوتوماتيك مول عامل مبادرة بتجيب نوت خير هذا المعقول والعادي خاطر انت ديجا عندك في الحاصل مستوى خلط له وعندك نقاط ضعف باش تفهمهم باش تخدم عليهم باش تطورهم باش تخلط. اما كي تقعد انا وش بي زهري هكا وعليش وما نجمتش وعليش انا بالذات بدل السؤال في عوض علاش انا صار لي هكا كيفاش انا توا باش نعمل باش نجم نراهن على نقاط القوه اللي عندي كما قلنا قبيليك وباش نجم نكون مسؤول على صياغه النتيجه الجايه ونوصل للنتيجه اللي حاجتي بها. لهنا فما قصه مزيانه كان نجم ديما ناخذ الوقت هنا قصه مزيانه اللي هي نتاع جيرو كلوباتوفسكي اللي هو الشاب في كولومبيا على ما اعتقد. الشاب هذا كان عنده المؤهلات الكل باش ينجح في حياته كما يحب هو. الهدف الاساسي نتاعو كان انه يولي سياسي رجل في السياسه. نهار وليله كان هو عنده بورس نتاع رياضه وكان ما معناها مشهور في بلاستو. نهار وليله تصير له اعاقه ساقيه زوز ما عادش يتحركوا قعد في بيته قال انا ما عادش نجم نقدم في حياتي حتى خطوه. وخر قدم قعد بخسك شهر في ديبريسيون كما نقولوا نحن وخر قدم سال روحه سؤال قال انا هل انه خسرت المؤهلات الكل شنو ما لي غصوص اللي عندي حطهم ورقه وستيلو يقع عنده 100 حاجه هو متوفره فيه كغصوص كقوه باش نجم يوصل بها الهدف نقصت له واحده من 100. في الاخر قول قوله مش قولها بالفرنسيه قال جو ني ريان بيردو اوتر كو لا موتريسيتي دو مي جامب قال ما خسرت شيء كان حاجه برك عنصر من 100 ولهنا عاود راهن على روحه وجي غوكلو

0: مي المراه هذيا وصلت parmi les 400 plus riches personnes en États-Unis d'Amérique. قالوا لها كيفاش وصلت من بيعه بورت ا بورت لهنا. قالت لهم سامبلومون خاطر ملي انا صغيره بابا كان يعلمنا انه الفشل وسام شرف. اللي انت قاعد تحاول دليل على انك انت قاعد تحاول. لازم يكون عندك معنى في اللي تعمل فيه. ما تكونش تعمل في حاجة بدون معنى، خاطر مش الفشل باش يكون عدوك الوحيد، وحتى نفسك باش يكون عدو، باش تلقى روحك انت قاعد تحب تعمل الحاجة هذيك ومن بعد ترخ وحدك خاطر ما فماش معنى. دوك لوج سكون ابل لو واي لو بوركوا، علاش انا نعمل في اللي نعمل فيه اليوم. تكون حافز كبير باش تواجه بها اي تحدي اخر. ونكمل بحاجة أخيرة اللي هي كلمة لي قالها إنسان، قال اعتبر انه اي شخص باش تمشي تحاول معه اعتبره مش يقولك خمسة مرات لي قبل ما يقولك اول مرة اي، دونك لي راهي ماهيش لي ديفينيتيف.
1: فما نقطة اخرى كوتش نحب نحكي فيها، كما حكينا بكري العائلة والمحيط متاعنا قديش عنده دور على الاقل مهم. زيدا مش احنا برك نجمو نحكي مع رواحنا ونسترجعوا ثقتنا، زيدا هما ينجموا يدخلوا شوية في الموضوع هذا.
0: من اهم العناصر سيفري نحن حكينا عليها ومن غير ما نحكيو عليها، نلقاها في قصة ستيفن كينج الكاتب المشهور ستيفن كينج. وقت اللي هو مازال مش مشهور خذا كتاب وطيشه في سلة المهملات، كتاب يكتب فيه وفرحان به وبعثه ويحب يبيعه ويحب ينشره ما نجمش. طيشه في سلة المهملات، كانت زوجته هي اللي خرجته من سلة المهملات وقراته، وبعد حكيت معها قطر يعني قريت الكتاب كامل ومن أجمل ما قريت واصل. ومن غاديك يقول أنا رجعت للشرارة ورجعت واصلت الكتاب.
1: يعطيك الصحة كوتش، موضوع مهم برشا، استعادة الثقة في النفس بعد الخيبات. الفيديو ذات نجم نشوفوه على الباج في سيلم تاعنا لذاعة الوطنية التونسية. كوتش مروان بوهجة شكرا لك. احنا مازلنا متواصلين معكم مستمعينا في صباحة وين ساعة حتى نص نهار.

0: هذا صوت محمد الجاموسي أصل الزين في العديد. مرحبا بالناس كل مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. غنيت وصلنا حتى 10:28 دقيقة. تابعوا فينا في صباح تونس، صباح النور والورد والفل والياسمين. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا، احنا متواصلين حتى نص نهار. وصلنا معكم طول فقرة كون لاباس. كون لاباس في كل لباس. اليوم نحكي على مرحلة الشيخوخة، مرحلة طبيعية في حياة الإنسان تتطلب عناية خاصة بالصحة الجسدية والنفسية. شنو هو أبرز التغيرات اللي ترافقها وكيفاش نعيشوها بطريقة إيجابية؟ هذا محور لقانا اليوم مع دكتورة سونس بكار، مختصة في طب الشيخوخة وكبار السن ورئيسة وحدة المسنين بمستشفى محمود المطري بأريانا. صباح النور دكتورة، مرحبا.
1: صباح الأنوار، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك بحضينا، نورتنا. اليوم فرصة باش نعطيو لفتة لكبار السن اللي عايشين معانا، معناه في الدار، في كل بلاصة معناها موجودين. حابين نحكيو على المرحلة هذه والخصوصية متاحها. قبل كل شيء، كيفاش نعرفوا مرحلة الشيخوخة معناها طبيا؟ يعني كيفاش المرحلة، وقتاش العمر، كيفاش بالضبط؟
1: هو الإنسان يعتبر مسن ابتداء من عمر 65 سنة فما فوق، وهذا حسب العيارات متاع المنظمة العالمية للصحة. في تونس فما قانون اللي هو قانون المؤرخ في 13 أكتوبر 1994، واللي يقول اللي الإنسان يعتبر مسن ابتداء من 60 سنة. لكن من 65 ولا 60 حتى ل 100 سنة فما فرق كبير، والمسن بين ضفرين اللي عمره 65 ما هوش المسن اللي عمره 90. لذلك وقع تقسيم المرحلة هذه لثلاثة مراحل. فما المرحلة الأولى اللي هي 65-75 اللي يتسموا الكبار الصغار،
0: داكور الصغار مازالوا شباب بين الرهم توا في 65،
1: مازالوا في اوج العطاء. المرحله الثانيه اللي هي من 75 ل 85 اللي هما الكبار، وفما الكبار جدا او المتقدمين في السن برشا اللي هما 85 فما فوق، واللي الرعايه نتاعهم تكون اصعب، لانه نبداو نشوفوا معناتها بصفه كبيره تاثير العمر اللي باش نحكيوا عليه على الاعضاء وعلى عمل الاعضاء.
0: اي هابش نبداو احنا دكتوره معك، شنو ابرز التغيرات الجسديه اللي تصير معناها عند التقدم في العمر؟
1: هو بطريقه فيزيولوجيه فما تغيرات يصيروا عند المسن. مثلا نعرف كميه الماء عند المسن تنقص. المسن عنده 6 إترات ماء أقل من الكهل، وهذا يعطي إنعكاسات أنه يولي حساس جدا لكل اضطرابات في كمية الماء. وقت سخانة برشا في ساعة يشيحوا من الماء، وقت يبدأ عندهم لا يقدر تقيؤ أو جريان جوف في ساعة يشيحوا في الماء، وقت يدهوما مرضى بسخانة في ساعة يشيحوا في الماء. دونك يزمنا يسن ردوا بالنا عليهم ونخليهم يتفاداو هالحاجات هذوما. العضلات، العضلة بتقدم السن احنا كنقصوا هكا العضلة تنشوفوا فما المسكل اللي منراوه الأحمر هذيك، الحم الأحمر، وفما الشحم. بتقدم العمر الكمية الشحم تزيد وكمية الحم الأحمر تنقص. هذيك اللي يخلي المسن يتيح بسهولة، خاطر العضلة تولي سرعتها في الانكماش باش تشد روحها ينقص. هذيك علاش يخلي المسن في ساعة يتيح. ما بالإضافة إلى أنه المسن باش يصنع، احنا نعرف كيفاش نصنعوا المسكل العضلة بالبروتينات وبالنشاط الرياضي. المسن عنده مقاومة صغيرة في استغلال هذيك البروتينات بطريقة جيدة، معناتها دونك يلزموا أكثر معناتها بروتينات وأكثر نشاط بدني باش ينجم يبني العضلة نتاعو. فما زاد حاجات سهلة برشا، العين كنا نعرفوا برشا ناس يقول لك أنا عندي الماء معناتها لا كاتاراكت
0: اللي
1: هو الكريستالان بشوية بشوية يولي أبيض، ما عادش يعدي ما يعني هذاك يجيب بالعمر، مجبورين باش نحيوه. فما زاد اللي نشوف، كلنا نشوفوا بالعمر هكا أنا دير لبس المرايات من قريب، واللي ما عادش نشوفوا من قريب سي لا بريسبيسي. علاش؟ على خاطر العين كنا نعرفوا التصويره كي نراو تمشي تصويره في العين ملتالي، تتصور في العين ملتالي مقلوبه. بالعمر العين تولي ما عادش مدوره، تولي هكا مجبوده شويه كي كره الرجبي. دونك التصويره كي تنعكس القدام شويه، ما تخلطش للفون تاع الاخر العين. دونك هذاك علاش مجبورين باش نلبسوا مرايات باش نصلحوا. كيف فما نقص في السمع، واللي هي بصفه طبيعية. أما نردوا بالنا خاطر نقص السمع الناتج عن العمر يكون في الوذنين الاثنين، وبنفس الطريقة إذا عنا وذن إي وذن لا ردوا بالنا نمشي ونعدي. المشية وما أدراك ما المشية والطيح، احنا يسر نخافوا من المطيح عند المسن. كنا نعرفوا كي تمشي فما مدة زمنية نحطوا الساقين الاثنين ومدة الساق تطلع الفوق وتعاود تهبط باش تتقدم القدام. عند المسن السن كيف المسن كي يطلع ساقه وما يطلعهاش بالكدا بريسك تتكركر، هذاك علاش كان فما حجره ولا فما زربية يدعس فيها ويطيح. المشي الفيتيس تنقص خاطره يبدا خايف ليطيح ويحاول يطول في الزمن اللي هو يعفس على زو ساقين وينقص الزمن اللي يقعد على ساق واحد. فما انعكاس زادة تطورات في الامر مع اعضاء القلب والشرايين. نعرفوا اللي الشرايين عندها قشره غلاف، والغلاف متكون من برشا طبقات، منه طبقه فما كيما الالاستيك، والالاستيك هذاك هو اللي يخلي العرق معناتها ينكمش وينفتح. وقت يبدا الضغط مرتفع الالاستيك هذاك يترخف وباش يطيح في الضغط. عند المسن الالاستيك هذاك ما عادش يخدم بالكدا، دونك عاده الشرايين يقعدوا مكبوسين، وهذا يساهم في انه ارتفاع ضغط الدم. دايوغ ضغط الدم عند المسن ما نلوجوش شنو ما الاسباب، خاطر نعرفوا لي هذاك تاثير العمر. الوغ كان يجينا معناتها انسان اصغر 30 40 سنه ولا حتى اقل يلزمنا نلوجوا حاجه ثانويه. هذه بصفه عامه الاهم. فما حاجه اخرى
0: نذكرك في حاجه دكتور، انا حست الذوق عند المسن ما عادش يحس برشا بالعطش هذي، بقات لنا معلومة قدمت هنا أنت.
1: هو ديجا شوف هو البدن ينقص ماء، هو مش حتى ذوق ما عادش يحس بالعطش، هذه فيزيولوجيا مش مرضرة فيزيولوجيا. دونك ما عادش يطلب الماء، يبدا ساعات بدنه شايح من الماء وهو ما يطلبش الماء. هذا فيزيولوجيا. فما طريقة معناتها ليكيليب كيفاش يصلح هو نقص الماء ذاك ينقص شوية، خاطر البدن فما زادة نقص في افراز بعض الهرمونات، منها الهرمونات اللي معناتها تعمل في صالح هذه التصليح الماء. فما برشا هرمونات اخرين عندهم انعكاسات. نعرفوا في سن 50 سنه تقريبا المراه تنقص من الهرمونات الجنسيه، واللي هي عندها مفعول كبير. فباش نراو مثلا تغير صغير في مثلا في الجلده، باش نشوفوا فما هشاشه في العظام، هشاشه نتاع العظام اللي ناتجه على نقص في هالهرمونات. فما تغير في النوم، فما معناتها حتى معناتها نوعية النوم تتبدل بنقص هالهرمونات. هذه الهرمونات بصفة عامة، فما ريزيستانس على الانسولين، مقاومة الانسولين تكثر شوية، برشا يقول لك السكر بدا يطلع شوية. دونك يلزمنا نردوا بالنا معناتها فما ان بيلون، يعني تحاليل تتعمل ابتداء من 60 سنة بصفة روتينية ديما ما غير ما يكون هو عنده عارض، باش نلوجوا الحاجات. ساعات الغدة الدرقية ما عادش تخدم مليح، نشوفوا برشا عند النساء من الأول ما تعطيش عوار لأنها تتعب، عبارة على كرهبة هكا تعبت شوية.
0: باش نمشيو نحكيو على الجانب النفسي دكتورة، مهم برشا زيادة وتصير بعض التغيرات زادة في الجانب النفسي. أعطينا فكرة مثلا أبرز التغيرات تتصير.
1: هو بالوقت كيف الإنسان ده يقرش يقول لك كبر ولا ما عادش كيما قبل، بابا ما عادش كيما قبل، فما نقص في التحكم في الأعصاب. دونك في ساعة يتغشش، في ساعة يتنرفز، في ساعة يجاوب كيف يقول حاجة. تعرفوا كلنا نعرفوا لعادة كيف مش حتى كي باش نقولوا لي ولا باش نقولوا حاجة هكا نزينوها نقولوها لي بحنا نقولوا بذخامة. المسن غير قادر انه يعمل هذيك، يولي يقولها ديريكتومون، ساعات يجرح وهو ما يقصدش، معناتها مش في نيته الجرح، ما هو الكلمه اللي تجي يقولها كما هي. فما الوظائف الذهنيه كما الذاكره، كما معناتها انه يلسو كونسونتر، معناتها التركيز هذاك ينقص شويه. وذاك علاش فما ناس يقول لك بابا عنده الخرف. صحيح الخرف موجود بالعمر، اما راهو زاده حتى الذاكره العمر ياثر بطريقه هكا شويه مش برشا على الوظائف الذهنيه دي. فما حاجه اخرى النوم عند المسن يتغير. المسن يولي يرقد بكري، يقوم بكري برشا، يقوم برشا يمشي في الليل برشا مرات، يعني ساعات يقوم الصباح يلقى النوم يلقى روحه مش شبعان بالنوم. ألوغ لازمنا نردوا بالنا. دونك شي يولي المسن يعمل؟ يولي قايل ماذا ينقص ما يرقدش مليح يقيل في النهار لكن يقيل ثلاثة ساعتين وثلاثة اللي راهو القيلولة نقبلوها يلزمه يرقد أما ما أكثرش من نص ساعة وفي النهار نحاولوا نوخروا له النوم معناتها إذا كانوا يرقد 8 متاع الليل ويقوم 4 متاع الصباح هو باش يجيك يقول لك أنا مرقدتش راني قايم من 4 متاع الصباح عندي انسومني أون فيت هو رقد 8 سوايع متاعو دونك ما يتسماش عنده انسومني فقط نوليو نعاونوه باش يوخر شوية ساعة النوم فما حاجات صغيرة ماهيش دوائية نجمو نعطيوها في ثلث الحالات زادا نخلطو نصلحوهم انه مثلا دابا ما عادش يشرب التاي والقهوة وكل ما هو فيتامين سي معناتها برقدان وسيتخوناد وكيوي واناناس هذوك ما يطيروا شوية النوم ياكل في قبل ما يرقد التيزان الكامومي فما الحليب الدافئ راهو الحليب الدافئ لا السخون لا بارد كل ما هو نوازات معناتها بوفريوة زادا هذيك يعطي شوية نوم وإذا في الثلث الأخير من الحالات ما لقيناش معناتها حل بيان سور لازم نعطيو دواء لازم نعرفوا 60-65 سنة يجي مع عمر التقاعد والتقاعد معناتها محور كبير في حياة المسن يعطي
0: يقولي لازم حس هذه يحكي فيه بالحق على تأثير النفسي زادا
1: يعطي اكتئاب بالإنسان كان مصباح لليل نهار معبي يلقى روحه في النهاية فارغ زادا هو العمر اللي يجيه تقريبا يتزامن مع وفاة الأولياء باش تلقى الأولياء عمرهم 80-85 عادة يتوفاو زادا يتزامن مع زواج الأبناء باش تلقى عمرهم 30 بين 28-30-35 دونك هذاك زواج الأطفال باش يخلي ما يسمى بالعش الفارغ يعني لو ني فيد دونك برشا عوامل تخلي الاكتئاب أو الفراغ في حياة المسن دونك يزمنا نردوا بالنا الأصحاب ينقصوا شوية على خاطر احنا نعرف وقت الخدمة فما دابور العلاقات نتاع ذوي المصلحة اللي المصلحة تخليك انك تتعامل مع الشخص هذاك لكن ساعات بطبيعته الإنسان ينغمس في الخدمة وينغمس في الحياة وما يحضرش الفترة التقاعد فاي واللي معاش عنده صحاب احنا نقوله التليفون ما عادش ينقص برشا نأكدوا على انه يحسن علاقته بالعائلة بالعكس فما ناس يولي يتلهوا برشا بالأبناء مش يحاولوا يعبيوك الحياة الفارغة ونأكدوا حاجة أخرى الحياة الاجتماعية حتى وكان قبل ما عملش حياة اجتماعية بسيلش يدخل في الجمعيات يشارك يعاون راهو معناتها لي جون صغار يحبوا يتعلموا من المسن خاطر يبقى المسن ديما معناتها ان اكزامبل مثل للتجربه ديما نتعلموا منه للتجربه خزينه من المعلومات نتعلموا منه
0: باهي دكتوره حبيت نحكي المراه كيما الرجل معناتها تعيش نفس التغيرات النفسيه خاطر نعرف المراه ديما عندها في الشتاء الهاء عكس الرجل اللي ديما يحس بالفراغ اكثر خاطر ما عندوش مش كيما المراه في الكوجينه الطيب وتخرج والكل كيف كيف ولا لا هذا من البارح السؤال في بالي قلت لازم نسأل الدكتور
1: والله هو في خاصة نشوفه في التقاعد المرأة في أيامات حياتها اللي تخدم عندها حياتين عندها الحياة المهنية والحياة العائلية وتقدر إنها تنسق بين الاثنين وقت اللي تخرج للتقاعد تقولك به أنا توا مازال عندي الحياة العائلية والمرأة تتلهي أكثر بدارها بصغارها تقولك أنا اللي ما عملتوش قبل نحب نعمله توا تتلهي أكثر بالأحفاد لكن زادة فما طريقة تقبل التقاعد يكون أحسن شوية عند المرأة كالرجل رجل لأنه الخدمة هي ترمز إلى القوة إلى الشخصية يحس حتى في العائلة وقت اللي صغار يجيوا يدخل لي يعطيوا أكثر مش باش نقول قيمة للأم يطلبوا أكثر الأم شنو الفطور شنو باش طيب لنا فما كالعلاقة نتاع المرأة اللي تخلي أكثر الراجل يحس روحه لو تيريتوار معناتها البلاصة اللي كان هو يتحكم فيها تنقص بحكم معناتها ضعفه البدني حتى مثلا يولي هو معاش يتصرف الفلوس ساعات يولي هو معاش يمشي يقضي يتقلق يولي كما يقول معاش هو يحكم معاش هو حتى ساعات يقول لك بقعد ودغ ساعات يقول لك بالعمر الجد يولي متشدد خاطر يظهر له أكن نقص البدني باش يرجعه بقوة في التصرفات يولي
0: يعوض ونقوله احنا
1: ما يحبش هذيك بقعتي حتى ما بدلها انا قلت ليلي انا نحب الوقت الفلاني نعمل كل حاجة يحس بنقص واعتقد انه اذا كان ما نحضروش في وقت الخدمة على الأقل السنوات الأخيرة متاع الخدمة نحضروش التقاعد هذا يكون فما انعكاس
0: تكون أصعب علينا.
1: لكن طبعا راو كيبدا فما اكتئاب راو يزمو يداوى مش خاطر مسن ما نداويوش يلزمو يمشي للطبيب ويداوى قلة النوم إذا الطرق الغير العلاجية والتصليح هذيك ما يوصلش الحل يلزمنا نداوي معناتها الانعكاسات على الأعضاء فما كيما هذه الكاتاراكت تداوى نعملوها عملية ضغط الدم نعطيوه دواء العينين نلبسو مرايات
0: العلاجات موجودة
1: يلزمنا مش خاطر قلنا تابع العمر ما نصلحوش لا يلزمنا نصلحوه
0: لازم ننتبهوا معناها للأمور هذيا وتكون فما متابعة طبية علاش لا
1: هو من 60 سنة هو نورمالمون قبل راه لازم نعملوا تحاليل أما لي ريكومونداسيون مثلا 60 سنة يلزمك تمشي تعدي على عينيك كل عام يلزمك تعمل تحليل كل عام تحليل عام حتى وكان أنت ما عندكش أمراض نثبتوا باش احنا ديما نعرفوا الوقاية خير من العلاج لا يقدر فما حاجة نفيقوا بها على بكري
0: نفيقوا على بكري بك شو الرسالة تحب توصلها للناس تسمع فينا واللي عندهم مسن يعيش معاهم في الدار في التعامل معاه كيفاش باش نفهموا زاد نفسيته باش نفهموا شنو فهمت خاطر برشا يحسوا انهم قيمتهم تحت شويه ولا مسن معنا في الدار وما عادش عنده قيمه ما عادش فما اهتمام بيه شنو كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم بطريقه ايجابيه
1: ماذا بينا نخليوه الحاجات اللي كان مستانس يعملهم ولا مستانس يتحكم فيهم خاصه نحاولوا قدر الاستطاعه نخليهم له مثلا كي طيب الماكله فما ناس تقول لك انا عايشه عند ولدي ويطيب ويعمل جيبون اذا انت طيب وتعمل ومش في بالك عملت حاجه صحيه اذا هو ما ياكلهاش ما عملنا شيء دونك مسيش نشاوروه شنو تحب تاكل أبسط الأمور إذا كان يمرأة فما برشا تعرفوا نسيل كبار حتى كيف بدنيا ما عادش تقدر تتحرك آخر حاجة تسلم فيها هي الكوجين مثالش كي تقولها أنا هاني باش نقص الخضرة ونعمل إجا أنت راكب هما سالي فالوريز معناتها يحسسهم بقيمتهم كأنك أنت قاعدة تتعلم منهم ومازلت قاعدة تتعلم منهم إذا لزم حتى ينجي يحب يخرج يقضي معاك مثالش طبعا الخروج ديما نردوا بالنا فيها سخانة يا إما الصباح بكري يا إما مخر في العشية خاطر
0: نبعدوا على وقت الضروري
1: نخافوا عليهم برشا نتفقدوهم بالماء بالكل اما ناكدوا زاد على برشا يقول لك لي انا تو مرض هاني ناخذ في دويه لا دويك تاخذ فيه متفاهمين اما ساعه ساعه يلزمك تمشي تعمل كونترول ساعه ساعه تطلع عليه الاحفاد ساعه ساعه يمشيوا يطلعوا عليه هما يحس روحه كي الاحفاد عنده فيهم باي معناتها والناس يقول لك اعزم الولد ولد الولد دونك اي مثالش كيف نكلموهم حتى اذا كان نعرفوا مشاغب العائله تو برشا حتى اللي ما يقدرش يمشي بالتليفون معناتها شنو احوالك بالكاميرا تو التكنولوجيا قربت المسافات برشا
0: يعطيك صحة دكتورة شكرا لك على نصائح هذوما وشيخوخة كيف ما نعرفوا هي مرحلة طبيعية في حياة الإنسان تنجم زادة تكون مرحلة مليانة عطاء وحكمة وتوازن إذا بتبيع نقولوا احنا توفرت لحادة الطبية كما حكيت انت والنفسية والاشتماعية لازمة شكرا لك مرة أخرى مستمعينا تنجموا شوفوا الفيديو إذا على الباج أوفيسيال متاعنا إذا على الوطنية التونسية كانت بحضينا دكتورة سونس بكار مختصة في طب الشيخوخة وكبار السن ورئيسة وحدة المسنين بمستشفى محمود الماتري بأريانا نهارك زين دكتورة
1: نهارك زين
0: متواصلين نحن معكم بعد شوية نرجو مع فقرة بنا ومنفع خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، انظر الندى زهيب دافع حورها، هب الهوى يحمل شذاف.

لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان كان كان سلمت

0: belli.
1: بنا ومنفعة.
2: مرحبا بالناس كل مرة أخرى على مجلدة على الوطنية التونسية العشرة وواحد وخمسين دقيقة تبع فينا في سبيحة توينس. وصلنا معكم الفقرة بنا ومنفعة, وفي العطلة ذي فرصة اللي يحب يجرب هكا يطيب, اللي يحب يدخل الكوجينة ويجرب وصفات بسيطة وبنينة وتفكرنا بأجمل الذكريات. اليوم باش نحكيه على كيك وفوياج مع شيف موني شريف. سبيحة النور, مرحبا شيف, نورتنا اليوم. كيك فواياج, شنو هو لازم ماشيين لبلاصة نهزو معنا ونجمو حتى في الدار مع القهوة مع في العشوية ولا
3: مع العشوية متاعك مع القهوة تنجم تعملها مع فطور الصباح. تنجم إذا كان ماشية مثلا باش تخرج روندوني نجم تهزها كدو معاك, مثلا باش تمشي ضيفة بحظة حد تهزها في يدك, نجم تقدم لي برشا حاجات.
2: بيها باش ندخلوا في التفاصيل. الكيك فواياج شوكولا هكا,
3: كيك فواياج شوكولا اليوم
2: بهذا باش نحكي عليه اليوم, باش تعطينا شنو نستحقوا
3: مكونات اساسيه. باش نبداو بالكيك بالاباري تاع الكيك. باش ناخذ 120 غرام شوكولا و 120 غرام زبده, نحطهم يذوبوا بان ماري والا اللي يحب في الميكروويند. من بعد باش ناخذوا الباتور نتاعنا نحط فيها 8 كعبات عظم, 200 غرام سكر و 120 غرام عسل. هذه هي الأستيوس اللي باش تخلينا الكيك متاعنا تصبر أكثر وتخليها موالو.
2: أي
3: بي نركضهم مع بعضهم, من بعد نصب الشوكولاتة على العظم اللي في الباتور وخليها تكمل تتركض. من بعد ناخذ صحفة أخرى نحط فيها 130 غرام لوز مرحي, تحب أحمر وإلا أبيض كما تحب أنت. تحط 200 غرام فارينة, 45 غرام كاكاو و15 غرام خميرة يكونوا مغربلين, تحطهم الكل مع بعضهم وتكمل تصبهم في الباتور تخليها تكمل تدور. من بعد في الأخر بالكل 200 غرام كريم فريش.
2: بيه هذا المطلوب,
3: هذه البات متاعنا لهنا حضرت. ناخذ المول متاعي ندهنه بالزبده والفارينه بالكيك دو فواياج
2: سبيسيال. باش
3: الكيك دو فواياج عندها مول سبيسيال,
2: اي معناها مش اي طبق نتاع فرن نجمو نستعملوه.
3: هي اسمها كيك دو فواياج خاطر عندها مول سبيسيال. مي اللي ما عندوش المول في الدار يحب يستعمل المول العادي راهو ينجم. اما هي كيك دو فواياج عندها المول نتاعها سبيسيال نتاعها. ناخذ المول كما قلت لك ندهنه زبده وفارينه ونحطوا لاباري نتاعنا نتاع الكيك في وسط المول ونغطيوها وندخلوها في الفور الطيب ما بين 45 50 دقيقة على 160 درجة.
2: اي والمدة الكل بين التحضير والتطيب قداش تقريبا؟
3: ما التحضير نتاعها ما يفوتش ربع ساعة, سهلة على الاخر.
2: نجم حتى معنا نبداو مزروبين في ساعة في ساعة النجم وين
3: تحضر.
2: بالنسبة للمكونات اللي ذكرتهم نجموش فما حاجات نبدلوها مثلا ما عناش احنا لوز ولا نتاع الزينة ولا كذا, نجمو نبدلو فيها حاجات
3: باش تنحي هي هكيكة تجي. ما كانت تحب تنقص في اللوز نجم تعوضو فارينة
2: ولا نكهات أخرى مثلا مش شوكولا, نجمو نختار نكهات أخرى
3: نجم ولا تنقص زيدة تولي تنحي الكاكاو تكملها فارينة. أما وقتها خلي اللوز الكونتيتي نتاع الكاكاو باش نحيها باش تعوضها فارينة.
2: قل يا
3: هني كملت طابت الكيك متاعنا, خرجوها خليوها تبرد ونمشيو نحضروا القناج متاعنا اللي هو باش يجي الفرس متاعها من الداخل متاع الكيك متاعنا. ناخو كسارونة نحط فيها 150 غرام كريم فريش و20 غرام جليكوز, خليهم يسخنوا. بعد ما يسخنوا نحيهم من على الغاز ونحط عليهم 200 غرام شوكولاتة ونخلطها باش الشوكولاتة هذيك تذوب في الكريم فريش. سورتو في السخانة هذية ما تسحقش اني انا نذوب الشوكولاتة واحدة, لو كان جيت شتي نجم نذوب الشوكولاتة واحدة ونسخنوا الكريم فريش باش تذوب في ساعة في ساعة. اما في الطقس هذية لا. نخلط القناج متاعي وخليه يبرد, من المستحسن يحضر قبل بنهار, ومن بعد تحطه في البوش وتعبي به كعبة الكيك متاعك. ومن بعد نزينوها ناخذ 250 غرام زيت شوكولاته نذوبها. بعد ما نذوب نحط عليها 75 غرام زيت نباتي ونحط عليها 75 غرام تحب لوز والا بوفريوه. اما لهنا الفيكه لازمتها تكون مهروشه, نهروشها ونحي منها البودر, معناها نعديها على غربال باش نحي البودر باش نحاجتي كان بكلخشين اكهو ونصبها فوق الكيك نتاعي.
2: بيبقى كان زينوها وتكون
3: تزينتها سهلة
2: حاضرة.
3: والجلاساج روشي بنين على الاخر نستعملوه سي ديجا في برشا حاجات.
2: اي وشيف النجم نخزنوها مثلا يحب يطيب ويخلي مثلا يخبي
3: النجم
2: وين نخبيها؟
3: تلفها بالكدا في السلوفان تخليها ساعة تبرد. تلفها بالكدا بالسلوفان وتحطها في الكونجيلاتور اما من غير زينة.
2: بي الزينة نخليوها كان وقت
3: اللي خرج بالكل وقت التقديم الزينة.
2: فهمتك.
3: والروسيت هذه اللي عطيتها تعمل كابتين كيك.
2: باهي هاوكا فرصة معناها الناس أخذيتوا فكرة كيك وفياج بالشوكولاتة كيفاش تحضر. هاك عطاتنا السر شيف موني شريف، شكرا ليك على حضورك بحذينا. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى النص نهار. الكلمة القسم الأخبار شوي خير وراجعين بعد الأخبار.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
1: محلاها محبة
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. السيطرة على حريق جبل الشحمة من معتمدية زغوان بعد أكثر من 40 ساعة من التدخلات المكثفة وعمليات التبريد والمراقبة متواصلة. وأكد النائب المجلس المحلي عن عمادة برحليمة خليفة النفاتي في تصريح للزميلة حنان العباسي أن الحريق تسبب في خسائر كبرى في الثروة الغابية والحيوانية.
4: أكثر من 1000 هكتار خليتنا وأضرار كثيرة في الحيوان وفي النبات، لكن قدر الله ما شاء فعل. أسباب الحريق نجمش نجزم لك تو من بينها ثم ناس عاملة كراء للكليل والزعتر في الجبل، ممكن الله أعلم هذه أمور أمنية ما نجمش تدخل فيها، أما إن شاء الله الأمن يخدم خدمته وإن شاء الله تظهر حكاية هذه على خاطر إذا كان توصل تتفرج فيه الواحد قلبه يوجع. الحلول نداء السيد وزير الفلاحة، إحنا ولاية زغوان نستحقوا بلدوزور في زغوان.
3: اليوم انطلاق الأيام الجهوية والوطنية للتوجيه الجامعي وإصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري. مركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس يدعو المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية لتيسير إجراءات التسجيل. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق ومضات تحسيسية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استكمال موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران. جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرتقبة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما. مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية تعرب عن مخاوفها من تزايد الهجمات بالبراميل المتفجرة في الحرب الدائرة بالسودان. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في أنحاء أفغانستان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: استهلك بالصحيح.
1: مرحبا بالناس كل مره اخرى على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه. توا 11:09 متواصلين معكم احنا حتى النص نهار. رجعنا من جديد نستهلك بصحيح في انتظار ضيفتنا توصل للاستوديو رفقه مولهي مختصه في الصناعات الغذائيه. حابين نستقبلوا ضيفنا في فوق فرستك سي ياسين عشير باش نحكيوا على موضوع مهم برشا. ياسين اليوم نحكيوا على كيفاش فما فرص قرايه البرة في الخارج للناس ما عندهمش هيت بكالوريا. بالحق هذه ربما الناس ما عندهش فكرة عليها، دونك فرصة اليوم باش نكتشفوا فرص الدراسة والتكوين في الخارج حتى الناس ما عندهمش هيت بكالوريا. نحبوا نعرفوا شنو البلدان المؤسسات اللي تفتح أبوابها للفئة هذه، شنو الاختصاصات والمسارات الممكنة، وكيفاش ينجم الشاب التونسي اليوم اللي ما أسعفوش الحظ أنه ينجح سنة في البكالوريا ينجم يبني مستقبله المهني خارج تونس من غير شهادة من غير شهادة بكالوريا. نبدأ معاك ياسين.
2: Absolument, assez
1: مرحبا بك مرة أخرى.
2: Merci, يعيشك. Donc effectivement, توا les résultats نتاع الباك، les résultats نتاع الكونترول هبطوا. مبروك على اللي نجحوا. Malheureusement, اللي ما سهلهمش ربي لازمهم يعرفوا دي. C'est pas grave. Il y a d'autres solutions. لولا فيهم تقعد نعاودوا نعديوا الباك العام الجاي. كمرشد في في في ميدان الدراسه ديما ننصحوا الطلبه كونوا ما يقعدوش سوغ ان ايشيك، كونوا يعاودوا يعديوا الباك سيزون لا بوسيبيليتي دو الفير اذا كان عندهم مساعده.
1: ديما نحاولوا، ديما نسعوا ونحاولوا،
2: ديما فما حظ في الحكايه. سورتو كو لو سيستيم نتاعنا معناها يقيم الطلبه في اسبوع بالنسبه لدراستهم تاع 13 سنه اللي فاتوا، دونك سي اسي انجوست، ماهوش عادل برشا. هذاك هو الموجود نتعاملوا معاه، مي بون دونك ديما سي بوسيبل. سينو الفرص موجودة بالنسبة للطلبة اللي ما قراوش البرا كونو يمشي ويدخلوا كمام الكالكوز يونيفرسيتي في بلدان معينة ويقراو ديريكتومون جامعي، معناها ما خسروا حتى وقت، ما خسروا حتى شيء. ان جينيرال لاستوس سهلة، هي نمشيو نفيزيو البلدان اللي ما يعترفوش بالباك التونسي تو سامبلومون. كي ما نعترفش انا بالباك التونسي مانيش باش نعترف باللوفات اللي انت ما نجحتش.
1: دونك باش نطلب منك شهاده في الباك ولا
2: اكزاكتومون تسهل برشا الماموريه. فما بلدان كيما باغ اكزومبل نبداو بالاولاني هو لانجلتير، بريطانيا. بريطانيا مثلا كو سوسوا عندك الباك جبتو ولا ما عندكش الباك، ما قريت حتى للباك عديت الباك
1: عندك المستوى النيفو تاعك باك
2: اكزاكتومون. دون لي دو كاراك تتعدى بان بروغرام ديكيفالونس يتسمى الفاونديشن يير. البروغرام هذا سي احنا نسميه اون بريباراتوار، ما سي با اون بريباراتوار دانجينيورا، سي ان ايكيفالون دو باك دون تو لي كا باش نجم تدخل الجامعه البريطانيه. والبرنامج هذا في اغلب الميادين نحطوا على شيره تو سكي ميديسين، تو سكي اركيتكتور، تو سكي دروا، مي في الميادين الاخرى الكل البرنامج نتاع البريباراتوار هذا هي البرنامج نتاع ليكيفالون تاع الباك، نجموا ندخلوا له حتى سون لو باك. نعديو عام دراسه غادي في بريطانيا. العام هذايا نكونوا نوتي فيه، عندنا دي زيكزامان تريمستريال فيه، ولي نوت نتاعنا هما اللي يهموا بارابور للاكسي لليونيفرسيتي ماهوش الباك. حتى هذا يشمل زاد الطلبه اللي نجحوا في الباك اما بموينات ضعيفه. ما يهمش، راهو كي نجيب 14 في البرنامج هذا ندخل الجامعه نتاع 14 حتى كان عندي 10 9 8 في الباك. دونك سي اون ديستيناسيون اللي هي بريفيرونسييل، خاطر زاد من شيره اخرى من عز لي ديبلوم يونيفرسيتير اللي نجمو نعملوهم في الكاليتي نتاع الدراسه هي بريطانيا، دونك نجمو ندخلو لهم غير باك. فما دي اوبسيون اخرين كيما امريكا، لي ايتازوني مثلا. لي ايتازوني لو كونسيبت ايلي ان بو ديفيرون، سي ان بروغرام ديكيفالونس دو باك سامبليفي، معناها اذا كان انا متمكن من اللغه الانجليزيه نجم نمشي نقرا 6 شهور غادي. Cet achour hezouma, ça va être à la fois un équivalent, un examen ou un diplôme qui sera équivalent au bac, mais aussi ça va me permettre l'accès direct à l'université. Maintenant, le programme hezouma est d'accès directement le GMA. Ou t'as jamais travaillé dans domaine qui est le business, qui est le paramédical, qui est l'informatique, etc. sans avoir eu ton bac et dans des universités عاديين.
1: حبيت أن نقول اللي راو في جامعات باش يقراو، مش تكوين مهني نحكي ولا
2: كذا. جامعات. des diplômes de 4 ans ولا de 3 ans أنتي ولا البلاد وتخرج avec un diplôme universitaire شهادة جامعية كأنك عندك الباك. Exactement comme ça.
1: هذا هو حبيت نوضح
2: للناس. Oui, absolument. هذوما دي ديستيناسيون تاع اللي حكينا عليهم كيما امريكا كيما بريطانيا، سي كو ميم بلدان اللي هما قويين في قرايتهم، مالوزمون زاد قويين في ميزانيتهم. دونك سي دي بودجي اللي هما عاليين شويه، Pour donner un exemple, Nestlé Monfina en Angleterre, les études universitaires, le Jema Araoteb, à partir de 40 000 dinars. في امريكا نجم يكون اقل شويه مع المصروف غالي زاده الخدمه دونك سي دي ديستيناسيون اللي لازم يكون عندنا ميزانيه سوليد خاطر باش نقراو اربع سنين بالفلوس فما بلدان في اليونيون اوروبيان اللي يعطيو حلول رغم اللي ال سون بلوز انديريكت بلدان كيما مالطا ولا كيما اسبانيا الحلول باش نجمو نمشيو نقراو لبرا وندخلوا للجامعه سي دو فير لاني دو باك غادي الباك les pays européens, raho, à part le fait que les faits niveaux sont assez le bac tunisien, dima, tamakon meloura, les pchna karaoubi hato fi Malta bel anglais, fi Espagne bel espagnol, c'est une obligation, donc les n'offre le hede chaye hela, soit nakarao hagadi, soit konou metmaknin menouhouni, à mambar derrière, vous avez des programmes, mta, une dernière année de lycée, nadi ou fi hel bac radi, nekhdou automatiquement, pratiquement. اما بتبيع قد ما نخدمه له بالقوي قد ما النوت نتاعنا تكون خير قد ما الجامعه تتحسن من بعد et on peut accéder à l'université derrière donc c'est un détour mais ça permet aussi de pas avoir à refaire peut-être le bac عندنا ساعات تلامذة نلاحظوا اللي نلاحظوا اللي اشترى التلامذة اللي يجيو بحذانا en général ما ينجحوش في الباك خاطر يخافوا من الاكزامان يخافوا من الامتحان فما ستريس نتاع الامتحان لاحظوا فيه البرا ما نلاحظوش اوطون ماهوش ا سو بوان كيف كيف علاش خاطر اقل ماتيريات نعديوهم خاطر السيستيم ماهوش تعجيزي ما عندناش شكل الكيستيون في الامتحان اللي معموله باش نعجز الطالب باش نغرب الطلبه نو اللي قريته هو اللي باش تعدي
1: هو باش تلقاه
2: اون ديغي تعدي في اكزامان في وسط العام دونك عارفين اللي نسبة النجاح في لي باك اوروبيان راهي تفوت 90% معناها اون جينيرال
1: دونك الناس اللي عنده بيدجي قوي ينجم يمشي كيما حكينا احنا الوجهه تكون بريطانيا ولا امريكا الولايات المتحده مالطا والبلدان اللي ذكرنيهم الباك نتاعهم سهله كيما حكيت انت تنجم تمشي وتعدي غادي للباك
2: فما بلدان زادا كيما روسيا كيما بعض البلدان الاخرين اللي هما اسهل انكور اكثر في الاكسي تبقينا يطلبوا كونو نعملوا تكوين مهني في تونس قبل
1: يعني نعملوا تكون في دينا شهاده نتاع تكوين مهني
2: فوالا تقني مش بالضروره سمي تقني مهني العامين اللي نعملوهم بالمستوى باك في تونس نجموا نعملوهم وندخلوا للجامعه ديريكتومون اون ديغي عندنا الباك كان عندنا الباك
1: معادله هي للشهاده البكالوريا
2: اكزاكتومون
1: اول خطوه مثلا اللي يسمع فينا واللي خمام يحب معناها يتوجه شنو يعمل بالضبط حاب يمشي يقرا البرا شنو يعمل توا بالنسبه للوجهات اللي ذكرنيهم
2: هو شوف الطالب ديما عنده الامكانيه كونه يعمل لي ريشيرش نتاعو يبحث وحده ويكونتاكتي جامعه وحده وديما موجوده تبقينا في الوقت هذا توا احنا توا قريب شطر جويه والدراسه تبدا في سبتمبر الوقت هذا وقت متاع الزربة ما عادش عندنا الوقت باش نلوجو اذا كان ما نحبوش نخسروا العام من المستحسن نتصلوا باخصائي في الميدان نكونوا عندنا مينيموم ثقه فيه نمشيو نقابلوه نهزوا لي بارون معنا نشوفوا معاه الوضعيه نتاعنا معناها الميزانيه نتاعنا شنو نحبوا نقرا وشنو نوتاتنا العام اللي فات والسنة اكسيتيرا وينصحنا بارابور للبلاد ويعمل لنا هو فيسع المراحل اللازمه للتقييد باش نقيدوا باش نعملوا تاشيره اكسيتيرا وراهو الطلبه مازالوا ينجموا يخلطوا على سبتمبر تو نزلوا شويه نخلطوا على سبتمبر
1: ان شاء الله يعطيك الصحه ياسين شكرا لك على التوضيحات هذوما ياسين عاشير كان معنا في فوك فرستك هو خبير دراسه بالخارج وتحدثنا على أهم الجامعات والاختصاصات للدراسة بالخارج من غير شهادة بكالوريا مرحبا بكم الكل مرة أخرى اللي تابعوا فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وصلنا معكم حتى الـ 11:18 دقيقة نذكركم تتابعوا في صباح التوينسا مع كامل فريق فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية فاروق الزرعي معنا في الديجيتال فاطمة عبار في تنسيق العام للحصة عواد فوشيكر في الإعداد معكم ونام قدم ميكروفون مازلنا معكم حتى نص النهار راجعين شوي آخر مع فقرة تستهلك بصحيح.

0: نستهلك بالصحيح.
1: مرحبا بالناس كل مره اخرى على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. طبعا فينا في صباح توينسا ولا 11 ونص توا معنا فقره تستهلك بصحيح. وضيفتنا في استوديو رفقه مولي هي اخصائيه في الصناعات الغذائيه واستاذه جامعيه. صباح النور رفقه. مرحبا.
2: صباح الانوار. عايشك.
1: صحتك لاباس؟
2: الحمد لله عايشك.
1: مرحبا بك. اليوم الحقيقه موضوع مهم برشا, انواع العصائر, ولازم نفهموا الفرق بيناتهم ومكوناتهم. وللكل مع سخانه وصيف اول حاجه نمشوا لها شو نمشي ناخذ كاس عصير ولا نيخو باكو عصير ولا هذا هو اللي معتد عليه رفقة التوينسة. دونك فرصة اليوم باش نعرفوا فاش قاعدين نشربوا وإحنا بالضبط شنو المكونات. فماشي التأشير ذيك اللي على الباكو نجمو نفهموه معناها ساعات رموز ما نفهموش الحقيقة. نقرأوا كان تاريخ الصلوحية الحقيقة أغلب التوينسة هكي نقرأوا تاريخ الصلوحية كها. دونك فرصة اليوم معك أنت باش بضحنا أكثر الأمور وباش نحكيوا على الأنواع هذية والفرق بيناتهم. باهي رفقة باش نبداو أنواع العصائر.
2: خلينا نبداو بحاجة مهمة ياسر انتي قلتها, ما نعرفوش نقراو التأشيرة. إفكتيفمون قبل ما نوصل لك البرشة كلام هذوكم الداخل اللي يبدأ صغيرة بكل من بطراء نبداو باسم المنتوج. اسم المنتوج راهو مهم ومهم جدا, على خاطر وقت اللي يكتب لي مشروب عصير بالحليب حاجة, وقت اللي يكتب لي مشروب عصير حاجة, العصير حاجة, النكتار حاجة, هذوما الأربع حاجات ما همش كيف كيف حتى طرف حسب القيمة الغذائية, حسب كمية السكر, وحسب عدد الإضافات. دونك هذوما كل يفترقوا ما همش كيف كيف
1: اللي هما تقريبا قداش من نوع هذوما؟ أربعة خمسة
2: بخيسكي أربعة خمسة أنواع. خاطر نحن مثلا بالنسبة للعصير المصنع في تونس, العصير المصنع ما عندناش لي 100% ناتوريل. المصنع نحكي ما نحكيش على الفي ميزون معناها اللي يصنعوه في الديار. هذاك
1: كاتيجوري
2: نحكيو على المعلب لاندستريال, المصنع والمعلب. دونك في هذاك ما عندناش اللي 100% غله, كله في برشا اضافات, برشا سكر وشويه غله.
1: باش نبداو
2: نبداو تحب احنا نبداو اون لي كلاس معناها نصنفوهم. نبداو بالخايب اللي ايفيتي اللي هو مشروب العصير بالحليب. برشا يمشيوا له يقول لك فيه حليب وانا صغيري ماهوش قاعد نقص كالسيوم ونقص حليب وما شربش حليب الصباح باش نعطيه مشروب عصير بالحليب. يقول لهم انا راك مغلطين برشا, على خاطر لا خذا منفعه الحليب ولا خذا منفعه الغل, بالعكس باش ياخذ المضار الكل نتاع الاضافه الغذائيه. على خاطر انت حليب وستغلى راهو صعيب ياسر باش يعمل المصنع هكا التكستور نتاعو هذيك جينيرال. دونك يفالي كو يزيد برشا اضافات, وهذوما من المواد الغذائيه المصنفين معناها محورين جدا اولترا ترانسفورمي اللي منظمه الصحه العالميه تمنع الصغار منعا باتا من استهلاكهم. على خاطر هذوما لي زايوتي الحاجات اللي محوره جدا اللي عدد الاضافات نتاعها نحكي لك يوصل 13 مضاف غذائي. نحكيو على 10 ل 13 مضاف غذائي اللي انت ديجا كي تفوت ثلاثه وليو نحكيو على خطر كبير لصغيراتنا. حساسيه مفرطه, ما ديماليز في معده, تقلق في معده, فرط الحركه, حتى لي كاباسيتي كونيتيف معناها ما عادش يقرب بالكدا, ما عادش يخمم بالكدا. دونك هذوما كل حساسيه, هذوما الكل معناها ينجم يسبب في هم هكا مشروب العصير بالحليب اللي انت بتعطيه صغيرك. ما نحكيوش على كميه سكر اللي هي 5 مغارف سكر, معناها فكتر في باكي صغير هذيك باش نلقاو 5 مغارف سكر كاملين. منين نحكيو على سموم, نحن توا مانيش نحكيو على انت عندك عصير, انت توا عندك غله ليديال بالنسبه للعصائر, عندك غله احسن غله في الدار, اعمل حاجه فريك اعصرها وماذا بيك زاده تشربها في وقتها ولا تحطها في الكونجيلاتور معناها الغله وبعد تجبد بوقت وتعصر, خاطر وقتها باش تاخذ كميه مضادات الاكسده عاليه. كميه الالياف تكون عاليه وفيتامينات تكون عاليه, مش كيما باش تاخذ حاجه مصنعه.
1: هذا اخي بنا وقت
2: نتفاديوها
1: جمله,
2: نتفاديوها
1: جمله,
2: ما نخزروش. هما فما زوز انواع, اما ديجا كميه اضافات من 10 ل 13 اضافه معناها زوز كميه اضافات عاليه جدا عاليه جدا. ونقول لك في الهم عندك ما تختاره. دونك هما مصنعين سي فغي, اما ديجا انت عندك اللي بعدهم اللي نلقاوه مشروب عصير, يكتب لك بواسون او جو ويكتب لك الترجمه نتاعو مشروب عصير. مشروب العصير هذا كميه الغله فيه 30%, 30% معناها لو انتيير غله مرفوسه معناها ماهيش ترانسفورمي, ومعها 5 مغارف سكر معناها بور لو باكي, وعدد الاضافات نمشيو به حتى ل 8 اضافات غذائيه معناها من 6 ل 8 اضافات غذائيه. فما اللي فيهم 4 اضافات غذائيه, اما ماجوريتيغمون تلقى فيهم من 6 ل 5 اضافات غذائيه و5 مغارف سكر. 5 مغارف سكر معناها انت شنو عملت؟ كان خديت الولد كيس الصباح حطيت له مغرفه غله مهروشة مش معناها غلة أونتيير, 5 مغارف سكر وبرشا ماء وبرشا إضافات غذائية ملونات منكهات مخثرات. معناها هذو ما كل أنت عطيتهم لولدك الصباح على أساس هو فطور صباح وباش تعطيه طاقته متاع اليوم كامل. دونك هذايا مشروب العصر
1: الغلطة.
2: هذايا هذايا غلطة كبيرة نعملوها في القوتي. حط له كعبة غلة ارحي له جو فريش حط
1: له الغلة.
2: أنا نستغرب كيفاش احنا في تونس عندنا عصير برتقال مصنع وإحنا في تونس برتقال بخيسك نعدي وبيه شطر العام كله بعدنا عصير. نجم تحصل وحدك وبالعكس هو التريز اوكسيدابل معناها تحصل بالوقت وتشرب سي بيان. اللي بعده بالضبط دونك باش نلقاو اللي هو العصير. العصير نسبه الغله تنجم توصل فيه ال 50 في المرشي التونسي في المعلب غارمون نلقاو العصير نلقاو النكتار اللي هو زاد كيف 50% اللي عصير تكون نسبه الغله من 50 فما فوق معناها من 50 70 والنكتار اقل من 50. دونك بالنسبه للنكتار موجود شويه اما ان كونتر بارتي نلقاو فيه ما نلقاوش فيه برشا اضافات نلقاو فيه كميه سكر عاليه. دونك نلقاو مكتوب عليه راه نكتار
1: اكثر من 5 مغارف معناها ولا تقريبا
2: في الخمسه ديما كيف كيف كلهم خاسك في الخمسه 4-5 معناها هذوكم هما كميه السكر المعدله في الباكي صغير نحكي لك معناها كي تكبر كونتيتي باش يكبر معاها كل شيء اللي هما سوا ديزون هذاك لوزاج اونيك. شنو هو 5 مغارف معناها صغير خذي حاجياته الكامله من السكريات في اليوم الكامل معناها خذي هذيك ما عادش عنده الحق
1: ياخذ
2: حتى حاجه اخرى. وفما حاجه زاد نحب نحكي عليها اللي هو ليفي كوكتيل المصنع عنده دوز عنده كمية ماهوش مسموح لي باش يفوتها في الإضافات الغذائية الكل في الملونات المخثرات المنكهات مازموش يفوتها. باغ كونتر انت باش تاخذ باكوجو باش تاخذ معاه كعبة كيك وباش تاخذ معاه كعبة ياغورت اروماتيزي دونك وقتها راك باش تفوت هاك الكمية المسموح بها من الإضافات الغذائية في اليوم. دونك هذا ردوا بالنا على خاطر فريمون راهو صغارنا مسؤوليه ويزمنا نعرفوا شنو نختاروا معنا حتى وان بلبست وخذيت له باكوجو نختاروا النكتار. كان اخترت النكتار ما نزيدش معاه حتى حاجه اخرى. حاول الكيك اللي باش تعطيه له مثلا في ميزون حاول ما يسالش تزيد معاه هذاك كعبه غله باش خاطر كعبه الغله فيها الياف تنقص لك من امتصاص سكرياتك في الباكي الصغير.
1: اي به رفقه فما حاجه اخرى تو حكينا على المصنع احنا العصيره
2: قاعدين نقول لك
1: كملناهم الانواع تقريبا 4 انواع. فما ناس تقول لك المصنع ليه يحكيوا عليه خايب ومضر وما فيه حتى منفع يمشيوا للعصير الطازج اللي توا ولاو برشا معناها باساميهم معروفين ويبيعوا عصير وكوكتيل وذيكا كذا معناها النجم ونمشي ونستهلكوا حاجة تاديك ولا شنو تنصحنا
2: أنا كأخصائي في صناعة الغذائية ننصحكم اللي فريمون يلزمك تكون عندك فيه ثقة الإنسان هذيك. وأول حاجة اللون من لون وراك تعرف شنو فيه كيفاش هو 100% ناتوريل يكتب لك دونك في غل اما ننساوش راهو فيه نجم يكون فيه برشا سكر اي سورتو عصير سيترونات معناها معروف اللي هو فيه كميه كبيره من السكر. وثاني حاجه نخافوا برشا من لي كولورون اللي هما الملونات اللي لهنا عبد في دارو باش يشيلك ملون ويبدا يدوزي بالمغرفه راهي الاضافات الغذائيه افيك دي غوت والمصنع كان يفوت الكميه المسموحه راهو المصنع نتاعو يتسكر كاريمون خاطر هذوما حاجات ما فيهمش لعب على خاطر حاجات قاتله. دونك الملونات كسوسوا المراه اللي تحضر عصار في دارها اللي تحضر كيك اللي تحضر جاتويت راهوك الملونات اللي تشريه انت من لي غراند سيرفاس راهو ما عندكش الحق تحطوا هكاكه ما تحطوش بطريقه معناها عشوائيه وبالمغارف راهو هذاك دي غوت. وحتى ولو الغوت لازمك تعرف لا كونتيتي في الفلاكون اللي انت خذيت منه دو باس قداش الكميه المسموح بها. هو توا تدخل حتى سوق انترنت تلقى الكميه المسموحه من الملون كذا وكذا وتحط اسمه يكتب لك اون كاو انت تحب معناها تزيد شويه ملون معناها في العصير نتاعك الطبيعي.
1: معناه هوني لازمنا ننتبهوا مش اللي بيعوا فيه يقول لك عصير طازج هذيك 100% غله فيه ولا معناها مصنوع راه فما ينجموا يزيدوا ملونات
2: ينجموا يزيدوا مش الناس الكل فما الناس تخدم بكل ثقه وعندها اعلى نوع من العصائر الطبيعيه اللي احنا ننصحوا العباد باش يمشوا لهم غير مقير من المصنع. اما افيك سايز ديما نردوا بالنا ناخذوا من مصادر موثوقه وقت اللي اللون حتى الطعم يكون متبدل راهو كي نشكيت شويه في اللون وفي الطعمه وقتها يفو فيغ
1: اتونسيون. نحكيوا على الصلاحيه نتاع المنتوجات العصائر مثلا المعلبة ديما نتبعوا التأشير نقراو نتبعوا الصلوحية تاريخ الصلوحية الموجودة وبعد الفتح قداش ينجم يصبر
2: هذيك هي المشكلة هو بعد الفتح راهو ما يصبرش معناها سيي باكوجو حليته علاش على خاطر الأكسجين راهو باش يعمل أكسا المفسدة للحاجات الإضافات الغذائية هذيك الموجودة والإضافات والمواد الكيميائية وقت اللي تصير الأكسدة يولي الخطورة نتاعها تولي أكثر من العادة. دونك باكو جو راهو اون فوا شربت منه سي ما يقعدش، معناها هو ديجا معمول أوزاج معناها باغ جور مسكر خبي على روحك حتى تمبيراتور أمبيانت بيان سور مش سخانة عالية برشا وكاو خاطر يتفاعل هو مع السخانة وكاو بقعة معناها رطبة اون فوا حليته ماذا بيك تستهلكوا في وقته. فوالا
1: ما تخليش. يعطيك الصحة رفقة، شكرا لك على النصائح هذوما. حكينا على أنواع العصائر الموجودة في السوق التونسية، دونك على الأقل إن شاء الله تكونوا عرفتوا كيفاش تفرقوا بين الأنواع هذه، وركزوا على التأشيرة الغذائية الموجودة على العلبة هذيك تقراوها. اسم المنتوج مهم برشا باش تفهم أنت شنو النوع اللي قاعد تستهلك فيه. رفقة مولهي مختصة في الصناعات الغذائية، شكرا لك، كانت معنا فقرة تستهلك بصحيح، وإحنا مازلنا معاكم في صبيحة وينسى حتى نص نهار.

0: بودكاست أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا لفقرة هكا أحلى وإحنا في موسم المناسبات والأفراح، ذاك علاش خممنا فيكم اليوم وباش نحكي على موديلات وتصاميم لبسة تقليدية نجمو نحضروا بها في المناسبات وفي العروسات بالنسبة لصيف سنة، وشنو اللي رائج وشنو اللي خارج سنة من موديلات والكل، باش تعاوننا برشا في الموضوع هذايا. ضيفتي في الاستوديو مريم دريدي، هي مصممة أزياء. صباح النور مريم. مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا، عايشكم على الاستضافه،
1: نورتنا، مرحبا بيك. ديجا مريم هاكا قدامها برشا موديفات، برشا جو، نجمو تشوفوا الفيديو تو بعد تفسر لنا كل حاجه شنو بالضبط. مريم معك انت باش تعطينا شنو الرائج، شنو موضه سنه في الموديلات ولا نوعيه القماشات اللي خارجه
2: سنه؟ رجعنا برشا اللبسه التقليديه متاعنا في المناسبات، في كل شيء، الفوطه والبلوزه، جبه وبرنوس، الفرمله، كل شيء. وحتى تنجم تلبس حاجه معناها توندونس وتعمل لها توش بحرج بموتيف من حاجتنا احنا تاع الارتيزانه متاعنا.
1: ديجا اللي عندنا موتيفات، هذو ما حسب ما قلت لي هذكري شوي موتيفات، ورينا شويه خلينا ناخذ فكره.
2: مطروزه كونتين وعدس، نجم تبدا عندك جبيبه خفيفه، ما تحبش حاجه كومبليكي، تعمل هذه، تعملها توش رابي للارتيزانه. تحب حاجه شرجي، تنجم تعمل دي موتيف هكا مطروزين باليد. ديجا عندنا زاد الحرج كونتين،
1: اي قاعدين نشوفوا احنا في موتيفات برشا انواع وموديلات الحقيقه
2: مزيانين. حتى عندنا في البرنوس، في حاجه حتى في رويبه تبدا في الليبول، تحب مثيل حاجه معناها تبدا برشا عبيد، ما عادش تحب حاجه شرجي، اما تحب تبقى في الارتيزانه توش متاعنا نعرفوا بحاجتنا، يعملوا حاجات هكا خفيفه. هي فما بالكونتين مطروز، معروفين احنا باللي كونتين كل شيء،
1: نجم نضيفوهم حتى تبدا لبسة عصرية.
2: لبسة عصرية كيما انا مثيل عاملة سانتور، نجم نلبسها روب متاع شوية مثيل نمشي بها عادي، نجم كي نحب نمشي سواري خفيفة مثيل حتى تبدا هكا ماهيش قريب نزيدها هذيا انا. انها خاطرها هي ديمونتابل كيما تشوفها باللي بوطون، هاي تركب وتتنحى ترجع روب عادية، نجم معناها تستغل الحاجة.
1: المهم نعرفوا كيفاش احنا ننسقوا امورنا
2: بالضبط.
1: هذه هي معناها نكونوا فاهمين ونعرفوا كيفاش ننسقوا، تخرج حاجه تعطينا حاجه مزيانه برشا حلوه. باهي مريم، قلت لي في العروسات رجعنا للبسه التقليديه برشا، قاعدين نشوفوا معناها برشا اي لبسه واللي تكون شرجي ولا تبدا.
2: فما اللي يحب الشرجي فما اللي يحب حاجه سامبل، فما توا رجعوا في الحمام واللي يحبوا الجبه تبدا شارجي، تبدا اتيرون، سورتو كي تبدا حد عرس تاع قريب لك، تبدا صاحبتك زاد قريبت لك تحب تقول لك انا نحب حاجه شارجي، ساعات تجي كعروسه تقول لك انا نحب حاجه زمنيه، تقول لك مثلا نحب جبه وبرنوس، تبدا لازم تكون شارجي، تاخذ لها حاجات، تخدم لها حاجه شارجي نتاع انها عروسه. ديما يحبوا التوش الارتيزانة، رجعت برشا الارتيزانات بريود الأخرى
1: الحرافة
2: بالضبط.
1: مريم نوعية القماشات تول بين لاحظت في السيف للقمراية معناها رجع بقوة،
2: رايجة سنين القمراية برشا، رجعت الكلها تحب على القمراية، القمراية طالعة توندونس على الأخر سنين في برشا أنواع، في برشا حاجات، ورجع زيد الحايك برشا حتى اللي ساتان، فما حاجه فما عبيد تقول لك نحب حاجه ساتيني مثل تبدا باش تظهر اتيرون اكثر،
1: فهمتني؟ ولا مع اللي في
2: السطح ولا مع بالضبط.
1: بي عطينا هكا افكار على الاقل، شنو تنصحنا توا في الصيف في المناسبات، شنو نعمل، شنو نلبسوا، كيفاش نكونوا في كامل اناقتنا؟
2: اكيد توا بالنسبه طالعه برشا الجبه القمراء كيف ما قلت انت، يحبوها علاش خاطر تنجم تلبسها للقريب وللبعيد، تنجم ساعات عندك قطيعه انت غاليه عليك تقول زمنيا نحبها، تنجم تعملها حاجه جديده، تضيف لها حاجات جديده هي تعودها، تنجم تخرج منها برشا حاجات. طالع لي كولور السنه اكثر حاجه
1: الالوان،
2: الالوان طالعه برشا، عندك الغوز والجون والبيج. بالنسبه للحروجات لا تيرون اكثر سنين البرونز والدوري، ك كنت تلاحظ برشا في دي فيديو في كل شيء تلقاهم ماشيين للدوري اكثر من الارجون. سني برشا في الارتيزانا يحبوا يظهر برشا برشا برشا انه هو علاش يختاروا الدوري، خاطر فيه يجبد العين اكثر من الارجون.
1: وهوني كي يجيوك مثلا حرفي تنصحهم انت جويتيك هكا خاطر لون البشره زاد عنده دخل،
2: يعطيك الصحه تختار هي مثل موديل وانت تشوف لها اسكو هذا يمشي معها مع بدنها. لازمك انت ديما تنصحها بالحال، ساعات خاطر تجيب لك موديل باش يطلعها حاجه ما تواتيهاش، لازمك انت تنصح الحريف تقول له الكولور هذا يواتيك يمشي مع بشرتك، الحاجه هذه له الموديل هذا يواتيك، طول هذا يمشي معك مثل تقول لها هذه تنجم تستغلها ديما ما تخليهيش معناها تبقى ديما تفرش فيها، تنجم تنصحها بقطعتين في بلاصة قطعة تنجم تلبسها سامبل تنجم تلبسها شارجي باش ديما تستغل الحاجة ما تخليهيش مثل تلبسها وتتركها، فهمت؟ بالنسبة احنا خاطر الارتيزانة ديما ما يموتش مهما نعمله، ما يموتش الارتيزانة في تونس، ديما نحبوا حاجتنا ديما ظاهرة.
1: باهي مريم، هوني معناها في لي سواري في السهريات نتاعنا قلت انت اللي يلوج مثلا تو ما عنده مناسبه ويلوج زعما شنو نلبس شنو، اعطينا وين توجهنا انت لنا ثنيا.
2: والله الاكثر من التجهين للجبه، سني برشا طالبين منا الجبه اكثر من الجبه كيف ما حكينا جنب القمرايه، والا تلقاها تقولك اعمل لي بونطالون معاه توب مثال من فوق يبدا هو فيه توش الارتيزانا باش نجم نحضر به في اي حاجه،
1: اي اللي يمشي يتماشى مع اي
2: مناسبة.
1: باهي مريم يعطيك الصحة، نورتنا. الناس اللي شفت الفيديو ذولي خذيت فكرة شنو الموتيفات تنجم تضيفوهم على اللبسة اللي عندك، ولا كان باش تخيط حاجة، ولا عندك حاجة قديمة ومخبية والكل وتحب تعاود تستعملها على شليم على تضيف لها حاجة.
2: برشا عباد جابونا حاجة تكيكة وعودناها.
1: يعطيك الصحة مريم، شكرا لك على حضورك بحضينا نورتنا. مريم دريدي مصممة أزياء، كنا هكا مع فقرة هكا أحلى. مستمعينا نوصل معكم نهاية لقاءنا اليوم من صباح تويسة، بدي معكم العشرة حتى التوا. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي كان معايا باش نعطيكم كامل القسم الأخبار. نقول لكم كان شهية طيبة، باي باي.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شافية ورشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: لمة صيف
2: مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
3: من 6 لـ8 متاع العشية،
1: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالولي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لمة صيف بريحة البلاد
1: معنا احنا. بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. السيطرة على حريق جبل الشحمة من معتمدية زغوان بعد أكثر من 40 ساعة من التدخلات المكثفة وعمليات التبريد والمراقبة متواصلة. بداية من اليوم انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي ليتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الحالية في إطار توسيعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه التي ستنتظم من 15 إلى 23 من جويلية الجاري. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تستمعوا إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروعي قانونين أساسيين بشأن الخدمات الجوية بين تونس وكل من سلطنة عمان والكويت. مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة يعلن إطلاق مسابقة وطنية لدعم ريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر، و23 من جويلية الجاري آخر أجل للترشح. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي يقول إن بلاده سعت إلى التوصل لآليات تتيح عبور السفن من مضيق هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن الضغوط الأمريكية على مسقط حالت دون ذلك. البحرين تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لعدد هجمات جوية إيرانية صباح اليوم. مخطط إسرائيلي لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس، ومبادرة غزة تضم أكثر من 12 دولة بالإضافة إلى البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي وفق المفوضية الأوروبية. والنفط يرتفع بأكثر من 2% وسط مخاوف بشأن مصير شحنات مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
3: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
1: صباح بنبض الشارع التونسي. والجمعة
2: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
3: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
2: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة. أحلى ممساحلي أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
2: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب،
2: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
1: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
0: مستمعي الإذاعة الوطنية، فينا ما كنت تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن. نرافقوكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. معكم وجيه النمر في تعويض الزميلتي ليلى الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي، حنان بربيع، عبد الرحمن بن شعبان كالعادة في التحليل، فاتن حسني في الإخراج التقني، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبارة في التنسيق. مرحبا بك عبد الرحمن.
5: مرحبا بك، وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكل المستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية.
0: وكالعادة البداية تكون بجولة على أهم الأخبار في نهاية الأسبوع الماضي.
2: المشهد الآن.
0: البداية عبد الرحمن باش تكون مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اللي دعات لانخراط القطاع البنكي بصفة أكبر في دفع الاستثمار، وتعتبر أنه تمويل الاستثمار من قبل القطاع البنكي مازال ضعيف. كان هذا وقت تسلمها للتقرير السنوي للبنك المركزي من قبل محافظ البنك.
5: هو البلاغ اللي أصدرته رئيس الحكومة يعني تقريبا كان قدم نفس يعني البلاغ في نفس المعطيات، وحتى على مستوى التواصل الاتصالي نفس الجوانب اللي تعرض لها معناها السيد رئيس الجمهورية في لقاء، وكذلك تسلم التقرير السنوي للبنك المركزي مع السيد محافظ البنك المركزي. النقاط اللي ممكن مختلفة في علاقة بتشجيع أو مزيد اندماج القطاع البنكي في يعني في الاستثمار هو اللي ناقص، يعني انه كان البلاغ يتحدث على انه راي المسألة البنكية او التعامل البنكي ما هوش فقط هي اللي يعني مبنية على الارباح من خلال التحويلات بتاع الشهاري والمعاملات البنكية، وانما كذلك في مزيد الانخراط في مسألة دعم الاستثمار، وهذا مهم جدا. يعني اذا البنوك اليوم ينفتحوا على الاستثمار في قطاعات متعدده، معناها احنا نشوفوا مرات زاده اذا استثنينا البنك التضامن، فبقيه البنوك تكون ديما مساله انه واحد باش ياخذ قرض على مشروع على استثمار يكون فيها برشا معوقات وبرشا اوراق وبرشا ضمانات الى غير ذلك. فالمساله انك تدعم الاستثمار هو ماهيش مساله مش باش تخسر فيه البنك، راهو معناها جوست حتى البنك يبقى تخمم حتى يبقى عقليه مسمار في حيط
0: بالضبط، بيعاب على البنوك نوعا ما انها تمشي للحل السهل اللي فلوسها مضمونه.
5: صحيح، انت مش تمشي تعطيك قرض نتاع سياره، قرض استهلاكي او قرض نتاع معناها منزل او بناء الى غير ذلك، والضامن ديما تلقاه ماذا بهم الاقرب الى الموظفين، لان انت شهريتك معروفه والضامن فيك الحاكم، ففي الاخر معناها مهما مش يكون فلوسه مش تضيع، في حين انه الاستثمارات هي تفتح أبواب أكثر، وراه نستفيد الناس الكل، معناها بطبيعة الحال البنوك مش تستفيد، وكذلك الناس اللي مش تفتح مشاريع. هذه ديما نحكيو على المشاريع، نحكيو على التشغيلية، طاقة تشغيلية جديدة، نحكيو كذلك على مثلا انت كي مش تخدم 10 او 15 شخص في مشروع، شنو نحكيو على استهلاك اكثر، دونك نحكيو على نمو اقتصادي، يعني حرك هذا الكل. في حين انه الحقيقه مانيش عارف انا، وكنا استضفنا اخر الاسبوع اللي فاتنا الخميس النايب مروان زيان، هو تحدث وقتها على المقترح في زعما القيمه وغير ذلك. لكن تحدثنا زياده على انه راهو الان في عصر جديد، معناها يعني حتى البنوك في العالم الكل تستثمر، وثم ناس مرات يمشيوا بافكار بسيطه ونماذج مرات يعرضوك تاع نجاح، يقول لك موت مشى بفكره بسيطه، خذا قرض من البنك ب 10000 دولار اليوم تحول الى رجل الاعمال كبير. نحن العقليه اللي انه البنوك تسير العقليه نتاع التونسي العادي الموظف راه في الاخر مش ياخذ، انا قلت لك قروض مش يعمل مشروع راهو، في حين عندنا خريجي شهائد عاطلين على العمل، عندنا كذلك ناس حتى يخدموا يخمم باش يوسع في المشروع نتاعو او يطوره او يكبر في عدد العاملين معه ويلقى برشا تعطيلات. دونك اذا نحبوا نحكيوا على تطور في الاقتصاد ويتحسن ونحكيوا على مؤشرات نمو كبيره، يجب على القطاع البنكي بشقيه العام والقطاع الخاص انه ينخرط في يعني في دعم هذه الاستثمارات وهو يستثمر فيها في حد ذاته، فهمت؟ هذا مهم ياسر.
0: نبقاو مع الاقتصاد عبد الرحمن. ارتفاع العجز التجاري في السداسي الاول لسنه 2026 ل 12569 مليون دينار مقابل 9900 مليون دينار عام 2025 وفق احصائيات المعهد الوطني للاحصاء.
5: احنا ذا كان متوقع، ذكر وجي في حصه يمكن كنت انت وقتها في مجلس النواب في المسائله نتاع كتب الدوله للانتقال الطاقي، وكانت نعرفوا على الارتفاع في أسعار المحروقات اللي صار خلال العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وإغلاق مضيق هرمز إلى غير ذلك، وذي كان متوقع داير. معناه احنا كان الرقم اللي تحدث عليه تقريبا كل دولار يرتفع ثم في حدود 300 مليار يتزادوا في الدعم، يعني معناها تزيد التكلفة على الدولة، وإحنا استيمينا تقريبا في حدود 60 دولار و 60 دولار
0: 64
5: دولار تقريبا البرميل في ميزانية سنة 26، وصل إلى حدود 102 و 101 وآخر يعني من 95 تقريبا ل 105، فبالتالي كان متوقع أن الحمل هذا مش يكون موجود. هذاك علاش الرقم هو ثم تقريبا 3000 مليار زايدين في على عمناول، فهذاك هو يعني تكلفه الارتفاع اللي صار والدعم.
0: بالفعل عبد الرحمن، في نفس الاطار قطاع الطاقه يستحوذ على اكثر من نصف العجز التجاري لتونس في السداسي الاول من 2026 بقيمه 6779 مليون دينار، ما يعادل نحو 54% من اجمالي العجز.
5: اجمالي العجز المقدر، احنا مثلا مرات تهبط ارقام يقول لك مثلا الميزان التجاري الغذائي السنه تقريبا ولا الفلاحي عنا فايض فيه، لكن الميزان التجاري العام كي تشوف الطاقه راهو وجيه، معناها مش كان في الميزان التجاري تقريبا حتى في الحجم نتاع الاموال المرصوده للدعم نسبه كبيره ماشيه للمحروقات، لانه تعرف انه يعني احنا بقديش نشري واحنا كمواطنين، بقديش نستهلكوا، والله كان مازال عندي تو تقريبا في حدود 290 مليم للكيلو ساعه، اللي هو التكلفة نتاعو الأصلية 480
0: بالنسبة للكهرباء.
5: دونك تقريبا 200 مليم هو الدعم. القطاع الطاقة الآن احنا يا اما نشريو بالعقود الآجلة مع الدفع المسبق، تعرف الآلية هذه حابين نعملوها لأنها تضمن لك التزود وتضمن لك الاستقرار في السعر، او انه زاد
0: السعر ليله
5: تضمن في التزود. في التزود ولا في السعر
0: يخضع على الاسواق العالميه،
5: يا اما يعني يضمن لك استقرار. علاش احنا ما صارتش اشكاليه خاصه اللي احنا نتزودوا بك الاتفاق اللي عاملينه مع اذربيجان، والثاني هو التعويل خاصه على مستوى الكهرباء وغيره على الطاقات البديله او الطاقه النظيفه، لانه ما اذا مش تقعد تستهلك بالحجم هذا تلقى ميزانيه ومداخيل دوله نسبه كبيره منها ماشيه للمحروقات، توريد المحروقات، ونسبه كبيره زاده من التوريد هذا نزيدوا عليه احنا التكلفه نتاع الدعم. فاذا مش احكيوا على الاستثمار وعلى مشاريع وعلى انجازات ما يجبوش يكونوا في وضعيه ماليه تطغى عليها التبعيه او الحمل الثقيل المالي في هذا القطاع. دونك اذا تحب تستثمر يتم على المستوى هذا الونتير نحكيوا على 5 و10 و15 سنه يتم تركيز مثلا شو يسميهم هذوك هذوكم ديما ينضيع عليه لي بانو هذوكم
0: بانو فولتايك
5: فولتايك فوالا دونك هذوكم في اكثر ما في اكثر ما يمكن يشجعوا الناس كيف كيف انهم يركبون في بلاصه انه يعني يستغلوا الكهرباء نتاع ستيك من ثم استراتيجيه كامله تبان ولو انه ما مخطط التنميه 25 30 نحكي عليه ولكن ما اتنبش ماهوش باطناب وما وضحناش كيفاش لكن الدوله اذا تحب تراهن على مشروع قادم هو انه تبدا
0: نعرفوا انه يعني مجلس النواب كان في الشهر اللي فات صادق على يعني مشروع قانون متعلق بلزمات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده في عدد من المناطق سيدي بوزيد جابس وقفصه ولكن يبقى يعني نوعا ما
5: قليل قليل جدا قليل يعني معناها انا مثلا كنت ديما نقول ايه الدوله اذا تحب تشجع الناس تبدا بمنشاتها تبدا بمقرات الوزارات مقرات الاذاعه والتلفزه المقرات تتبع الدولة هي اللي تركز فيهم اللوحات هذوما يقول لك راهو الصيانة متاعهم وراي ثم مشكلة بعد انها تتغيري باللي مش تكون التكلفة راهي ما هيش مش تكون تكلفة كيما التكلفة بتاع المحروقات وبعد يجي ويقولوا جي ستيك يقولوا له شبيك خاسرة يتكس الستيك ويقول لك والله احنا عنا وزارات مش مخلصينا وعنا منشآت مش مخلصينا ومعناها تولي الأزمة عود على بدء معناها السيركل هذيك ما ينتهيش فالدولة لازمها تاخذ بعين الاعتبار انه تذهب في ان اول من يبدأ بتطبيق هذه الطاقات البديلة والنظيفة والمتجدة تبدأ بها في مؤسساتها ووزاراتها ومنشآتها.
0: في نفس الإطار عبد الرحمن تاع الطاقات البديلة المتجدة شركة عجيل تقوم بتركيز 10 نقاط للشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية ويتم حاليا تركيز 35 نقطة أخرى حتى الموفى السنة الحالية باش يكون العدد الجملي 45 نقطة شحن كهربائي.
5: هي كبداية باهية وشفنا احنا زادة في الميزانية الامتيازات بالنسبة للسيارات الكهربائية امتيازات جبائية ممتازة وفي نفس السياق اللي كنا نحكي فيه نمشي فيه هما توا 45 نقطة في أنه يخموا في 45 نقطة به كبداية ممتازة لكن لازم ديما نركزوا على القدم على التعميم إذا تحب تتخلص أنت نهائيا من الـ يعني السيارات هذه بالبنزين وبالغازوال نهائيا نقصوا يمكن على مدى طويل أو أنك تولي على الأقل نصف كهربائي ونصف بالمحروقات لازم يكون خاطر الناس لازم يكون ثم ما وين محطات وين شحن كهربائي خاطر تو يجيك يقول لك انا والله نشري السياره امتياز جبائي باهي سيارات ممتازه ياسر كونفور وسعرها زاد معناها مقارنه بالسيارات الاخرى خير لكن يقول لك انا باش نقعد ندادي بها الكهرباء من بلاصه لبلاصه باش نشارجيها معناها كلها راهو وجهي تصب في انه ثم رؤيه واضحه والاستراتيجيه عامه في افق مثلا انا نشوف 2050 مش نشوف في مخطط التنميه في افق 2050 كيفاش نجموا نتعاملوا مع المتغيرات تاع الواقع وكيفاش نتخلصوا اكثر ما يمكن من الطاقات التقديمه هذه الكلاسيكيه ونمشيوا نحو
0: نفس الشيء كما كنت تحكي عبد الرحمن نجموا نبداو بالمدن المدن الكبرى على مستوى الكبرى لدارات يعني نوعا ما خاطر السيارات الكهربائيه اللي في تونس مازالت نوعا ما ما تمشيش مسافات طويله برشا أيوه. مثلا من تونس لتصفاقس ما توصلكش
5: ما توصلكش من باش تعمل
0: على الاقل يعني في تونس العاصمه تونس الكبرى لدارات يتم يعني
5: شوف وجي انا ديما نقول الحاجات هذوما راهم تبداهم الدوله التلقيح اللي ذكرش التلقيح بتاع الكوفيد واللي تقال عليهم شكون الاوائل اللي لقحوا الاوائل اللي لقحوا معناها مسؤولين في الدوله علاش انه كيشوف المواطن اللي هاو المسؤول راهو لقح يقول لك ماك تعرف عقليه هذا مسؤول لقحوا له معناها لاباس هكا العام كانت تتذكر في انفلونزا الطيور صارت ازمه كبيره بتاع دواجن في تونس الاسعار انهارت ذكر الكيلو خلط ب 12% ولا دينار وسمعت المداجن معناها في مش يفلسوا فكان ثم تعليمات انه المسؤولين عملوا فطور وعشاء جماعي الوالي في كل ولاية الوالي والمعتمدين ومعتمد الاول والعمد ياكلوا في الدجاج المصلي علاش باش يقنعوا الناس انه الدجاج ما فيه شيء دونك نحن اذا نحبوا نقنعوا الناس انه السيارات هذوما باهين وكذا جزء من السيارات الاداريه نبداو نجيبوهم هكا اذا نحبوا ان نقنعوا انه ركب لي بانو هذوكم يتعدى يلقى المنشاه تابع الدولة والوزارة تابع الدولة والمركز بتاع الشرطة وبتاع البريد والسينيربوك المقراتك الصغيرة والمستوصف كيشوف فوق البانو يقول والله يا ذي راي مربحة خاطر ديما فكرة انه الدولة ديما تحب تربح دونك اذا شفنا انه عملوه هذاك تو الناس تتشجع. اما انت تجبد في الضوء معناها مستيك وتقول له ندعو التونسيين انه ياخذ البانو بتكلفته كذا ويقسم له كذا، يقول لك خويا هما
0: هما بعض الادارات الكليماتيزور
5: يخليوه. انا خدمت راهو ترام للامانه معناها والله يواجه وقتها كانت تاع تعليمات في الوزاره انه الضوء والكليماتيزور يقص، لانه اكتشفوا انه في ثم بيت تروح مؤخر تخلي الكليماتيزور يخدم باش كي يدخل يلقى الدنيا يجي الصبح يلقاها منعوشه. فهمت هذا جزء من ترشيد الاستهلاك مثلا.
0: بالفعل نواصلوا في اخبارنا. عبد الرحمن، مجلس نواب الشعب صادق نهار الجمعه على مشروع مخطط تنميه سنه 2026-2030 وموافقه 64 نائب واحتفاظ 15 نائب ورفض 24 اخرين
5: وغياب 54 نائب تقريبا
0: نحكيوا على العدد النواب
5: اللي حضروا. ما هما غاب، هو كان متوقع. احنا شفنا ردود افعال، شفنا سمعنا مثلا المداخله نتاع الكتله ينتصر الشعب والناس، ثم اللي مقطع الحكومه برمتها قال لك بو امبورت شنو الموضوع اللي جاي فيه، وثم اللي يناقش اصلا في جدوى انه يمر على المجلس النواب، بمعنى يقول لك انه دور سوري معناه نعم او لا او لا كلهم مع ما عندهم السلطة تقديرية. معناها نفترض انهم الكل رفضوه مش يتيح مخطط، ما يتيحش مخطط تنمية، وانما ثم توصيات دو بريفيرونس للقطاع هذا
0: اكثر. عندهم الحق اذا كانوا ما يصدقوش عليه يعني يتم تغيير
5: يتم تغيير فاهم، لكن هو مش يتيح بالمعنى انه مش يسقط مش يبطلوا منه مش نعملوا هذا، مش يتم تعديلات. هم قدموا جزء من التوصيات، وشفت انا تابعت شويه مداولات انه ثم نسبه كبيره من النواب متغشين باتجاهين، باتجاه قلت لك الصيغه نتاع تصويتهم والصيغه نتاع تداوله اصلا يقول لك استشاري، وثم الثاني يقول لك انه المحتوى هذايا ثم تقريبا 49 الف مشروع في حدود 29 الف مشروع تعدوا منهم 21 الف برك، ثم ناس محتجه يقول لك انه ما وصلوش فعلا المشاريع المحلية والجهوية اللي قدمتها المجالس المحلية والجهوية، وهذا في نقاش باعتبار كنا تحدثنا انه راهو احنا نحكيو على الجدوى من المشروع مش معناها وامكانية تحققه، لان احنا 21 الف مشروع ونقولوا يا ربي شي يتحقق ولا ما يتحققوش، واسكو فيهم بحاجة بالحق واقعية والا شعارات كبيرة. في حين ثم شوف ثم مقترحات لا تتلائم لا مع حاجيات المنطقة هذيك ولا مرات مع إمكانية الدولة ولا جدوى المشروع. معناها أنت والله كانك منظم كأس عالم في 2038 مثلا، والله نجم نقسم نقول واي هي جيت بيدها كأس العالم، أي يزينا مستادات على المناطق الساحلية، هاي نعملوا 4-5 استادات الداخل وندور الدولب، وإنما تجي أنت تحب استاد يهز 60 ألف مثلا في منطقة داخلية حتى ترتيب الفرق نتاعها مثلا ماهوش ما يلعبوش ادوار ما يلعبوش في مثلا في الدوري التونسي الممتاز ولا ما عندهاش مشاركات قاريه. فهمت معناها ثم ديما المشروع له جدوى، في حين الباقي هذا جزء من الغضب نتاع النواب معناها جزء منه مقبول، في حين الباقي يبقى كذلك مرتبط بامكانيه التحقق او امكانيه التنفيذ. والنسبه كنا تحدثنا معنا النائب عصام شوشين قال انه افضل مره عملنا في تونس مخطط حققنا منه 37.5% معناها بسياحه كبيره وبامكانيات وباستقرار وبرشا اشياء اخرى. الان ديما المنوط بعهده وزاره التخطيط هو انها يعني تثبت انه ثم خطر شفنا عن المداولات والسيد وزير التخطيط يعتبر انه منجز به وان الامور مش

0: هي لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
1: للجهات والأقاليم اللي هما يبدو يعني ثم نوع من الرضا على اللي قدموا، لأنه ثم شوية توازن داخلهم في علاقة بواقعية المشاريع. وراو من أول ما بدأ المداولات قلنا راي ما يش عركة، راي ما يش مش معنى أنت نايب على المجلس المحلي كذا لازم أنا المشروع نجيبه، ما تعرف الأقاليم فيها ولايات نتعاركوا اسكو نجيبوه الولاية هذا والولاية، مش هكاك احنا في الاخر راهو التقسيم هذاك هو اللي الغاء المركزيه هذيك السنتراليزاسيون اللي شاده في بلايص والناس الكل تستفيد. كي مش تعمل انت سبيطار في ولايه الوسط وتوفر نقل على ثلاثه ولايات المحيطه به، ديجا سيبو معناها مسائل بتاع الصحه ارتحنا منها. في دوك حتى هذا التنافس هذا لازم يكون فيه نوع من العقلانيه ومن الواقعيه وتغليب المصلحه العليا للمواطنين على اي مصالح جهويه ضيقه او محليه ضيقه.
0: واضح، شكرا لك عبد الرحمن. هكا نوصلوا يعني لنهايه فقرتنا الاولى، نخرج فاصل ثم نمر لي من المصدر، وموضوعنا هو اضراب قطاع النقل العمومي غير المنتظم.
2: لما تصيف
3: مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 ل 8 متاع العشية،
2: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالودي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد.
5: المشهد الآن من المصدر.
0: مواصلين في المشهد الآن، موضوعنا فيه من المصدر. عبد الرحمن باش نحكيه على إضراب قطاع النقل العمومي غير المنتظم اللي يشمل سيارات التاكسي، سيارات يعني اللواج، النقل الريفي، النقل الجماعي. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة محمد السلامي يحكي لنا على أسباب الإضراب هذا.
6: بخصوص الإضراب، هو في الحقيقة الأمر هو تفعيل تعليق الإضراب اللي كان موجود في 27 أبريل 2026، وهذا بعد اتفاق مع سلطة الإشراف بمحضر جلسة 22 جانفي 2026 حول عديد الملفات والتعهد بالإنجاز. إلا أنه للأسف الشديد سلطة الإشراف رجعت على تعهداتها وعدم تنفيذ ما تم الوعد به للمهنيين، والإضراب هذا في القطاعات الخمسة: في النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، وتاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، واللواج، والنقل الريفي. للأسف الشديد اليوم مماطلة سلطة الإشراف والتسويف وسياسة التعالي والكبر هي اللي دفعت الغرف النقابية الوطنية تبع اتحاد الصناعة والتجارة بإقرار وتفعيل إضراب العام. الملفات هي 5 ملفات أغلبيتها تشريعية حول تنقيح الأمر 581 المنظم لكيفية عملية إسناد التراخيص، واللي أقر بها سيد وزير النقل باللي هي فيها عديد الهانات واللي ظلمت المهنيين المباشرين فعليين، ثم نظام العمل بالمحطات والفوضى العارمة، واللي تعهدت السلطة زادة بإنجاز كراش شروط لتنظيم العمل بالمحطات، وموضوع تطبيقات كراش شروط للتطبيقات وكيفية العمل بها، مع العلم اللي التطبيقات هذه أمر واقع وموجودة وقاعدة تدفع للدولة في الأداءات. وفي المقابل يتم تحرير محاضر في الشأن لأصحاب سيارة تاكسي فردي باعتبار معناه استعمال تطبيقها بدون وجه قانوني. وآخرها موضوع الزيادة في التعريفة اللي تعهدت السلطة بتفعيلها في موافقة مارس 2026، وفي المرحلة الثانية بعد تدخل السيد سمير مجول رئيس المنظمة مع السلطة تم التعهد مرة ثانية بإنجاز وتعديل التعريفة في خلال شهر جوان للمرة الثانية على التوالي، ما تمش الإيفاء بالوعود. على هذا الأساس هما درجة احتقان كبيرة، واليوم حست القطاعات هذه معناها باللي ما فماش معناها مسؤولية وما فماش الإحساس بالمسؤولية تجاه القطاعات هذه وإنجاز الملفات اللي تم تعهد بها ومحررة في محضر جلسة ومضاة من طرف سلطة الإشراف للأسف الشديد.
5: المشهد الآن من المصدر.
0: كما كنا نسمع عبد الرحمن في نائب رئيس الغرفة الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف سي معز السلامي. يتحدث يعني على أسباب الإضراب. نذكروا أنه الجامعة الوطنية للنقل التابعة لاتحاد الشغل كانت أصدرت بلاغ البارح أعملت فيه يعني منظوريها أنهم همش معنيين

0: بالإضراب هذا.
1: اي هو الاضراب يعني اللي يتبع للوتيكا، ولكن شوف احنا تو الاشكاليه نتاع التاكسيات تقريبا كيف ثم مشكليات ولات متكرره، يعني كل عام مرتين يضربوا التاكسيات، كل عام مرتين الصياد معناها يقروا قطع، معناها
0: هو نفكروا انه الاضراب كان مقرر في جانفي وتم
1: تأجيله نعرف
0: بعد جلسه صارت مع وزاره النقل، ومن ثم
1: احنا الفلسفه نتاع النقل الخاص الحقيقه خذيت معناها فيها معناها وجهين. ثم شو النقل الخاص؟ النقل الخاص هو اللي لانه النقل العمومي الاصل في الشيء، النقل العمومي غير قادر انه يفي بكل الحاجيات في النقل المواطنين، دوك ثم هذا النقل الخاص تاكسيات ولا لواجات ولا التاكسيات الجماعيه به. في المقابل ثم مركزه كبيره تقريبا على تونس الكبرى، يعني اذا تمشي تحكي على اشكاليات التاكسيات مثلا نعطيك نموذج، انا اصيل ولايه صفاقس، صفاقس فمش اشكاليه في التاكسيات، عندهم فلسفه اخرى اللي هي كلهم مجتمعين في وسط البلاد ويسميهم تعرف ولايه صفاقس الشعاعيه، دوك سونتر والاشعه، ويقول لك بالبلاصه
0: تقريبا في الولايات الداخليه الكل نفس الشيء
1: بالبلاصه، ولا برا توقفوا تقول له بالكونتير ما فما، يعني ما تعرف ماهيش كبيره ياسر اللي درجت انه الكونتير مش يكون مكلف، لكن الإشكال الكبير موجود في تونس الكبرى. هو يقول لك أنا عندي إشكاليات قانونية، عندي مشكلة متاع التطبيقات، ومرات يوقفوا البوليسية يقول أنت كيفاش تخدم ما ماكش مدكلاري في التطبيقة، التفاصيل هذه القانونية من حقه هو يقول لك لازم نسوي الوضعية هذه، خاطر تعرف المخالفات المرورية سيرتو التاكسيات تبدأ مجحفة ياسر وفيها برشا معناها يعني مرتفعة، فما إشكاليات زادة متعلقة بالرخص، متعلقة بالنهار كامل في الولاية الترتيب ومش كومش ياخذ رخصة.
0: هي ربما عبد الرحمن النقطة المشتركة بين مختلف القطاعات تاكسي اللواجة النقل هي التعريفة.
1: تعريف فوالا به في التعريفة تو احنا كنا نحكيه على تقريبا 3000 مليار زادوا في العجز التجاري في علاقة بالمحروقات، والدولة اش قالت لك هذا من بداية الأزمة ومن بداية نحكيه، الدولة قالت لك وانا مش ما بكلمكم حد، انا مش تحمل مسؤولية، وانا باش نهز الحمل هذا هالدولار اللي كلف 300 مليار احنا تو نهزوه، المهم انه ما نرفعوش في السعر التنقل للناس. انت اليوم تتحدث مثلا على انه نرفعوا في العداد والا نرفعوا في بالنسبه لبقيه اللواجات الواحد من من من وجه شنو؟ من باب انه اغلات الدنيا مثلا ثم مؤشر زيدوا 5% بار اكزومبل
0: بالمنطق هذا يقول لك ديما فما زياده دوريه
1: معقوله، اي كي فما زياده دوريه زيدوا على التضخم ولا نزيدوا كما زدنا الناس الاخرين 5% فيها حتى مشكله، واحنا عندنا اشكاليه اخرى انا نقولها يمكن تو الناس تتغشش خاصه سواق التاكسي تو يتغشوا، انا ما فهمتش مثلا علاش ما عندناش تطبيقات كما معموله في العالم الكل، ثم تطبيقات الناس تخدم تمشي ما نحبش نعمل نقول الاسم لانه ولي اشهار، لكن ثم تطبيقه في العالم الكل مشهوره انه الناس بسياراتها الشخصيه، وثم حتى في بعض الدول انا مشيت بالدراجات توصل لعبات
0: الكوفواتيراج ممنوعه في تونس،
1: اي فوالا باش تفهم توصل الناس ما فيها حد شيء، معناها انت تمشي للشركه هذه تجيب تمد البيترو نتاعك بطاقه تعريف جمله من الاوراق وتصب لابليكاسيون وتخدم ويقتطعوا عليك 25% من سعر الكورسه وانت وحدك راهو يسونسك تصب وحدك. نحن مثلا نجيو نسيها اليوم اضراب نخرج من الاذاعه المدي ساعه مدي ساعه ونص تشوف حجم العباد اللي طايشه اليمين واليسار، ثم جزء منه لانه نقص الاسطول، وثم جزء منه للاسف فوق مرات القام ديما شابكين بعضهم قدام عون نتاع مرور يقول له انا ما البلاصه هذه ما نهزش ولا ماكش في ثنيتي اللي التوانسه ديما يذمروا فيه. هذا انا مش اتحامله على التاكسيات لاني نفهم انا زاده تكون انت مروح نحيه البلاكه، والا مرات تبدا ماشي يهزك البلاصه يقول لك يعرف روحه انه الكورسه هذه مش يعمل فيها ساعه ونص لانه امبوتياج.
0: بالفعل هما يحسبوها نوعا ما اقل ايسونس اقل مجهود هو
1: السيارة. متفق معه اقل حتى على ظهره هو على ساقيه يقول لك انا نعدي باتيني، لكن في الاخر راهو انت عندك هذيك وظيفتك. دونك شنو الاشكاليه؟ انه يتم التعاطي معهم على مستوى انا راهو نقول انه اذا يحبوا يزيدوا التعريفه كيما زادوا للناس 5% يزيدوهم 5% بتاع الانطلاق فيها حتى مشكلة. فهمت؟
0: نختم شكرا لك عبد الرحمن، نمشي لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ضيف المشهد.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. مواصلين معكم في المشهد الآن، نمر لضيف المشهد. وظيفنا هو رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، سي لطفي بن يدر. مرحبا بك سي لطفي.
3: مرحبا، نشكر الإذاعة الوطنية اللي عم نتخصص لنا موعد باش نحكيه على مشاكل المهنة ونعرفه بالمهنة في فرد وقت.
2: شكرا لك أيضا سي لطفي على قبول الدعوة. إذن الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية، كنت عقدت ندوة صحفية الأسبوع اللي فات، حذرت من أزمة مالية خانقة تهدد القطاع بسبب تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية. بالضبط شنو الإشكال سي لطفي؟
3: والإشكال هي ما سامبل ياسر، احنا من وقت الكوفيد بدينا نسجلوا في تأخير في خلاص مستحقات الشركات العاملة في الدومين هذا،
2: يعني من سنة 2020.
3: بدأت الديون تتراكم، أو يخلصوا ربع، يخلصوا نص، يخلصوا شوي. توا وصلنا في السنين الأخرانيين هذو من 23 و24 و25 وصلنا معناها خلاص معناها أن سينيفيون بالنسبة للمونطول اللي احنا نسألوهم للوزارة. وهذا أثر على الميزانية
2: تقريبا. قديش الديون تبلغ تولى؟
3: لا احنا ما نعرفوش الديون، مجموع الديون. احنا كل شركة تعرف الديون متاعها وتعرف معناها
2: قديش، يعني انت حجم الشركة وحجم المعاملات متاعها.
3: القطاع دائره فيه مكثر الشركات كبار، شركات
2: كان تقرب شوية للميكروسي لطفي،
3: شركات متوسطين وشركات صغار. معناها ما همش شركات كبار ياسر اللي باش تحملوا معناها الديون هذية. هذاك علاش معناها الأزمة خاصة بجميع الشركات.
2: فأنا في الميدان تقريبا العدد قديش من شركة؟
3: فأكثر من 600 شركة
2: اللي يشملها الوضع هذا.
3: معناها كل الشركات اللي تتعامل مع وزارة الصحة تتعامل خصوصا مع المستشفيات عندها أزمة مالية خانقة.
2: خلنا نوضح شنو بالضبط، شنو توفروا للمستشفيات؟
3: المستلزمات الطبية ذي اللي ديسبوزيتيف ميديكو، هي مالوروزمون احنا في تونس ما عندناش ماهيه ولا اون ديفينيسيون اوفيسيال نتاع لي ديسبوزيتيف ميديكو. اما سهله ياسر، لي ديسبوزيتيف ميديكو مهما حاجه تستعمل مع المريض في مستشفى ولا حتى خارج مستشفى هي ان ديسبوزيتيف ميديكال، مستلزم طبي. علاش مستلزم طبي؟ على خاطر فيه اوصاف مواصفات خاصة. معناها تنجم تكون انت بانس اونيفرسال يستعملها الالكتريسيان ويستعملها الميكانيسيان ويستعملها الناس الكل، كيف باش نستعملوها زاد كيف نستعملوها في الاورتوبيدي على المرضى، تولي ميديكال تولي ديسبوزيتيف ميديكال.
4: ملقطنا سامحني معناها ملقطنا حتى للقول واحنا لي بروتيز هذوك
3: من كل بروتيز لي زي ار ام الماكينات الكبار الفروشات
2: كل المعدات والتجهيزات بعيدة على الأدوية.
3: الأدوية واحدة، احنا معناها نكون وراو العمود الفقري نتاع المستشفيات الصحة. أنا نجم نقولها في حاجتين، عندك المستلزمات الطبية لي ديسبوزيتيف ميديكو لي ميديكامون. شو قعدنا بعد ما قعدنا حتى شيء، معناها نجم نمشي أمورنا الصحية بالقدر.
2: سي لطفي، كانت جلسة صارت في مقر وزارة الصحة، تحاورتوا يعني مع الوزير وإطارات وزارة الصحة، شنو صار في الجلسة هذه؟ ذكروا الجلسة بعد الندوة الصحفية اللي عقدتوها.
3: الجلسة بعد الندوة الصحفية، الحقيقة الوزارة تعاملت إيجابيا معنا الندوة الصحفية ما زالت ما انتهيتش، وجانا مساج من الوزارة اللي هما مستعدين، اللي الوزير جاء من عند الوزير ديريكتومون اللي هو مستعد باش يقبلنا ونتفاهموا على الموعد. نهارين بعد كنا في الوزارة وتحدثنا اللي الوزير متاعنا طبيب هو أصل ونعرفوه من قبل ويعرف معناها المستشفيات وهو كيف التقديم والترحيب وقت دخلنا. هو حكى على الأزمة تقولش عليه واحد منا، معناها متفهمها ومهضمها بالقداء وفهمها بالقداء، لكن فما إمكانيات احنا بلادنا كامل تتعدى بأزمة مالية خانقة، بلاد كاملة مش القطاع متاعنا برك. أما احنا القطاع متاعنا فيه خصوصية، فما مريض في الوسط معناها، وإحنا عنا الواجب الأخلاقي معناها الانجاجمون مورال، والواجب التعاقدي الانجاجمون كونتراكتويل اللي لازمنا نوفره للمستلزمة الطبية. ما نتصور انت يرى أقل ساعات أقل آلة صغيرة ما هيش موجودة، العمليات ما يصيروش، العلاج ما يصيرش. لكن احنا باقي ملتزمين تعهداتنا. اما اليوم الخطر، وعلاش تكلمنا في الوقت هذا بالذات، اليوم الخطر اللي احنا باش نتعدى، اذا كنت تكمل الامور هكايا باش نتعدى الازمه اللي ما عندناش المستلزم، ما عادش عندنا احنا الممولين من المزودين نتاعنا الكل في مكثرهم في الخارج، معناها قليل، معناها تقريبا 95% من المستلزمات الطبيه مصنوعه في الخارج نوردوا فيها، ما خلصناش المزودين نتاعنا. وهذا راه مش من عوائد الشركات التونسيه، الشركات التونسيه كيما
2: هذا بسبب تراكم ديون نتاعكم عند المؤسسه العموميه.
4: هما مش مصنعين، دو اشكاليه وين لو كان جاو هما يصنعوا يصبروا، لكن هما يشري، معناها الازمه تولي كبيره.
2: نرجعوا للجلسه سي لطفي، شنو تم الاتفاق يعني؟
3: صح، مش مشيت للمصنعين، 5% اللي قلت لكم عليهم مصنعين من 10 وما قد 5% ولا اقل، هما زاد عندهم مشكل كبير ياسر، هما اكثر منا احنا نجموا نجيبوا بالقطع. هما يلزم يجيب ماتير بريمير، ما ينجمش يجيب 3 كيلو، فهمت؟ معناها ماتير بريمير باش يصنع بها باش يخدم معمل كامل. دونك شنو صاير للمصنعين؟ ماهمش برشا، اما لازم نتكلموا عليهم خاطر هذوما عندهم اكثر خدمه من احنا، عندهم معامل كبار قاعدين مسكرين، عندهم مهندسين، عندهم اطارات يعملوا في الميدان يخلصوا فيهم، ما ينجمش ما يخلصوش، فهمت؟ وراو البيرسونيل اللي يخدم في الديسبوزيتيف ميديكو في تونس ستان بيرسونيل اللي بدينا نكونوا فيه من عام 64، من عام 64 وإحنا نكونوا، رانا عنا نخبة وعنا ثروة في الديسبوزيتيف ميديكو، ما يلزمناش نضيعوها. كان سكرنا شركاتنا وين باش يمشيو هذوك العباد؟ اما باش يمشيو لبرا ولا باش يمشيو لدوت سبيسياليتي اللي عندها الفلوس وتنجم تخلص. ولذا الثروه هذه راه من المهم جدا، كيما خايفين على المريض وهي في الاخر كله يرجع للمريض، كيما خايفين على المريض خايفين على الشركات هذيا. رانا الشركات هذيا راه حتى عالميا بدات تتشهر، عندنا نبنيو في مستشفيات في افريقيا شركات 100% تونسيه، ومستشفيات في ليبيا معناها غير،
2: وباسعار مهم جدا،
3: باسعار منخفضه، معناها مش منخفضه ما نخلصوش، معناها اسعار
2: تفاضليه،
3: اسعار تفاضليه، والثروه هذه راني اون انسيست بوكو لازم نستحفظوا عليها.
2: نرجع للجلسه سي لطفي، تعهدات وزاره الصحه يعني فما بوادر لانفراج الازمه هذه؟
3: وزير الصحه مشكور قبلنا وحكى لنا كما قلت لكم قبيله على الازمه وقدم حلول. الحلول ما تنجم تكون كان خلاص، معناها ما عندناش حلول اخرى، ما عندناش مشاكل اخرى، احنا
4: عندنا مشاكلكم ماديه تحبوا تخلصوا،
3: حبوا نخلصوا هذاك المشاكل. الفلوس لازم الدوله تبدا عندها فلوس، الفلوس بتجي. واحنا مربوطين. هي عمليه احنا من اختصاصي باش نوضح معناها شنو هي علاقه الازمه بالكنام بالشؤون الاجتماعيه. اما الفلوس هذوما اللي باش يخلصونا بهم متاتين من وزاره الشؤون الاجتماعيه. تقابل سيد وزير الصحه وسيد وزير الشؤون الاجتماعيه تقابلوا وتحدثوا في الازمه والجنرال. تعرفوا انتم
2: اشكال في ديون المستشفيات عند الصناديق الاجتماعيه.
3: الصناديق الاجتماعيه تحدثوا ووعد وزير الشؤون الاجتماعيه بتخصيص جزء هام من مداخيل نتاع الشؤون الاجتماعيه
4: الصناديق
3: الاجتماعيه خلاص لخلاص المستحقات هذه. المستحقات ما عناش حتى اليوم الرقم. هو بيدو ما عندوش معناها مش عدم شفافية. هو بيدو ما عندوش. وتفهمنا زادة اللي باش استنونجاجمون من عند وزير الشؤون الاجتماعية باش يخلصوا باش ريغوليرمون يصبوا الفلوس للكنام باش تخلص حتى يفاو خلاص الديون هذه. وتفهمنا باش تلقاو كل 3 شهور مع سيد الوزير ونكونوا لجنة للمتابعة. ومع اللي بقالنا شوية وقت معناها حكينا على مشاكل معناها هي ثانوية مهمة كما لي كوسيون بونكير. معناها احنا عندنا لكن احنا نخدموا باللي زابيل دوفر في الصفقات العموميه عندنا ديكوسيون بونكير. واللي كوسيون بونكير عندنا تعطيل كبير ياسر في تسليم لي مانوفي معناها
2: رفع اليد.
3: وشهاده رفع اليد راهي فلوس. انا كي نحط مثلا كوسيون 10 ملايين وتعطيني شهاده رفع يد راهو 10 ملايين يدخلوا. سي امبورطون 10 منه وخمسه منه و13 من هنا معناها سي امبورطون معناها موضوع مهم. هذا الموضوع مش خاص بوزير الصحة، خاص بمحافظ البنك المركزي لازم يوافق عليه هو وقضية واحدة أخرى حتى مش ندخلوا حاجة. احنا القروض اللي ناخذوا فيها باش نخدموا القروض على فواتير. القروض هذه ما تنجمش تعدي 365 يوم. شنو معناها؟ معناها كيف القرض اللي خذيته انت على فاتوره يعدي 365 يوم، الفلوس هذاكم اللي عطاوهم لك 80% من الفاتوره الفاكتورين يرجعوا يخرجوا لك من الكونت نتاعك. والكونت ساعات تبدا في ازمه، انت عندك باش تشري سلعه وعندك مواعيد وشنو تجي باش تخلص ولا تجي باش تلقى الكونت نتاعك فارغ.
2: عبد الرحمن نفس الاطار كنا نحكيوا فيه، تشجيع البنوك على دعم المستثمرين.
4: هذا نموذج زي تو كنا نحكيوا على معناها كي تعمل له حدود هكا وفي الاخر معناها راهو في الاخر ما فماش بنكه خاسره. ما نعرفوا انه البنك دونك انت اذا تعطلوا بالطريقه هذيك واذا هو عنده هامش نتاع ربح تزيد انت تعاركوا فيها بار الهامش اللي عندك انت معناها كيفاش تشجعوه ما احنا نستثمر معناها
3: صحيح معناها
2: في علاقة بالمعاملات مع البنوك.
3: بعلاقة بالمعاملات مع البنوك نشوفوا أخذنا السيد وزير الصحة موعد مع محافظ البنك المركزي باش نقابلوه غدوة الصباح ونحاولوا يعطينا إجراءات معناها خاصة خاطر هم راهو البنوك معناها منشور يطبقوا في منشور معناها ويحميوا في رواحهم معناها ما نجموش يعدي. ونتحدثوا مع المحافظ وزاد باش يبعث وزير الصحة منشور للمستشفيات باش يوقفوا من إجراءات خطايا تأخير معناها بخلاف معناها اللي ما يخلصوناش كيف نهزوا لهم سلعه مخر خاطر شريناها مخر خاطر ما عندناش فلوس
4: يعملوا لنا
3: بيناليتي دو روتار. هذا الكل معناها درسناه
2: نختم معاك سي لطفي لو كانت حوصل لنا يعني كلمه الختام تفضل.
3: احنا موجودين في تونس وبلاد تعدى من ازمه ماليه كبيره. اما القطاع هذا قطاع هام جدا وخطير جدا ما دام فيه صحة المرضى. ولازمنا كلنا مع بعضنا نتعاون وزارة وشركات عاملين في القطاع باش نخرجوا من الأزمة هذه وربي معنا.
2: شكرا لك سي لطفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية. سي لطفي بن يدر كنت ضيفنا اليوم في المشهد. الآن نخرج فاصل ثم نمر للمشهد الدولي ونحكيه على تواصل التصعيد من إيران والولايات المتحدة.
5: تلم لحباب تكلم لأصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاحف، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات
6: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد،
5: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
6: هذا وأكثر، نهزوكم على جناح الفرحة
5: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
6: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمان.
7: المشهد في العالم.
2: في المشهد في العالم مع المحلل السياسي للحصة صهيب المزريقي، باش نحكيه على تواصل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وطهران التي أعلنت غلق مضيق هرمز.
8: أهلا وسهلا وجيه، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية. يمكن قراءة هذا التصعيد العسكري العاصف والممتد من مضيق هرمز إلى الخليج العربي كونه يمثل ذروة الانفجار في حرب إلغاء القواعد الجيوسياسية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفتها في المنطقة إسرائيل، وهي مواجهة تتجاوز في أبعادها مفهوم النزاع الإقليمي التقليدي القديم لتشكل نقطة تحول بنيوية في النظام الدولي ومستقبل الأمن القومي العربي والخليجي بصفة عامة. وأيضا من منظور واقعية القوة السياسية، فإنها تكشف جولات القصف الصاروخي المركز والضربات الأمريكية المتلاحقة ضد البناء التحتية العسكرية ومنظومات الرادار الساحلية ومواقع الصواريخ في الجنوب الإيراني مثل بندر عباس وجزيرة قشم، عن استراتيجية ردع استباقية وهجومية مشتركة تقودها كل من واشنطن وحليفتها تل أبيب بهدف تفكيك القدرات الاستراتيجية لطهران وفرض واقع أمني جديد يخدم مصالحهما في المنطقة. وتتجلى الخطورة الكبرى في اعتقادي في هذا المشهد عند تفكيك معضلة مضيق هرمز الذي تحول إلى بؤرة الارتكاز في الصراع وعصب الضغط المتبادل، خاصة بعد إعلان طهران الصريح عن إغلاق المضيق ووقف حركة الملاحة بحجة مواجهة التحركات العسكرية الأمريكية الغير قانونية والغير دستورية والغير مبدئية. فهذا يمثل استخداما بالأساس مباشرا لجغرافيتها السياسية كأداة اليوم للمساومة والردع الشامل، خاصة يعني بعد فشل صياغة التهدئة ومذكرات التفاهم الهشة التي تهاوت يعني تحت وطأة الشروط المتبادلة وأفضت بنا إلى يعني فشل الوساطة الباكستانية القطرية مؤخرا، يعني وكان ذلك في العاصمة السويسرية. وهذا في حد ذاته يمثل اختبارا فجا لحدود القوة والإرادة الدولية، ويهدد بشكل مباشر عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات يعني الطاقة الحيوية، مما قد يتسبب في قفزات حادة في أسعار النفط والغاز العالمية وتغذية معدلات التضخم، خاصة يعني بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالدول المرتبطة ارتباطا يعني حيويا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي أو مع هذه الدول العالمية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي هي يعني تعتبر أو التي تضع نفسها وصيا اقتصاديا وماليا على العالم. وأيضا في هذا الإطار العام يمكن أن نتكلم عن على أن هذه الأزمة المستعرة يعني تضع الأمن القومي العربي أمام امتحان وجودي يتطلب صياغة جديدة، خاصة يعني لبلدان الخليج العربي، حينما نتكلم هنا يعني على أنها هي المتضرر الغير مباشر في هذه الحرب، فإنه يتطلب رؤية قومية موحدة ترفض تحويل الخليج العربي خاصة والمذائق الحيوية إلى بحيرات عسكرية للقوى الأجنبية أو ساحات تصدير الأزمات الإقليمية. وأيضا على المستوى العربي يجب أن تكون هنالك يعني رؤية واحدة وموحدة تؤكد بالأساس أن حماية مياه الخليج وأمن بلدانه وحرية الملاحة في ممراته يجب أن تكون مسؤولية سيادية مشتركة لأبناء المنطقة بعيدا عن كل سياسات الابتزاز المالي والعسكري التي تمارسها واشنطن، وبعيدا أيضا عن كل أشكال النزاع الهيمني الذي تريده الإسرائيل من خلال يعني تحكمها في المنطقة بصفة عامة من أجل إرساء نظامها العالمي الجديد المرتكز والمبني على أن تكون هنالك دولة إسرائيل الكبرى التي هي معروف حدودها من النهر إلى النهر أو من الماء إلى الماء، أو أن تكون دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. وهذا بالأساس ستكون لديه انعكاسات، أو هذه الحرب يعني ستكون لديها انعكاسات استراتيجية واقتصادية بالأساس في مضيق هرمز ومياه الخليج العربي، بحيث قد تتجاوز حدود الجغرافيا المباشرة لتحدث زلزالا في هيكلة النظامين الإقليمي والعالمي من ناحية الجيوسياسية، وعلى مستوى المنطقة قد يؤدي هذا الصدام المباشر إلى تآكل تام لما تبقى من منطق أو من مصطلح أو مما يصطلح عليه من الأمن الجماعي، ويدفع بالشرق الأوسط نحو حالة من الاستقطاب الحاد والمفتوح على كافة الاحتمالات، خاصة يعني ونحن نعلم اليوم أن هذه المرحلة هي مرحلة تحالفات جديدة من أجل رسم خارطة للشرق الأوسط، خارطة جديدة تكون بالأساس مبنية على توفير الأمن والاعتراف لإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى تكون مبنية على أن هذه الحرب لابد أن تكون بالأساس في عائدات الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل أيضا لإسرائيل أن تكون هي شرطي المنطقة، وأيضا يعني من أجل القضاء على كل أشكال المقاومة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها حزب الله وكل الفصائل المقاومة. فهذا مثلا على البعد الجيوسياسي، وأيضا من شأنه أن يعيد صياغة العلاقات العربية الإيرانية على أسس العداء، ونحن قد رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تريد فقط أن يكون هنالك الصراع بينها وبين الولايات بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل ذهبت لكي تجيش سواء دول العربية أو لكي تجيش دول العالم. وقد رأينا مؤخرا الرفض الإسباني والرفض الإيطالي في يعني الانغماس في هذه الحرب، خاصة يعني وأن كل من إيطاليا وإسبانيا هم أعضاء في دول الناتو، وكانت إسبانيا قد تحججت لها يعني بأن لا يمكن أن تعود إلى هذه الحرب أو أن تنخرط في السردية الأمريكية كما خرطت فيها في حرب العراق، وتورطت فيها يعني قانونيا وماليا وأخلاقيا ومبدئيا وحتى أمام الرأي العام، خاصة يعني بعد بناء سردية جورج بوش الابن ضد العراق في تلك المرحلة. أما على الصعيد الاقتصادي العالمي فإن إغلاق مضيق هرمز أو حتى تهديد سلامة الملاحة فيه يمثل خنقا لشريان الحياة الأساسي للعولمة ولحركة التجارة الدولية. فهذا الممر المائي الاستراتيجي تتدفق يعني عبره يوميا 5 إمدادات للنفط والغاز للعالم، وبشكل خاص نحو الأسواق الصناعية الكبرى مثل آسيا وأوروبا. والتوقف الفعلي للملاحة اليوم وتصاعد يعني حدث الضربات العسكرية ضد كاسحات الألغام ومنصات الصواريخ الساحلية أدى فورا إلى قفزات تاريخية وجنونية في أسعار النفط اليوم، وهو ما ينعكس يعني كأثر الدومينو على سلاسل الإمداد العالمية، مسببا موجة تضخم جديدة عاتية تضرب الاقتصادات العربية والاقتصاديات النامية على حد السواء، ويترافق ذلك مع ارتفاع في تكاليف التأمين على السفن وناقلات النفط العملاقة وتغيير مسارات الشحن البحري نحو طرق أطول وأكثر كلفة. فاليوم هذه الأزمة تثبت مرة أخرى أن أمن الطاقة العالمي لا يزال رهينا للاستقرار السياسي في المشرق العربي، وأن أي مغامرة عسكرية غير محسوبة من جانب واشنطن أو حليفتها في المنطقة إسرائيل أو أي رد فعلي غير منضبط من طهران كفيل بإدخال الاقتصاد الدولي والعالمي في نفق ركود مظلم يدفع ثمنه المجتمع الدولي بأسره.
2: شكرا لك المحلل السياسي سهيب المزريقي لقراءتك للتصعيد الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هكا نوصل لنهاية المشهد الآن اليوم. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة، ونفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار والزميلة نعيمة سولي في تقديم نشرة الظهر.
9: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
10: الدكتور حكيم.
11: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها ووسخها. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
10: الدكتور حكيم.
12: الخبر عنا مسؤولية
13: والمعلومة أمانة،
14: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
13: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
14: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية.
17: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
18: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
19: وفي عناوينها: السيطرة على حارق جبل الشحم بزغوان وتضرر مساحات هامة من الغطاء الغابي. افتتاح القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بتونس. وفي أخبار العالم: قتيلان وجرحى في هجمات أمريكية جديدة على مواقع حيوية في إيران. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تمت اليوم السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الفارط بجبل الشحمة بعمادة بيرحليمة من معتمدية زغوان. الحريق ألحق أضرارا بمساحات هامة من الغطاء الغابي. حنان العباسي والمراسلة التالية.
20: تمكنت وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع فرق الأطفاء بالإدارة العامة للغابات صباح اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية سبت بسلسلة جبلية بغابات منطقة سيدي مدين، وذلك إثر تدخلات مكثفة دامت أكثر من 42 ساعة. هذا وقد أتى الحريق على مساحات هامة من الغطاء النباتي، شملت أساساً أشجار صنوبر الحلبي إضافة إلى عدد من الأشجار بالمزارع المتاخمة للغابة. وتواصل حاليا الفرق المتداخلة تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران.
19: وفي أخبار الطقس اليوم: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية الشرقية وتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي، وغدا تعود إلى الارتفاع وفق المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
21: طقس صافي على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات، تقوى آخر النهار في الجنوب خاصة الجنوب الغربي مع دوابير رملية محلية. البحر اليوم شديد الاضطراب في منطقة سيرات ومضطرب إلى متموج في بقية السواحل. حرارة اليوم بتشهد انخفاض طفيف في المناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 33 و 37 درجة، وفي بقية المناطق ترتفع درجة الحرارة بين 38 و 43 درجة، توصل محليا ل 46 درجة في الشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد الثلاثاء يكون طقس صافي لقليل السحب تنحب على كامل المناطق، ريح تتجه للقطاع الجنوبي جنوبية شرقية في الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وريفة في معتدل بقية الجهات. بالنسبة للبحر يكون متموج إلى محليا مضطرب، والحرارة هي اللي بتشهد ارتفاع مقارنة باليوم خاصة بمناطق الشمال، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري.
19: تنطلق بداية من اليوم الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية في إطار توسعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه التي ستنتظم من 15 إلى 23 من جويلية الجاري. وفي حوار له اليوم في برنامج يوم سعيدة، كشف كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي عن أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري.
0: الأيام الوطنية نهار 15 جويلية في كلية الطب بسوسة، ونهار 17 جويلية في المعهد العالي للغات بجيبس، ويومي 22 و23 جويلية في مدينة العلوم بتونس. تكون فيها محاضرات قدموها أساتذة جامعيين، فيها معرض يتضمن كل الجامعات، فما كذلك مشاركة متاع التعليم العالي العسكري، التكوين المهني، كذلك الجامعات كل واحدة باش تنظم أيام جهوية. الرزنة متهم موجودة في دليل التوجيه الجامعي على سيت orientation.ir. تنطلق من اليوم من نهار 13 حتى نهار 24 جويلية. فرصة انه يسأل على المبيت والمنحة، كل حاجة تخص ما بعد التوجيه ينجم يلقى المعلومة متوفرة. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي فترة التعمير باش تنطلق ايام 27 جويلية الى غاية 31 جويلية. طاقة الاستيعاب ان شاء الله هي في دور الاعداد، ويخرج دليل طاقة الاستيعاب بداية من 21 جويلية.
19: وفي جامعة منوبة بدأت اليوم الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي وتتواصل على امتداد يومين بالقطب التكنولوجي. كهية مدير شؤون البيداغوجيا والحياة الجامعية بجامعة منوبة نجوى شياح أفادت في تصريح لنجاة حسن بأن جديد هذا العام هو تركيز جناح للإجابة عن استفسارات الطلبة بخصوص الخدمات الجامعية.
1: 15 مؤسسة وجديد هي جناح خاص بوزارة التعليم العالي إدارة الشؤون الطالبية اللي باش تجاوب طلبة على استفساراتهم كل فيما يخص احتساب السكور، المنح، المبيت، المطعم، وعنا زادة هوية رقمية باش يفسر الطالب بالضبط شنو هو الرقمية. باش يلقى أجنحة لكل مؤسسة جناح مخصص للتعريف بالمؤسسة، اختصاصاتها، الإجازات المتوفرة بها. هما زوز أسئلة يسألوهم الناجحين في البكالوريا جدد، أنا شنو باش نقرا في الشعبة هذه؟ باش يعرف الشعبة هذه تتماشى مع قدراته مع مؤهلاته ولا لا. السؤال الثاني شنو نخدم، يحب يعرف شنو باش يخدم بعد ما يقرا في الشعبة هذيك. زادة وفرنا لهم كتيب وقاع سنة تجديده وتحيينه على خاطر فما عروض تكوين جديدة في العديد من مؤسساتنا، باش الطالب زادة كي يروح للمنزل نتاعه يرجع يقعد مع ولي نتاعه ويثبته ويشوفه مختلف في الشعب ومختلف في الاختصاصات ويحدد الاختيار نتاعه.
19: وعن انتظاراتهم من الأيام الإعلامية التوجيه الجامعي تحدث عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا.
22: نهار كيما هكي مهم على الاخر باش اي واحد نجح في الباك يقرب اكثر للجامعات ويقرب اكثر للمدارس العليا، باش يعرف شنو هي الحاجه اللي اقرب للتوجهات نتاعو. خاطر كيما نعرفوا فما برشا يعملوا توجههم بعديك ما يعجبهمش ما يكملوش يقراوهم.
23: كل ما هو متعلق بالانفورماتيك داتا ساينس والسيبر سيكوريتي، العالم الكل نحسه ماشي في الحاجه دي. انا باكمات وقاعده نلوش في الحاجات اللي تابعه الانفورماتيك اللي تكون مطلوبه في سوق الشغل. جيت لنفسي في باكيت معناها في كل فاكسون تقريف شنو توصل حاجه توصل سوق الشغل.
24: انا ناجح باك مونسيون تري بيان باك ما، وجيت لنا الاكثرين خاطر عندي ضايع في فكره التوجيه، ما عنديش فكره واضحه بالكدي جاي نحب نفرك استوى باش نعرف شنو نعمل.
19: انتظمت اليوم بالعاصمة الدورة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف. المنتدى يضم لقاءات عمل وعروض توظيف لفائدة المشاركات، ويهدف إلى تمكينهن من فرص تشغيل تتماشى واختصاصهن. مها الفرشيشي والمتابعة التالية.
3: بمشاركة 150 شابة متخرجة أو طالبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبحضور 30 شركة من مختلف القطاعات، انتظم المنتدى في نسخته الثانية بهدف إدماج الفتيات المتخرجات في سوق الشغل. مسؤولة الشراكات بهيئة الأمم المتحدة آمنة طرابلسي:
4: ندعم تواجد الفتيات المتخرجات من مجالات سيانس تكنولوجي ماتيماتيك انجينيوري في سوق الشغل، كونناهم في كيفاه يكتبوا سيفي، كيفاه يعملوا الانترفيو نتاعهم مع الشركات اللي باش تكون موجودة في النسخة الأولى. الهدف نتاعنا السنة في بلاصة 104 متخرجة يكونوا حاضرات، 150 متخرجة يكونوا حاضرات، ونطمحوا أن نخلطوا السنة أنه 50% منهم يتم تشغيلهم على طريق وايز.
3: المنتدى يقدم عروض توظيف ومقابلات مباشرة تجمع الطالبات والمتخرجات بعدد من الشركات.
5: والله كانت اكسبيريونس ماهيش خايبة، شدني تراك وي في الأول انترفيو، أما سافا واحد باش ياخوها باش يعمل شوية نتورك، إذا كان فما اوبورتونيتي نتاع خدمة أوكي.
6: هي تعاون برشا، تلقى معناتها فما دي بروفيل اللي يخدوهم حتى اللي ما يخدوهمش، تبقى هذيك اكسبيريونس للعبد هذيك، أنه حتى فما شكون معناتها جاي أول مرة معناتها باش عادي اونتروتيان في حياته، هذيك معناتها كيما نقولوا الشكل ولا نية تتنحالو.
3: آية العزابي واحدة من المشاركات في النسخة السابقة من المنتدى، والتي تمكنت من الظفر بفرصة عمل مع إحدى الشركات الأجنبية.
7: كانت لي فرصة باهية أني نلقى شركات تحب على النساء في مجالات الانفورماتيك والمات والعلوم، اللي خولت لي أني نلقى خدمة. خدمة هذية اليوم تسهل لي في حياتي دو فاسون ديريكت، أني نقرأ زيدا أون باراليل خاطرني مازلت نكمل في الماستر متاعي.
3: هذا وتتواصل فعاليات المنتدى لأجل إعطاء المزيد من الفرص لفائدة المشاركات من الطالبات وخريجات التعليم العالي في مقابلات التوظيف.
19: تستمع اليوم لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروعي قانونين أساسيين بشأن الخدمات الجوية بين تونس وكل من سلطنة عمان والكويت. رئيس اللجنة صابر جلاصي:
25: اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان، أيضا اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وما بين دولة الكويت بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما. والأهداف من إمضاء الاتفاقية هذوما الزوز، أولا تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وأيضا زاد من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية الحاصلة في مجال الطيران المدني. تعرفوا اللي الاتفاقية هذوما من بين النقاط اللي ركز عليها هي الأنشطة التجارية، الرسوم والضرائب الجمركية، أيضا السلامة الجوية، ولهنا نجم نحكيو زاد على التعريفات والمشاورات بين مختلف الدول، تطبيق اللوائح والقوانين بين الأطراف، أيضا الاتفاق ينص على تقديم التعاون، أيضا الموافقة على جدول الرحلات. هذوما زوز اتفاقيات يعوضوا اتفاقيات السابقة بين تونس وعمان وبين تونس والكويت. اليوم تنظر فيهم اللجنة وتصادق عليهم أو ما تصادقش عليهم ليوقع تمريرهم إلى الجلسة العامة.
19: تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. تعزيز التحول الرقمي الحكومي وترسيخ الأمن السيبراني ودعم السيادة الرقمية والحوكمة الذكية في إفريقيا من أبرز أهداف القمة. منسقة القمة حفيظة مريوة تضيف في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان:
26: هذا اللقاء العلمي الأكاديمي لديه أهداف نعزز بها في بناء سبل التعاون والاستراتيجيات والشراكات نحو حوكمة رشيدة، خصوصا ونحن اليوم نعيش في عالم تتسارع فيه التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وكذا الأنظمة الذكية بهدف المعالجة وسبل التعاون، ليكون هناك توسيع لشبكة العلاقات نحو الدول العربية إن شاء الله. وهذه القمة كللت بمجموعة من الورشات وأيضا مجموعة من المداخلات في مختلف القضايا، سواء في المجال القانوني أو في المجال الخاص بالأمن السيبراني أو الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، ليكون هناك الغوص مباشرة في عدة مجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجال التنموي.
27: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
19: وفي أخبار العالم، تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي شنت فجر اليوم موجة هجمات جديدة على مواقع حيوية في عدة مدن إيرانية، أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في قصف على قاعدة عسكرية بمدينة نائين بأصفهان ومدينة عبدان. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير منشآت وبنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين وسلطنة عمان وعدد من البلدان العربية المجاورة. في الأثناء أكدت إيران أن مضيق هرمز جزء من سيادتها ولن تسمح للجيش الأمريكي بمواصلة تدخلاته في الممر البحري الحيوي. ونقل موقع أكسيوس أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي. وفي موضوع متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهم الحوثيون السعودية بشأن غارات جوية على المطار. وفي فلسطين المحتلة، استشهد فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع، كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية والمسيرات المناطق الشرقية لمدينة غزة. وفي وقت يواجه قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم إطلاق مبادرة تحت اسم مبادرة فريق غزة مع 15 شريكا، تهدف إلى تقديم مساعدات لقطاع غزة. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: السيطرة على حريق جبل الشحمة بزغوان وتضرر مساحات هامة من الغطاء الغابي. افتتاح القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بتونس. وفي أخبار العالم، قتيلان وجرحى في هجمات أمريكية جديدة على مواقع حيوية في إيران. ختام النشرة، مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالة الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالة الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشويه على غزال.
1: كامره كيفها هي غون جايتها تغرف واحد كيلو زهري،
2: هم يبيعوا فينا ويشرو كيف ما يحبوهم. هتقول قلم ولا بقر كيما قلت؟
3: اه يا غزال يا معذبت لي، يا يا يا يا يا مش على زهري، يا زهري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الاشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من اشكال النضال.
0: وبي

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وش هي وش هي هالغلبه والغم علينا؟
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: ها رقدوا.
3: هي يما سالمة وسعدية رقدوا عندهم مشوار، بشير مازال كرقد ينعس ويثور ويتقفز، ما فت كان تو.
2: يلا ومنه ولادي عالشي اللي شافه اليوم بذراعي يتقفز. الله لتربحه مدام عامل في الذري تهكك دي. هو أنا التو مقطوع لي نفس، عد علي نهار أغبش مكبوب السعد. ما يزيش حكاب لك انتي سعدي، وزيد طيب أصيلي ولدي مرخ صحراش.
3: الله غالب، رد علي ربي واش تنعم.
2: حاشاه وحاشا فضح ربي، ربي ما بلش الخيبة. قولي العبد واش يعمل بروحه.
3: خطينا يام، أنا ما عندي ما عملت، قلت ولي خذي خذيت.
2: ربي باريني من ذنوبك بنيتي ويغفر السي فتاح، لو احناك في عش متعبو زمزم.
3: هي وانا تو كيفاش تنعمل؟ هذاك محمد علي خويا حلف باللي منات الكل، وذاك لو كان نرجع له اتو يوكلني طريحه من الكفر.
2: محمد علي خوك عند الحق وانا يا معاه. ليه انتي ناويه ترجعيله؟
3: واش تنعمل؟ يلزمني نرجع يما، وكا كدس الحم واش تنعمل فيه؟ كان جيت بشقف نقولو
2: الحم لنتن ليه ماليه. ليه انتي مقطوعه من صجره ولا ما عندكش سند؟ راكي بنت سي فتاح ومندراك، بنت عز وش دار ومعصر قدام الدار.
3: وكي يقول لي بابا روحي لدار راجلك ايش نعمل؟
2: ها المره هذه ماهوش تيقول لك روحي، تيقول لك اقعدي شدي ما ضربك لهنا. المره هذه تو يجيب لك طلقتك بالذراع ولا بجوده، وهذا عهد لا عاد يشوفك لا انت لا الذري حتى في المنام. تعالى اما ليه متبرين منه تنقعدوا حنا مكبشين فيه. لو كانوا محور يجيبه يتقحور. غدوه نوقف الباب على رجليه مع سي فتاح، تو نحدث على كل شيء.
3: حنا يا ماني بنيتك، شدي في باب، راني ما عادش طايقاته وما عادش طايقه نشوف حتى منظر. راهو نتن في خشمي زعفته، حتى ذريته ما عادوش طايقينها على ما هو رعبهم من ميمتي.
2: بري بري بري تمدي بحدا ذرياتك، رتحي فوق ربي وخطوه ربي يعمل دليل.
3: هاي
4: يما الزهره، هاني طيبت لكم لحمه قرونه جاريه من الصبح، راكم ما كليتوا حتى شيء.
3: اتكلمي بشويه جنت خيتي، ما حسبت ربي رقدت الذر.
2: قريني شيء ان صحيتي صحيتي يا لاله جنت صحيتي.
5: هانا صار لك بشير، وريني قديه توي.

0: الخير يا سي صالح.
1: نهارك سعيد يا سي الذهبي.
2: ياكم بكر يا سي صالح، ما هو لاباس.
1: مبكر شنو؟ تو نكملت بيت نمشي ونجيب المعاصر زيتون الناس وزيت الناس ولمانة سودة وجه الغراب.
2: ربي يعطيك بالجهد يا سي صالح، هاي نهارك مبروك.
0: بلمانة يا سي صالح، ورد بالك على روحك.

0: هيا سير فهم هاو تاي قربس منعنا رشي ربع يولي يرقص.
1: يعطيك الصحة يا سي بالصحبي.
0: بالشفاء بالشفاء.
2: هيا سيدي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا مرحبا.
1: ما طول عمرك يا رش، تموت كان على عكاز. مرحبا مرحبا يا سي صالح.
0: اقعد اقعد يا سي صالح اقعد.
2: هيا شني حوالكم لباس؟
1: الحمد لله الحمد لله يا سي صالح، نحمدوه ونشكروه.
0: اي نعم. هيا سي صالح هاو سي الفهم قدامك.
2: مرحبا بي.
1: وبيك وبيك يا سي صالح. يا سيدي الجماعة راهم وصلوا وهاهم عندي من أمس، ثلاثة أربع أيام يكملوا قضياتهم ويعودوا على ذمتك، والعمال على الله. نهار الجمعة بالكثير حكيت لهم على كل شيء وفي بالهم، وربي يقضي الحوايج.
2: أما لا يا سيدي، نهار السبت الجاي كان عشنا العشاء عندي.

0: صباح الخير الناس كل.
1: صباح الخير. صباح الخير سي محمد علي.
0: صباح الخير سي محمد علي.
2: الله يعينك يا بابا.
3: مرحبا بك ولدي.
4: البرني يا البرني.
5: العم سي متاح العم.
3: هيا سي محمد علي تو يضبط التفادر ويناديهم بالواحد والواحد ما عادش يدخلوا بالكمش. كي نقول لك دخل دخل. هيا برا نظمهم سي البرني.
5: الله يبارك سي فتاح. هاي الناس كل قدامي الناس كل جد الصف الناس كل هاي.
4: هاي هاي سيدي جماعة هاي سيدي جد الصف هاي هاي جماعة جد الصف هاي.
3: محمد علي ولدي.
2: أباب.
3: سي العيد كلمني على الطفلة أختك جنات الولدة صاحبك عبد الملك.
2: عبد الملك راجل وسيد الرجال أباب. ونعرفه يهني لي على أختي ويعيشها بقدرها وكرامتها. أنا هذا رأيي فيه مش على خاطر صاحبي لا صاحبي في الزقاق. أما نسيبي وباش ياخذ أختي هذاك شيء آخر.
3: معناتها أنت خممت كيفينا.
2: ما فهمتكش باب.
3: قلت قليل وما في حالتاش وأختك مشي موالفة بالخصاصة. ماشي تتلقى دلال اللي عايشة فيه ولا هو ما يتعيبش.
2: لا لا يا بابا ما فهمتنيش. أنا ما قصدتش هكاك. هاي الزهر أختي ماخذة في دار لبس عليها وجاري فيها المسخ حشاك. والراجل ما يعيبهاش جيبها بابا على قد ما يعيبه فعله. أنا يقصد الجنات أختي ترضى ولا ما ترضاش.
3: وحنا يا من وقتاش نشاوروا في البنويته سي محمد علي.
2: من توا بابا الله يطول لي في عمرك. انت انسان طيب وقلبك كبير وانا نحمد ربي اللي جيت انت بابا. غلطنا الغلطه الاولى ما نزيدوش نغلطوا مره اخرى. هات نبدو حنا بعيلتنا نصلحوا هالكارثه اللي صاير وراه. وحتى سيدي النبي قال شاوروا الطفله قبل ما تعطوها
3: صلى الله عليه وسلم.
2: ما فيها باس كي تشاورها. هي راهي مشي تتلوي العصا في ديك اللي تتقولها انت سيف على كرمتنا الكل. راهي بنيتك وكبتك.
4: البورني.
5: العم.
4: هاي داخلهم بالواحد خليه يخلصوا.
5: هاي الناس كل جد الصف الناس كل هاي امشي.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: ايش بك وقفت؟ مو لاباس؟
7: بصراحة محمد علي بتيت علي المرة هذه.
6: واش جت على المرة هذه؟
7: بربي ما تبداش تحرق لي في دمي راه فمي مرار.
6: اطلب لي ساعة قزوزة خليني نبل ريقي ونشرب عرقي.
7: قزوزة باه.
8: يا عنطر جيب لي قزو قزوزة ضا.
7: هاي سي محمد علي ومن بعد
6: يا سيدي ان شاء الله الامور لاباس من تالي الوالد. اما مازالت حاجه اخرى.
7: شنيه زاد؟
6: يشاورها هي مولات المول. كانك علي انا والوالد يشرفنا الناس بوك. اما كان قبلت هي على خاطر هي اللي باش تعيش معاك مش احنا وهي عندها الراي.
7: محمد علي.
6: اي سي عبد الملك العائله نتاعنا قررت باش تنتفض على هالزيجه المشومه. ما عدناش نمشوا بنظريه قطوس في شكاره يا سيدي. عائلتنا خرجت على القطيع وشدت ثنية أخرى. حنا عندنا في الدار نساوين مشي بقر وعندنا رجال مشي ثيران. وانت سي عبد الملك خبش تاخذ مرأة ولا بتاخذ بقرة؟
7: لا حشاها سي محمد علي. جنات مرأة وليلة تنسى معزة مكرمة وبقدرها وفوق راسي من فوق.
6: ما فيها باس يا سي عبد الملك نشاوروها. ما فيها باس ناخذوا رأيها في الموضوع. كان قالت لا هي حر وكان قالت ايه حر. تي مو هكا يا سي عبد الملك ولا؟
7: هي.
6: أنا يظهر لي الناظل ما بعضنا في الشيء هذا.
7: نعم سي محمد علي انت تقول هي هذاك هو. حتى انا ما نحبش ناخذ وحده مشي راغبه فيا مش بالذراع الحقيقه.
6: خويا صح عليك على خاطر تعرف اللي انت مرغوب فيك. ها ربي زين عليك وعليها عطيها قدرها تربح وهذيك قمه الرجوليه.
7: ها وانت اش تعرف عليا يا محمد علي؟
6: هذاك اللي قلته لبابا كي جاي يحكي لي عليك. تي ويني قزوزة؟
7: يا عنتر تعرفش كيفاش؟ أطلع نمشي نجيبها لك بيتي.

0: يا خديجة.
1: العمة سي سارح،
0: ما تنسيش ما تنسيش باش تبعثي لي لزهاري بكري غدو باش نعبي له القفة وطيبي على بكري، عنا ثلاثة من الناس ضايفين.
1: جو سي صالح،
0: هام جو هام جو، الأعمال على الله. خديجة
1: وش بك ما بشرتنيش؟
0: كل حاجة بوقتها وكل حاجة بوعدها.
1: يا ربي يا ربي اشفيلي وليدي يا حنان يا بنان، يا ربي تشفيلي وليدي.
0: هيا قدي روحك قدي روحك لله. هيا
1: باي باي سي صالح باي.
2: هاي هاي يزوا من الحجر يزوا، ما عادش عندهم منين يتعلم. اسمعوني حس ما هو قرب. هاي رجال قام الكلاب خلطوا وهزين خيان المشنقة في هارية الله أكبر. اسمعوا حتى واحد ما يزيد حد شيء، كل شيء مسطر، امشوا بالمطلوب منكم بركة. الكماين الدرخ في قصان السكة، كل واحد منكم عارف ايش مش بعد. اسمعوا يا رجال، الرصاص لا، اللهم لزونا ليه، دوروا بيهم خوطة باش حد ما يفلت، نحبهم الكل يهبطوا ويديهم الفوق. واضح؟
3: هاي
2: اسمع، كل حد يشد بقعته والعمال على رب. يلا امشي.
4: يا جماعة يا جماعة راني بن عمكم.
5: اسكت اسكت قال بن عمك، انت بن عمي ناه يا عمي يضوك ان شاء الله. والله
4: بن عمي راني نخدم على كدس صغار، راهم تسعة ذر وهم بن عم.
5: تسعة ذر وتجي تحل في فمك وتقول تسعة ذر؟ ما تحشمش. قل لي هذو كله توكل فيهم وتشرب فيهم بالقوادة وقلة الخير بتاعك. اش تيقول فمي؟ البريزونية اللي هزين يا اخي ذريته معيز ولا رانا؟ قل لي هكوم تكلي ذريتك خير من ذريتهم باش يتمهم الحصيل عارك هاهم تا يورثوه صغارك، وهذاك اش خلفت لهم كان الذل والهانة. اسمعني كلابك هذوما اللي تحصلهم طولوا ولا قصروا، مخرجين مخرجين بالذراع ولا بالجودة ان شاء الله حتى بعد مية سنة. اما انت يا كل كلهم كلهم ترى يسدوا عليك تو. هيا افسخ افسخ انت وياه.
4: امشي الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك.
5: نحي تمشي انت وياه، يلا نحي امشي امشي نحي امشي نحي تمشي نحي امشي.
2: يا رجال كتفوا الكلاب بسبت سراويلهم ايد ورجل وخلوا لي هالزويز قومية هذوما سايبين. هات جيبهم لي جاي جيبهم لي جاي.
5: امشي
2: ايوه هاي يا كلاب هاي توا باش نسأل أسيادكم واحد منكم يترجم لهم. واضح؟ ايوه ايوه. شكون الشاف لهنا؟ ندي
4: امسيري امسيريك فيا فيا
2: قربه لي جاي. منو هذا؟ قربه لي جاي قربه لي جاي. تعال جاي اسمعني يا ولد الحرام، كل الشيفان متاعك المرة هذه هاكم نعمتوا منا وماناش باش نعملوا لكم حتى شيء. المرة جاية يا ذنوبي اسمع، كي تروح القفصة قول لعرافك نوم الليل ما عادش باش ترقدوه، مروا لك معيشتك وقدرة ربي مخرجينك مخرجينك. البلاد بلادنا والأرض أرضنا والخيرات خيراتنا، حتى بعد مية سنة ما تعمروش لهنا. ترجم لها شكون تنقول؟
4: اشتن ترجم لها ببقي مكثرهم يفهموا بالعرب أكثر مني أنا.
2: هاني باش نعطك من الدنيا كاملة. هاي انت وياه
5: شاهدوا على الأقل تموتوا بسلمية.
4: يا خي يرحم والديك يا خي.
6: أشهد أن لا إله إلا الله.
5: هذه من عند أولاد بلادكم اللي قوتوا عليهم. وتحية تونس. أرجال مهمتنا انتهت. أي نرجع.
7: الكاميون والكهرباء ايش نعملوا فيهم؟
5: احرقوهم بالنار، صب عليهم بديل ليسونس وشعلهم بعود وقيد، خليهم يدفوا عليهم. هيا يا رجال.
8: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: معنا احنا. بدأت الحكاية
8: ومحلاها حكاية،
10: محلاها محبة،
8: محلاها عشرة.
9: فلاش سبور.
11: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية بتحضيرات الأندية التونسية للموسم الجديد. النادي الإفريقي اللي بدأ منذ أيام تربص التحضيري الأول للموسم القادم. حصة التدريبية لهذا المساء ستشهد عودة الدوليين فراس شوات ومهيب الشامخ، ثنائي اللي كان منحهم الإطار الفني للنادي الإفريقي راحة استثنائية بحكم مشاركتهم على المنتخب الوطني التونسي مؤخرا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. النادي الإفريقي واصل تحضيراته بالعاصمة قبل الدخول في الجزء الثاني من التحضيرات، وتربص الإعداد الثاني اللي باش يكون في مدينة إطبرقة. فابريس زيغي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري واللي كان قريب من الانضمام للنادي الإفريقي في الفترة الأخيرة رسميا، اللاعب يمضي لسراح نادي الكرخ العراقي. في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي اللي انطلق البارح في تحضيراته للموسم الجديد بإشراف المدرب العائد للترجي الروماني ريجي كامب، البارح الحصة التدريبية شهدت تقريبا مشاركة أغلب اللاعبين اللي تم انتدابهم مؤخرا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. الكل تحدث عن محمد الحاج محمود، اللاعب اللي أيضا كان مع المنتخب الوطني التونسي مؤخرا في نهائيات كأس العالم، وهذاك علاش بالتفاهم مع الهيئة المديرة للترجي والإطار الفني سيلتحق في الأيام القليلة القادمة بتحضيرات الترجي، لأنه الأمور محسومة على مستوى صفقة انتداب محمد الحاج محمود في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. وسط الميدان الكاميروني مايل فرنانديز مونيبي البالغ من العمر 19 سنة يشغل خطة جناح أيمن، وصل لتونس من أجل الخضوع للاختبار الطبي وإتمام صفقة انضمامه للترجي الرياضي التونسي. في آخر أخبار النادي الرياضي البنزرتي، الفريق ينطلق الأربعاء في تحضيراته للموسم الجديد بقيادة المدرب محمد عزيز. لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم توصي المكتب التنفيذي الذي سينظر بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم في المقترح المصري اللي اقترحه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة بالزيادة في عدد الأندية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. لجنة المسابقات ترفض هذا الاقتراح وتوصي المكتب التنفيذي برفض هذا المقترح والمواصلة بالعدد اللي موجود حاليا والنظر في هذا المقترح ممكن في السنوات والمواسم القادمة، خاصة وأنه الرزنامة ستكون دسمة جدا في السنوات القادمة بحكم وأنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقريبا في نفس المنهج متاع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كأس إفريقيا للأمم ستكون كل 4 سنوات ما عادش كل سنتين، وبالتالي كل سنة باش يكون ثم دوري أمم أوروبا كما دوري أمم إفريقيا كما دوري أمم أوروبا، يعني سيقع تقسيم المنتخبات حسب المناطق، منطقة شمال إفريقيا، منطقة غرب إفريقيا، شرق إفريقيا، وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا، وبطولة مصغرة، والفائز في كل بطولة يرتقي للأدوار النهائية تقريبا كما قلت في شكل نظام دوري أمم أوروبا الخاص بالمنتخبات. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن طاقم تحكيم مباراة الدور النصف النهائي الأول لنهاية كأس العالم لكرة القدم غدا انطلاقا من الساعة 8 مساء. مباراة ستجمع فرنسا بإسبانيا، إسبانيا التي تسعى للمرة الثانية بعد سنة 2010 للصعود للدور النهائي بالنسبة لنهاية كأس العالم، وفرنسا تسعى للصعود للنهائي الثالث على التوالي حامل اللقب 2018 ووصيف البطل 2022. الحكم سيكون بالنسبة لهذه المباراة إيفان بارتون حكم من السلفادور، وسيكون مساعد أول أيضا موران من السلفادور، وأنطونيو بوبيرو مساعد ثاني من نيكاراغوا بالنسبة لهذه المباراة. دور النصف النهائي الثاني سيجمع منتخب الأرجنتين بمنتخب أنجلترا يوم الأربعاء أيضا انطلاقا من الساعة 8 مساء. منتخب الأرجنتيني اللي عاد اليوم صباحا يعني في ساعة مبكرة بتوقيت تونس للتدريبات استعدادا للمباراة انجلترا. الملاحظة الأبرز غياب ميسي وكذلك الكوادر الأخرى بالنسبة للمنتخب الأرجنتين عن هذه الحصة التدريبية، والمدرب يعلق وأنه الاستشفاء هو أفضل طريقة حتى يكونوا اللاعبين جاهزين لمواجهة كبيرة أمام انجلترا، خاصة بعد 120 دقيقة في الدور الربع نهائي أمام سويسرا. وبالتالي الإطار الفني هو اللي منح راحة إضافية لميسي واللاعبين الأساسيين اللي كانوا في مباراة سويسرا حتى يكونوا جاهزين بدنيا لمباراة انجلترا يوم الأربعاء القادم. رقم حبيت نعطيها خاص بالفرق الموجودة طبعا في المنتخبات الموجودة في الدور النصف النهائي، نتحدث عن أبرز اللاعبين في صفوف المنتخبات المتأهلة للنصف النهائي. من نادي برشلونة الإسباني 10 لاعبين، 8 من أتلتيكو مدريد، 8 لاعبين أيضا من أرسنال، 6 لاعبين من باريس سان جيرمان الفرنسي، 6 لاعبين أيضا من فريق مانشستر سيتي، 5 لاعبين من ريال مدريد. ولهنا تفهموا قيمة الدوريات الأوروبية والفرق الكبرى، تقريبا الفرق اللي كانت موجودة حتى على مستوى نصف نهائي والنهائي بالنسبة لدوري أمم دوري أبطال أوروبا هي اللي تزود الفرق والمنتخبات بأفضل اللاعبين اللي موجودين على مستوى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم اللي نوصل به لنهاية هذا العدد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء. Flash Sport.
12: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
13: مش قادرة أفصل، خلص الحكي.
12: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات، تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
14: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
15: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
16: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية،
17: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
15: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
16: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
17: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
15: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
17: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة دربالي،
15: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
17: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
15: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
17: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
15: موجة بريحة البلاد.
18: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
19: مستمعينا الكرام،
18: الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. شركة نقل تونس تستكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بصفقة اقتناء 30 عربة مترو، وفق ما كشفه اليوم مدير المعدات بالشركة أسامة الحمامي خلال حضوره في برنامج يوم سعيد. ومن المنتظر أن تتسلم الشركة أول قطار ضمن صفقة اقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة لخط الضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى تيجيام خلال شهر نوفمبر من سنة 27 و2000. اليوم انطلاق الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي بجامعة منوبة لتتواصل إلى يوم غد الثلاثاء بمشاركة خبراء ومختصين في التوجيه الجامعي. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق بمناسبة فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء، تطلق سلسلة من الومضات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص من استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. الكشافة التونسية تفتتح في 15 من هذا الشهر رسمياً مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. المشروع يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. وفي العالم، وزارة الدفاع اليمنية تستهدف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، والحوثيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على المطار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة. وختاماً، استشهاد فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
15: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: اسمع خليك على الموجة.
19: على الموجة.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، على موجتنا موجه الاولى الاذاعات وام البدايات الاذاعه الوطنيه التونسيه. سعيده جدا اني باش نصافحكم مع مجموعه من الزملاء في تامين هذا اللقاء. محمد الغول في قياده الرحله تقنيا، معكم في اخراج صورتنا على صفحاتنا، في الاخراج الرقمي سميه زواوي، رامي ماجولي معكم في التنسيق، ونادر عطيه من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. برنامج على الموجة، برنامج خفيف هكا فيه مجموعة من المواعيد نحكيه على إيقاع المهرجانات. اليوم برشا إيقاعات نعيش فيها بين حمامات ودقة ومختلف نقاط السهرات الليلية، وهذا تابعوه معنا زيدا في ليالي تونس، نعيشكم الأجواء المهرجانات. انتوما ما تتنقلوش، خليكم كونكتيك هوا على موجة الإذاعة الوطنية، احنا نعطيكم وين تمشيوا وين تنجموا تسهروا وين الحفلات، وزيدا نعيشكم اجواء السهرات ونرجع بكم زيدا شويه نحنين ونوستالجي مع سهرات المهرجانات الصيفيه في تونس وابرز نجوم وضيوف تونس في الحفلات والسهرات الليليه. يلا نمشيوا الموجة الاغاني توا هكا، ولا انتم تتبعوا فينا ديما في لقانا على الموجة.
1: ماليش في الدمع لا لا ولا في الناس الشيالة لا لا لا لا، كل اللي في قلبه حاجة

0: كيف
1: عامل كيف صبر رباعي، وان شاء الله تكونوا عاملين كيف معنا وشيخين بمختاراتنا الغنائيه، وهذا هدفنا، وتكونوا زاد سالمين وتسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. خليكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. احنا بعد قليل باش تكون عندنا فقره خاصه بالطريق واحوال الطريق شويه اخر مع الرائد سامية مسعود، رئيس مصلحه الاتصال بالمرصد الوطني لسلامه المرور. اليوم نحكيه على الحمله الوطنيه الخاصه بحزام الامان، وما ادراك ما حزام الامان، اللي هو يخليك في امان. واحنا تهمنا سلامتكم جميعا، احنا ما نسوقوش وحدنا، نسوقوا في سياراتنا ومعانا سيارات بجنب وقدامنا ورانا، معانا عائلاتنا. انتبهوا، دنيا سخونه، نعرفوا ساعات وقت الذروه هكا ساعات تطلع شويه نسبه الضغط، ماذا بينا نوصلوا بكري. لا لا، يلزمكم وحده وحده وخاصه حزام الامان. نرجع الرائد سامية مسعود، اهلا وسهلا بيك، شحوالك؟
2: أهلا بيك مدام نادرة، يعطيك صحة للاستضافة وكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك الرائد سامية مسعود، رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور. اليوم نحكيه على الحملة الوطنية الخاصة بحزام الأمان وأهمية حزام الأمان. يعني
2: أكيد هو تم إطلاق ضمن الخطة الاتصالية الصيفية، معناها حملة وطنية تحسيسية توعوية بالشراكة مع الوحدات الأمنية، تهدف إلى توعية السواق بإجبارية ارتداء حزام الأمان. نعرف والحقيقة احنا باش نحكيه اليوم على حزام الأمان، هي حاجة موجودة في كل كهرباء، أما للأسف مدام نادرة
1: الاستعمال
2: يزالوا يتهنوا بها exactement وما يستعملوهاش. الأهمية بتاع حزام الأمان ما هيش كان إنها تشدك في بلاستك بس، ناس يقولك لا يتقلقني بتيتر وقت الحادث يمكن تشدني. الحقيقة اللي يلزم يعرفه اللي الإنسان وقت الله لا يقدر معناه يصير اصطدام وإلا حادث، راو للذن متاعه معناه الوزن متاعه يضاف العديد من المرات. دونك بسبب قوتك الاصطدام هذيك راهو حزام الأمان يمتص جزء كبير مهك القوة هذيك ويمنع الجسم من الارتطام، لإما بالبلور وإلا حتى بالبولان اللي انت قدامك معناها، ويخليك ما تسبب لكش برشا مخاطر، وحتى بالأقل أقل نجم يكونوا إعاقات راهو تنجم تكون، وحتى خروجك من السيارة. دونك احنا حسب منظمة الصحة العالمية واللي هي حسب دراسة أكدت انه ارتداء حزام الأمان ينقص من خطورة الوفاة في الإصابات الخطيرة بحوالي 50% بالنسبة للركاب الأماميين، و 75% بالنسبة للركاب في المقاعد الخلفية. دونك انا نحب نأكد على المقاعد الخلفية، خاطر الحقيقة احنا ديما نشوفه حتى كترى هو حاط حزام الأمان ليسوق، ديما اللي وراه من تالي الركاب بغيراته العائلة اللي هززهم، ما معناها ما تراهمش يلبسوا حزام الأمان.
1: بالضبط، حبيت نتفاعل معك زادة في نقطة، انه هي مش مسألة ما انت تو في بلدان اخرى اوبليغاتوار، وحتى احنا في تونس وفيها حتى خطايا، يعني حزام الأمان هو احد اهم وسائل السلامه داخل السياره وزاد خارج السياره، لانه يؤثر اصطدام سياره بسياره ينجم حتى مجموعه سيارات، وصارت برشا حوادث على الشكل هذايا. فاهميه الحمايه، حمايه السائق والركاب من الارتطام بالمقود او الزجاج الامامي كما كنت تحكي سيادتك مهم جدا. يظل زاد فيها مساله عقليه، ساعات يقولك لا بخلت اني مش نلبس السنتور، قريب نوصل ولا هاو قريب انا والواحد نلبس فيها، فما شكون يحطها تالي باش ما تنقصش عليه، ربما خاطر فما كراب فيها الارم كي ما تحطش السنتور يولي يربطها. يعني منين تجي العقليه ذي؟ والله ساعات واحد خاطر لازم يكون واعي، ومهمه جدا الحمله هذه خاصه في الفتره توا الدنيا سخونه مدام ساميه، ونعرفوا الضغط نتاع الوقت، يقول لك الدنيا سخونه خنروح في ساعه نزرب ما يلبسش سنتور، يهبط يقضي ويرجع للكربه ينسى باش يحط السنتور. فمهم جدا انه ناكدوا على اهميه حزام الامان هوني.
2: أكيد كما قلت أنت، الحقيقة ما يلزمش معناها ناخدوها منطلق، خاطر برشا ناس كي ترى عون أمن يعمل هكا يجبد حزام الأمان يحطوا جوز حتى لقيت يتعدى معناها يولي سايبه. هي ماهيش راهي مجرد مخالفة ولا قانون بركة، راهي هي وسيلة تنجم تنقذ لك حياتك وتخفف برشا من خطورة الإصابات. هذا اللي يلزم العبيد الحقيقة تعرفه. وإحنا راهو معناها كحملة تم إطلاقها هو سويت البرشا معناها دراسات صارت، واللي هي أكدت اللي احنا على المستوى الوطني نلقاو 48% ما يلبسوش حزام الأمان. تقريبا معناها كل على كل
1: نسبة كبيرة هذه بصراحة وتخوف.
2: في برشا ولايات كي نعطيك معناها النسب في سيدي بوزيد 96% ما يلبسوش حزام الأمان، في قفصة وزغويل 84% ما يلبسوش حزام الأمان، في صفاق 83% ما يلبسوش حزام الأمان. ولو إني هي راي حاجة بسيطة
1: هي تستغرق ثواني. بالضبط تستغرق ثواني
2: ولكن هي تخليك معناها الحقيقة آمن، ترجع لصغيراتك، ترجع لعائلتك، معناها ما تخليش عبيد ورات، ما تخليش مقاسي لك العائلة هذيك، وهي ثانية من ثواني. دونك هذيك علاش احنا ديما نحبوا نأكدوا اني كل ما تركشي كرهبتك خليها عادة، معناها قبل ما تعمر انت بالشركة في الكهرباء اكيد لازمك تخدم الموتور هكا ولا
1: اي معناتها تتابع التحذير الكامل للسيارة.
2: فوالا خليها عادة يومية.
1: شكرا
2: انك انت تطلع في كرهبتك تحط سنتور، وباش هذاك الحقيقة يحميك، باش ما نقولوش احنا معناه يحميك الحقيقة راهو من الموت.
1: لا صحيحة يحمي من الموت يعني. باختصار مدام سامية، ارتداء حزام الأمان يستغرق ثواني قليلة لكنه قد يكون الفارق بين النجاة والتعرض لإصابات خطيرة أو الوفاة لا قدر الله، لذلك ينصح بارتدائه دائما سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية وفي جميع الرحلات مهما كانت قصيرة أو طويلة الرحلات.
2: أكيد فلا هو راهو السلامة المرورية سلامة الحقيقة مشتركة بين السائق والعائلات الأخرين. دونك كون أنت أموا أحمي روحك، عارف راك الحاجة هذيك راهي باش تحميك بنسبة معناها معينة. نعم. من كما قلت أنا بخمسين وخمسة وسبعين من الموت من إصابات البليغة من معناها. دونك خليك أنت تنقذ حياتك وحياة الناس اللي معاك.
1: شكرا لك الرائد سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، حكينا على الحملة الوطنية الخاصة بحزام الأمان. نهدي لك أغنية لك أنت ولكل مستمعينا في لقانا على الموجة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية، وهذا هو إيقاعنا نرافقكم بالمختارات الغنائية والمعطيات. اخذنا أحوال الطرقات وتوا أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس،
0: أحوال الطقس اليوم طقس صافي على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متوج ببقية السواحل. الحرارة تتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة

الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذه تفاصيل أحوال الطقس، ونزيدكم تفاصيل أخرى على موجاتنا. تلقاو كل المعلومات وكل المعطيات، وتسهروا معنا زادة في ليالي تونس وبرمجتنا 2026، برمجة فيها كل التفاصيل وفيها زادة مختارات غنائية، ونعملوا كزدورة بصوت نسيف زيتون.

0: جيبوا لي خالي من موت شاه من الأغاني اللي نحبوها ونسمعوها وتسمعونا على موجات الإذاعة الوطنية. جيبوا لي خالي وإحنا توا بشي نجيبوا ضيفنا على موجات الإذاعة الوطنية، لكن بشي يكون بالهاتف لأنه ضيفنا موجود في جربة. خلي نساعة لنسي جنجل ضيف السيف. ضيف السيف يلا. ضيف السيف. ضيف السيف ضيفتنا صوتها يجينا من جربة، لكن هي بنت تونس الكل، موسيقيا فنانة من أهم الأصوات التونسية العربية. اللي عنا دكتورة في العلوم الموسيقية، عندها مشاريع موسيقية. خليني نستقبل صوت الفنانة عايدة نياتي. أهلا وسهلا بيك عايدة، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا بيك نادرة وبكل مستمعي إذاعتنا الوطنية، فرحانة برشا تعرف بما أني نكون معاك.
0: مرحبا.
1: اليوم للأسف مش في الاستديو لكن معاكم قلبا وروحا.
0: قلبا وروحا، وانت هيك العنوان الروح هذا عنده علاقة بمشروعك الجديدة؟
1: طبعا بصمات الروح هو عرض فني متكامل فرجوي مسرحي بتخدم معناتها في معناتها وقت قياسي صحيح، لكن بإكيب كبيرة ومجهودات كبيرة، وماذا بيه نحكي عليه إن شاء الله. بش يكون موجود للأسف مش موجود في المهرجانات الصيفية السنة لعدة اعتبارات.
0: أتنجيو بشوي بشوي نحكيو على برش اعتبارات. عايدة نياتي حكينا عليه، احنا المشروع ذي وقتها على موجات الإذاعة الوطنية في العرض ما قبل الأول متاعه، وبعد تعرض مرة أخرى عرض من أهم العروض اللي قدمتهم عايدة نياتي، حطت فيه برشا تجربها، اختزلت مجموعة من الأفكار. طو نحكيو زادة بأكثر تفاصيل على نوعية العروض اللي في علاقة بالفضاءات. نحكيو على فضاءات صيفية توا، فضاءات مفتوحة، برشا عروض كانت تتعرض في الشتاء، في فضاءات مغلقة، وتوا في الصيف كيفاش باش تكون. ولكن أنا تطرح مرة أخرى اسم عايدة نياتي في الفترة هذه. نحكيه على الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية اللي كان مبرمج، وهو مبرمج من 15 إلى 25 جويلية 2026 إلى حد هذه اللحظة. حتى رجعت لصفحة المهرجان مفماش حاجات رسمية تقول أنه تلغى، مازال فما جدل، ولكن نحكيه على بتبيع الهيئة المنظمة اللي حكيت على قرار الإلغاء جاء بعد خلافات مع وزارة الشؤون الثقافية، من بينها التدخل ربما في برمجة العروض وإدخال أو حذف أسماء فنانين، خلافات حول اسم الدورة، إشكالات تتعلق بالدعم المالي والمنحة إلى خلاخ برشا معطيات. تطرح اسمك أنت واسم درصاف الحمداني اللي كانت مبرمجة، ولكن قالوا تنحى اسم درصاف وتحط تعويضها باسم عايدة نياتي، يعني اسمك تطرح في الجدل هذايا. نعرف عايدة نياتي في سياق الجدل اللي رافق البرمجة بدل درصاف الحمداني. حبينا نكون نحكيه على العروض، ما نحكيوش على جدل آخر يتطرح أسماء. أولا وضع اسمك في قلب جدل ما تصنعتوش أنت، كيفاش تلقيت ربما ردود الفعل بعد الإعلان عن برمجتك؟ واعطينا حيثية الموضوع، كيفاش وقع برمجتك زيدة عايدة؟
1: أنا أول شيء ساعة نحب نوجه تحية كبيرة لكل مهرجانات تونس المزيانة اللي هي قاعدة تسعى باش تعمل وتقدم وتخدم، وتحية لكل الناس اللي فاعلين في الميدان الثقافي. الحب صراحة كلمة تم تعويضها قلقتني برشا. أولا هذا الساعة لأنه حد ما يعود حتى حد في الميدان الفني كل وبصماته كل وروحه كل وأسلوبه. ثانيا غلطة المعلومة، عمره ما كان صحيح الكلام اللي تقال، وكنت أيضا أنا مرة معناتها فنانة نحترم زملائي الفنانين ونحترم عايدة نياتي كإنسانة وكفنانة، وطبعا لا أسمح لنفسي أني نعوض حد ولا حد يعوضني، لأنه حد ما يعوض حد. هذه ساعة نقطة رقم واحد اللي يجب نشيروا لها.
0: ولكن لازم نحكيه على حيثيات الموضوع، وقتاش قالوا وتنشرت الحكاية وقالوا عوضة درصاف الحمداني؟
1: طبعا رجعت السيد مدير المهرجان معناتها في القرويشي، في فخر القرويشي، للتثبت من المعلومة، لأنه يعني سيد ناصر القرويشي عفوا سيد فخر القرويشي هو اللي اتصل بي في التليفون وقال لي معناتها احنا طلبناك وشرفنا انه المهرجان انك تكون موجودة فيه، وقلت له انا معناتها، وقال لي هاني انا كلمتك، وحتى المفروض يكلمنا الفنان. بالعكس قلت له فماش فرق، تكلمني انت نكلمك انا، انت مادام كلمتني مادام تعرف الفنان هذاك قاعد ينشط قاعد يخدم.
0: وانت غنيت قبل في مهرجان تستور، عندك تجربه سابقه.
1: انا بنت تستور
0: اي،
1: ومعناتها أصيلة مدينة تستور، وهذا شرف كبير ليا، وأنا البلاد هذه كانت نفسها ونعشقها. وعمري في حياتي ما طلعت على مطرح المهرجان تستور، كان كعايدة نياتي كعرض، كان مرة في حياتي بعرض اسمه وضع. وهذا إن أشار ولا دل على شيء يدل اللي إنه أنا لعندي محبات، لعندي برغم إن نعرف الناس الكل في تستور والناس تعرفني وتحبني وتقدرني، لكن طلعت على مهرجان تستور كي كان عندي عرض
0: واضح
1: محترم جدا من كلماتي وألحاني وتوزيع الفنان زيد الزويري. وقت اللي خدمت ودعة عايدة نياتي قدمت حاجة جديدة، كيف المهرجان وقتها رحب بفكرة مشاركة هذا العرض رغم إنه في إطار جديد مختلف، ولكن كلمة تونسية ونغمة تونسية. فكنت مرة وحيدة في حياتي بعرض بتاع عايدة نياتي،
0: أي
1: مرة فقط، هو عرض ودعة. وكنت ضيفة مرة مع في شكيب الفرياني، ضيفة غنيت المالوف باعتبار أني بنت المالوف، وعزيزي كان معناتها الله يرحمه معناتها شيخ عيسوية، ونغني المالوف في عائلتنا ومن تقاليدنا ومن عاداتنا،
0: وهذه تمشي مع خصوصية المهرجان زيدا
1: طبعا طبعا. ويمشي ياسر العرض لأنه فيه قوالب قريبة ياسر المالوف وفيه دونك، فكان ودعة موجود طبعا
0: مرة واحدة. عايدة نياتي كانت في مهرجان تستور، به توا حاليا اتصل بك وقال لك راهو فكرنا فيك وباش تكون معنا.
1: طبعا رحبت بالفكره ترحاب كبير، لانه ما عرفتش شنو العرض اللي حاب عليه في وقتها في فخري، لانه عندي بصمات الروح اللي هو عرض متكامل فيه فرجه وسينوغرافيا واخراج مع المبدعة.
0: يعني اتفقتوا حتى على العرض نتاعك اللي باش يكون في تستور؟
1: طبعا اتفقنا على العرض، لانه عرض بصمات الروح اللي هو توزيع الفنان امين سعدوني، كلمات وعملها والحان عدنياتي، واخراج المتميزه والمبدعه معناتها مره بن جميع، وفيه ديكور ايضا وفيه كوستيوم وفيه خدمه كبيره.
0: انت جهزت نفسك لهذا
1: مع روح المهرجان اجابه عن سؤالك. العرض كان المقترح هو بحذا حبيبتي، وباش نجاوب الناس على بحذا حبيبتي، هو عرض يجبد الاغاني النادره جدا من التراث القديم، وفيه ايضا انتاج خاص فلوس، وفيه ايضا مالوف يتماشى ويقول بحذا حبيبتي، لانه في برشا اشاره للمراه كي نقول المالوف العربي مغاربي كله يمشي، معناتها التونسي عفوا يمشي مع المهرجان. فكانت الدعوه باش تكون عرض بحذا حبيبتي بالقوالب التقليديه التونسيه القديمه، بالمالوف التونسي بالمالوف المغاربي بالانتاج الخاص.
0: ف بعد شفت الحاجه هابطه على شبكات التواصل الاجتماعي وكلمه تعويض،
1: تفاجات
0: تصدمت
1: كبير، تصدمت والله سامحني في الكلمه ذيك هي تصدمت، لانه انا كي جاني تليفون عمره ما قال لي اللي فرضك حد، وانا عمره ما يفرضني حد، عايده تفرضها خدمتها وتفرضها، واحنا اليوم اذا كان اليوم تفرضني فرضا كلامي صحيح فرضا، والمش صحيح ما فرضني حتى حد، هذا بتاكيد من السيد بيدو مدير المهرجان، لاني رجعت وقلت له فما شكون فرضك قل لي، معناتها فرضني كان فما شكون فرضني، قال لي لا ما فرضك حد، ويمكن صار لبس في الكلام، لبس في التعامل مع الخبر، لبس في الفهم الخبر.
0: هل هبط معناها بلاغ او توضيح؟
1: طبعا هبط بلاغ، اعتذر فيه ونحترم ذلك انه معناتها قدم اعتذاره، هذا لانه معناتها ما يصيرش. كلمت ايضا انا معناتها الناس اللي طلبوني الكل باش خاطر بارك الله فيهم، برشا ناس طلبوني وتفاعلوا معايا من صحفيين من فنانين.
0: عايدة، هل تشوف انه الفنان يجب ان يبقى بعيدا عن الخلافات الاداريه اللي ترافق المهرجانات؟
1: طبعا اكيد، انا حتى معناتها معروفه من اول الدنيا، مش كان انا برشا فنانين مع الناس علاقه بالبرمجه، احنا ناس نقدموا ساعات، نقدم ملف كرا روحي نتماشى مع بلاصه، انا ماهوش عيب كيما نقول ونعاود نقول، نقدم ملف وبرشا مرات يكلموني، وهذا شيء ماهوش عيب نون بلو، يكلمني المدير المهرجان او المندوب علما واني والله بكل نزاهه نقول لك معناتها بالحق نادرة، ما نعرفش. أنا كنت تقولي شكون مندوب، هاني نعطيك المهرجانات اللي باش نقدمهم أنا توا، ما نعرفش حتى شكونهم المندوبين شخصيا.
0: يعني تركز على الجانب الفني، هو هذا هو الجدل أحيانا يطغى على الجانب الفني، وهذا ربما الفنان يزم يركز في مشروعه الموسيقي. حاليا توا في نهاية الأمر، يعني وضح لنا، مستعدة للمهرجان؟ شنو اللي صاير؟ شنو الوضعية الحالية؟
1: أنا باش نكون معك صريحة.
0: إيه.
1: كي كلمني سي فخري القرويشي وقال لي انت بنت دستور وانت تقعد، قلت له انا نعتذر، يعني اذا كان باش تولي مشاكل هكا معناتها انا ما يساعدنيش نكون في خضم دوامه مشاكل. انا فنانه ومعروف عليا من اول الدنيا، مستقله بذاتي على روحي، نخدم نقلق لا نشكي لا نتقلق، نخدم ونسعى. وخدمت معناتها مع وزاره الثقافه، كما خدمت انتاج خاص، كما خدمت معناتها كل شيء، خدمت اوتوبخود، خدمت زي حاجه معناتها يعملها كل فنان.
0: وكثرت التعليقات توا عايده على على صفحات التواصل الاجتماعي، المقارنه بين عيدانياتي دور صافي الحمداني، وانتم في تواصل، يظل تواصلتوا مع بعضكم في الجدل هذا.
1: لا ما شفتش المقارنات
0: ولكن تواصلتوا مع بعضكم في الجدل هذا.
1: درتها في صديقتي وقرينا مع بعضنا واحنا صغار في المعهد الوطني للموسيقى، ومعناتها ما فماش مقارنة لأنه كل واحد عنده جو.
0: بالضبط.
1: اليوم ما تنجم تقارن حتى فنان بحتى فنان، ما فماش حتى حد يشبه حتى حد معناها.
0: بالضبط.
1: وبالعكس اختي صديقتي وتواصلنا وقالت لي نعرف اخلاقك عايده ونعرف، قلت لها معناتها فقط راهو للتوضيح، معناتها راهو انا ما في علميش اللي انت، وتبين من درتها اللي حتى موش انا العرض اللي انا كن اللي معناتها مش كي ماهيش هي اللي تبدل بي عرضها، معناتها هي قالت معناتها موش انا، كان فما فنان اخر، وهذا كله ما يعنينيش لا انا لا درتها. درتها فنانه تحقق كل المسارح، عيدانياتي فنانه تحقق كل المسارح، وكل واحد فينا على حده.
0: واضحك وضحت لنا عيدانياتي الصوره، ويزمنا نسمع صوتك انت والطرف معناها اللي هو انت في الموضوع. اعطينا جولتك الصيفيه، ايش عندنا توا مهرجانات؟
1: والله جولتي الصيفيه ان شاء الله يا ربي. انا اليوم انا سنيفر، تعرفني انا ما عنديش مشكل نتاع مهرجانات كبرى او صغرى، انا مراه نحب تونس كلها في عمقها، باش نكون موجوده في القروان اللي نحبها برشا، وما دراك ما القروان، في سليانة باش نكون موجوده في المرسى، باش نكون موجوده في المنيهله. وانا كانت عندي تجربه سابقه غران بوبليك مع مهرجان حي التضامن وحاجه شرفتني برشا، باش نكون موجوده لا ربما في دستور معناتها، لانه معناتها بلادي تعز عليا ومعناتها يشرفني اني نكون، وكان تواصل بين اداره معناتها الفنيه الاعمال نتاعي مع وتواصل بين المندوبيه الجهويه ايضا، معناتها امكانيه انها متواصله نكون موجوده ايضا في دستور ايضا. يعني اليوم نحب نقول لهم رانا كان جيت عندي توصيات انا مثلا ولا عبد فارضني، راني موجوده مثلا في اكثر من مهرجان، راني موجوده في مثلا حمامات، قدمت ملف الحمامات وكان خارج الاجال لانه كملت فكرت الدوسي ماخر، كان جا عندي توصيات راهم حطوني في الحمامات مثلا ولا فارضيني حد ولا حد فارضني.
0: واضحه عيدانياتي، واضحه كل معناتها تصريحاتك، وواضحه فكرتك، وواضحه زاد توجهاتك الفنيه. وانا ديما نقول انه الفنان لازم يركزوا على العمل الفني نتاعو بعيد عن الجدل الاداري وبين وزاره الشؤون الثقافيه وبين المهرجانات والجمعيات، وفي الاخر في الاخر مهرجان عريق كعراقة مهرجان تستور يعني ستينية واسم كبير مهرجان المالوف، وهو عنده خصوصية ومميز، لازم نلقاو الحلول، لازم نفكروا في حلول، ما فكروش في الإلغاء حاجة معناتها ما تفرح حتى طرف. كلمة إلغاء مهرجان ما تفرح حتى طرف.
1: طبعا مهرجان وستينيته لا للإلغاء، وما نصورش كان مش يخليه المهرجان يلغى، بالعكس مهرجان يستحق، وتستور بلاد بالحق، مش خاطر انا من تستور واهلها وناسها يفرحوا ياسر، وفنانين حتى النخاع دونك يستحقوا.
0: بالضبط.
1: مهرجانهم يتواصلوا بقدره ربي شويه ويكون موجود.
0: هذا هو. شكرا لك عيدانياتي، ان شاء الله تكون بحذنا ان شاء الله ونحكيوا على اعمال جديده، ولكن هذا ما يمنعناش نحبوا اغنيه ديما نسمعوها، انا حقيقه ديما نبرمجها اغنيه ديجيلا. نخليك تقدمها في وقايتها ولا ليه الاغنيه ذي؟
1: بالعكس في وقايتها، لانه هي تحب تونس بكل عمقها، شوارع المدينه، هي اغنيه تتغنى بشوارع المدينه الكل متاع تونس.
0: أي.
1: اللي فيها روايحها البنينه واللي فيها تاريخها واللي فيها حضارتها، وهذا اليوم المزاج نحب نخليه انه تخلي ريحه تونس البنينه في كل ركن، في غنايه، في لوحه. هذا هو دور الفنان.
0: خليك انت تقولوا مش معناه دي جيله، ترى
1: دي جيله هو بائع متجول كان يتجول في المدينه نتاع تونس وينادي يقول دي جيله يا وليدي دي جيله. ودي جيله هي يويو كبير كان طعمه كالدقله، ذاك عشان كان يتغمج به كطعم الدقله، فكان يقول دي جيله يا وليدي دي جيله.
0: دي جيله يا وليدي صوت عايده نياتي. شكرا لك على مصافحتك معنا وعلى رحابه صدرك عايده نياتي، وموفقه في مسيرتك ان شاء الله.
1: خليك الف شكر على الاتصال نادره، وشكرا للاذاعه الوطنيه.
0: شكرا لك. Dig.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: لمة صيف
0: مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد،
3: سيم الويسر وبشير خلف الله،
0: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
0: تاكل في الفامبالوني
1: ولا تقرمش في الكاكي،
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة،
1: رياضة،
0: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 18% لتبلغ ما قيمته 754.6 مليون دينار موفق أفريل 26/2000 وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد. المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والملتيميديا بمنوبة تعلن عن حصول تكوين الهندسة بالمؤسسة على الختم الرسمي لهيئة وكالة اعتماد برامج الهندسة وعلوم الحاسوب الألمانية لسين، وذلك إثر استكمال إجراءات الاعتماد الأكاديمي الدولي في خطوة تؤكد مطابقة برنامج التكوين للمعايير الدولية المعتمدة في مجال تكوين المهندسين. الكشافة التونسية تنظم يوم الأربعاء 15 من جويلية 26/2000 حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك على الساعة 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية، ويهدف هذا المشروع إلى غراسة 100,000 شجرة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم 16 من جويلية القادم جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين بهجمات للاحتلال بمسيرة استهدفت الشهيد وهو على دراجته في تل الهوى جنوب قطاع غزة. وإيران تهدد بمقاومة أي محاولة من الجيش الأمريكي لتنظيم عبور مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها ودون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. والولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلادها ستبقي مضيق هرمز تحت سيطرتها، وبأنها ستدير على الأرجح عمليات العبور فيه مقابل الحصول على أموال. كان هذا موجز أخبار الثالثة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
0: اسمع وخليك على الموجه.
1: على الموجه.
0: على

مستنيك صوت نانسي عجرمي. وصلنا توقيت ما 3:16 دقيقة. أهلا وسهلا بكم، حابين نعملكم هكا اتصلتينا بصوت نانسي ومختاراتنا الغنائية أكيد لكم أنتم مستمعينا، وين ما يوصلكم صوتنا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وين باش تمشيوا غدوة مثلا، نقترح عليكم سهرية في الحمامات بإمضاء الفنان اللي هو كان ضيفنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الفنان والمنتج التونسي مهدي مولي، في عرض نوستالجيكا المغرومين بالأعمال والكلاسيكيات الموسيقية التونسية والعربية والعالمية. هو يعيد قراءة ضمن رؤية فنية معاصرة تتجاوز الحدود بين الأنماط والتقاليد الموسيقية. ينطلق المشروع من الرغبة في إحياء رصيد موسيقي راسخ في الذاكرة الجماعية. شنو حكينا وقت جاب حذينا مهدي مولي مجموعة من المختارات الغنائية، كانت قبل بنغمة معينة بطرح معين، توا بتوزيع جديد، تقعدوا تسمعوا نفس الأغاني ولكن موسيقتها تكون جديدة وطرحها جديد، مع رنا زروق رفيق الدرب وزوجته في نفس الوقت، هي شريكته في العمل هذايا، وبتبيع معهم هيثم هلال اللي هو كان نجم النجوم طريق النجوم، مهدي علاني ولسعد سندي يرافقوكم في رحلة موسيقية. وزيد قالنا على موجة الإذاعة الوطنية فما مفاجآت، فما جيست، فما ضيوف باش يكونوا حاضرين في عرض نوستالجيكا غدوة في مهرجان الحمامات. مهدي مولي، رنا زروق، هيثم هلال، مهدي العلاني ولسعد السندي، واحنا في انتظار طبعا انطلاق حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون بإمضاء الفنان التونسي صبر باعي في طرح جديد. زادة وقت اللي سألنا إدارة المهرجان حكيت على طرح جديد لحفل افتتاح، مش يغني أغاني وفقط، فما حاجات أخرى، فما مشاركات مع شباب. خليكم معنا مع عدلين على الموجة، تلقاو كل التفاصيل، وزادة تلقاو الأنغام على الموجة. مش نحكيو موسيقى بصوت رنا زروق.

اهلا وسهلا بكم. 3:29 دقيقة، كما نحكيكم على غدوة شنو تفرجوا، نحكيوا زادا على البارح شنو كان العرض، عرض ظفر يوسف اللي كان بحضور جماهيري كبير، نوعية متاع موسيقى مختلفة، سحر خاص، غنى فيه ألبوم، غنى عزف، قدم معزوفات ألبوم شيراز، وهو اسم يعكس ويغني على زوجته شيراز. كان سحر ورحلة إلى عوالم الجاز مع آلة العود، كان مزيج جميل جدا من الموسيقى. إن شاء الله نأملكم على موجات الإذاعة الوطنية مقطوعات موسيقية للفنان ظافر يوسف. نخليكم مع الأنغام التونسية لكن بصوت صوت تونسي ولكن بلهجة موسيقية شرقية بالعربي، الفنانة لطيفة العرفاوي، نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم. كنا في عالم الموسيقى بمهرجان الحمامات، نمشي وتوا للدورة 60 مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون بالمسرح الأثري بقرطاج، الافتتاح يوم 16 جويليا وتستمر الدورة حتى 19 أوت 2026. 20 سهرة فنية بمشاركة نجوم من تونس والعالم العربي وفنانين عالميين. يفتتح المهرجان الفنان التونسي صابر الرباعي، وتختتم المهرجان الفنانة ماجدة الرومي. وبتبيعة احنا نوفيكم بالبرمجة كما قلت، الافتتاح نهار 16 جويليا، 18 جويليا حفل النجم نجم الراي الجزائري الشاب خالد، 20 جويليا عرض فرقة موسيقى البوب الأمريكية الشهيرة The Jacksons، و 21 جويليا حفل مغني الراب التونسي نوردو، في 22 جويليا عرض الأوركستر السيمفوني التونسي، و 23 جويليا حفل الفنانة الإفريقية أنجليكا كيجو، و 25 جويليا سهرة تونسية. و بتبيعة باش تكون مجموعة من الفنانين التوانسة من التراث الموسيقي. 25 هذا هو تاريخ الحفل، 25 جويليا، 26 جويليا العرض المسرحي القرهمانة لمعز التومي، و 28 جويليا حفل الفنانة التونسية يسرى المحنوش. وإحنا على موجة الإذاعة الوطنية نعطيكم بتفصيل التاريخ، وخليكم ديما معانا وش نزوكم طوى قبل ما يجي الشاب خالد التونس ويغني. إحنا باش نغنيه مع الشاب خالد عايشة، خليكم ديما في لقانا على الموجة.

عايشة إيكوت موا وانتم ما تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا على الموجة، ومازلنا على موجة الإيقاعات الصيفية والمهرجانات الصيفية، مهرجان بنزرت الدولي الدورة 42. نعطيكم الافتتاح نهار 17 جويلية بإمضاء الفنانة آية دغنوج، 18 جويلية لو فواياجور، النهار 21 جويلية عرض بابا نويل مع محمد صابر الوسلاتي، والنجلة التونسية باش يكون موعدها 22 جويلية بعرض الزردة، 24 جويلية يلا تونس تغني وبنزرت تغني، 26 جويلية الشاب مامي، ونهار باش يكون الموعد مع وائل جسر ورؤوف ماهر مع بعضهم، باش يكونوا نهار 28 جويلية، و30 جويلية إيهاب توفيق وإيمان الشريف، 1 أوت ولد التونسي شاب الشامي ومرتضى فتيتي نهار 2 أوت، و4 أوت رامي عياش، ونتفكروا زادا رامي عياش كان عنده عرض خاص ومميز بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، وتوا يستعيد مرة أخرى و يصافح مرة أخرى الجمهور التونسي في بنزرت. الزيارة والمغرومين بالأجواء الصوفية والروحانية يوم 6 أوت عرض الزيارة، ونهار 9 أوت بوتشار، 11 أوت أمينة فاخت، 13 أوت آدم، 15 أوت لوتشي بوشناق، كازو نهار 17 أوت، و19 أوت الفنان صابر الرباعي، وإحنا نشقدوا مع الفن التونسي، فنان أصيل، فنان محبوب برشا، فنان يخدم ويشتغل على نفسه، عمل برشا عروض وخاصة عمل عرض قرطاج وكان عرض مميز، ويخدم برشا رؤوف ماهر وديما عنده إنتاج. نسمعوله يا شوق على موجات الإذاعة الوطنية.

0: عيوني مشتاقة مشتاقة لكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. رؤوف ماهري غنينا وغنى برشا على مواضيع مختلفة، النجاح والوالدين والأخت والأم والوطن. تحية لكل الفنانين التوانسة اللي قاعدين يخدموا على رواحهم، ونحكيه زادة على مهرجانات. وباش نختم آخر خبر، توا في ثنية مجموعة من الصحفيين في اتجاه جابس، نحكيه على دورة جديدة. شعارها ياسر محلي عجبني برشا، شعار يقول ولدنا من جديد لنكون ما نريد. عنوان مهرجان صيفي، الدورة 41 للمهرجان واللي تمتد من 31 جويلية إلى غاية 24 أوت 2026، تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد. إن شاء الله نأخذ أكثر تفاصيل على الدورة الجديدة من مهرجان جابس اللي يستضيف عديد النجوم. حسب هكا تنسنيس متاعي وحبيت نعرف شنو وشكون باش يكونوا حاضرين. باش يكونوا حاضرين برشا فنانين توانسة من الطراز العالي واللي عندهم قيمة كبيرة، واللي جمهور جابس ربما ما نجموش يتنقلوا ويتفرجوا عليهم في تونس العاصمة. فمهم جدا تكون فما حركية وإيقاعات صيفية ومهرجانات داخل كل تونس نقطة نقطة. تحية لكم الكل، شكرا لكم على متابعتنا وعلى اختياركم للإذاعة الوطنية التونسية. نحب نحيي قائد الرحلة بامتياز محمد الغول، سمية زواوي كانت معكم في الإخراج الرقمي، رامي مجولي معكم في التنسيق، وندرة عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية في انتظار زميلتنا نوارة نورة بوعليك تستقبلكم من بعد قليل في لقائكم معها. وانا باش نخليكم مع شوية حنين هكا كيما نقول نحن الكاسات والتسعينات، شكون ما يتفكرش تترقى فيا، وبرشا أغاني والسود عيون ومصطفى قمر. نحب نهديهم لكل مستمعينا، وزاد أغنية سامحني خلاص. قولكم بسلامة وفي لامين.
1: انسى انساني ما تقولش

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد في بلاغ صادر اليوم أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا سنة 26 و2000 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مازاتا من معتمدية برغو، بعد أن نجحت في منع تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس يدعو المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة قصد تيسير إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف، وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة. ارتفاع بنسبة 10.28% في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويليا الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى السنة الماضية. في أخبار العالم، في غزة شهيد و14 مصابا بهجمات للاحتلال الصهيوني على القطاع. في إيران مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جنوب غربي البلاد في هجمات أمريكية جديدة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل نسف وإحراق منازل في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل في جنوبي لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: المجلة التربوية.
3: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
7: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
3: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
8: الخبر الصحيح
3: مع نورة أبو علاك.

0: ألفين مبروك، وإن شاء الله ديما ناجحين. نقولوها للناجحين في دورة الأبطال، دورة المراقبة بكالوريا 2026. مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هذه المجلة التربوية في عدد جديد. كنا انطلقنا في البرمجة الصيفية في حديثنا على التوجيه الجامعي والمهني. التحية توصلكم من رامي المجولي في التنسيق العام، سمية زواوي في الإخراج المرئي، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، ونورة تقولكم مرحبا. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا هذا المساء، الخبير في التوجيه الجامعي، الباحث في الشأن التربوي وقيدوم التوجيه الجامعي على امتداد سنوات، سي المنصف الخميري. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: نورت استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي استوديو خمسة. مرحبا
1: فيك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: مبروك للناجحين الكل في الدورتين.
0: في الدورتين
1: إن شاء الله بقيت مشوار زين ان شاء الله، واعي
0: مهم
1: في التوجيه الجامعي ان شاء الله،
0: وثنيه زينه واختيارات
1: إن
0: موفقه
1: ان شاء الله.
0: هكا ولا هكا. ما تتم الفرحه كان بالتوجيه المناسب،
1: كان باستكمال المسار بتاع التوجيه الجامعي ان شاء الله، يتحصلوا لما يرغبوا فيه
0: اي،
1: وما يضطروش المسارات موازيه نظرا لعدم حصولهم على ما يرغبون به من دراسات ومسارات في التعليم العالي العمومي.
0: أنت بحثنا اليوم باش الحقيقة هي محاولة باش نقربوا الاستفادة من كل الناجحين، لأنه الخبرة اللي يمتلكها سي المنصف الخميري و يعني قربك من التفاصيل متاع عملية التوجيه تنجم تسهل وتيسر الحيرة اللي موجودة عند الناجحين. نعرفوا اللي خلينا الساعة نبدأه بنسبة الناجحين في الدورتين، قراءتك لهذه الأرقام اللي قدمتها وزارة التربية التونسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسي.
1: هي مش مختلفة نوعيا بصراحة على نتائج السنوات السابقة كل عملنا نجحوا 75 ألف تقريبا سنة، في حدود 78 ألف ناجح جديد وناجحة في البكالوريا بين الدورتين الرئيسية والمراقبة. الحق العدد مهم وما هوش كبير على أولادنا وبناتنا في تونس، لأنه تقريبا نصف العدد من المترشحين نجح في البكالوريا، هنيئا لهن ولهم جميعا، لكن هذا يطرح صعوبات على وزارة التعليم العالي، رب يكون في عونها.
0: صعوبات من أي نوع في عملية التوجيه؟
1: في علاقة بعدد الناجحين في كل نوع من أنواع البكالوريا. لو كنشوفوا مثلا اللي 6600 تقريبا نجحوا في بكالوريا رياضيات، مع احترامي وتقديري لكل ناجح مهما تكون نوع البكالوريا بتاعه، لكن 6600 اللي نجحوا في بكالوريا رياضيات مش تتخطفهم شعب التعليم العالي لحد كبير، وزارة التعليم العالي أيضا ستوزعهم على مختلف عروض التكوين بشكل يرضي أغلبية هؤلاء. لكن 23 ألف اللي نجحوا في بكالوريا اقتصاد تصرف على سبيل المثال مش يطرحوا بعض الصعوبات، صعوبات من حيث شو؟ من حيث أولا العدد كبير، 23 ألف بالنسبة للرياضيات، و 23 ألف هذوما مش يتوزعوا بين أساسا بين التصرف وبين الاقتصاد وبين شعب خارج مجال الاقتصاد والتصرف، كيما الجغرافيا، كيما الإنجليزية، كيما اللغات، كيما العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى غير ذلك. لكن كي تسأل 23 ألف تلميذ نجحوا جدد في البكالوريا كلهم بصفة عامة يرغبوا في التصرف مش في الاقتصاد، بينما تاخذ الاستيعاب تحلها وزارة التعليم العالي للبكالوريا اقتصاد التصرف في شعب التصرف ما تفوتش 20% تقريبا.
0: نعم.
1: دونك ثم نسبة كبيرة من تلامذة بتاع الاقتصاد والتصرف من بكالوريا اقتصاد مش يوجدوا بعض الصعوبة في التأقلم مع المشهد اللي ستكون عليه طاقة الاستيعاب اللي مش تعلن عليه وزارة التعليم العالي قريبا إن شاء الله.
0: نهار 21 جويلية.
1: إن شاء الله 21 جويلية إن شاء الله.
0: هو اليوم اللي نجحوا في دورة المراقبة سي المنصف باش يتحصلوا على كلمة العبور.
1: ان شاء الله
0: اليوم انطلاقا من اليوم معناها 13 جويليا ينجموا ياخذوا كلمه العبور.
1: أي.
0: بالنسبه لطاقه الاستيعاب اللي يستناو فيها الناجحين في البكالوريا باش تكون يطلعوا عليها نهار 21 جويليا.
1: فعلا.
0: مخر شويه بكري العمليه التوجيه.
1: هي من العناصر المساعدة على الاختيار.
0: عنصر أساسي.
1: من العناصر المساعدة على تقييم حظوظ كل تلميذ ناجح جديد في البكالوريا، على تقييم حظوظه في الحصول على شعبة من شعب التعليم العالي من دونها. معناتها تلميذ تم العديد من المعطيات يملكها يعرفها، متغيرات اللي هو معدله في البكالوريا، اللي هو الصيغة الإجمالية متاعه ينجم يحسبها وحده حتى قبل ما تبعثها لوزارة التعليم العالي، اللي هي أعداده في المواد المميزة في كل شعبة من شعاب البكالوريا.
0: فما تطبيقات وتعاون،
1: فما تطبيقات محينة تبارك الله محينة. تلميذا بقدر ما يكون العدد متاعه في العلوم الحياة والأرض مثلا بالنسبة للبكالوريا علوم تجريبية، وطالب طب ولا طالب شعبة في المجالات شبه الطبية، بقدر ما حظوظ تكون أكبر. إذن ثم العديد من المعطيات يملكها التلميذ والعائلة التونسية المعنية بتوجيه بنتها وولدها، لكن ثم متغيرات أخرى ما يعرفهمش اللي هو مزوز أساسا. المعطى الأول هو طاقة الاستيعاب، لأنه إلى حتىو كما قلنا منذ حين وزارة التعليم العالي اليوم تعكف على توزيع 78 ألف اللي نجحوا في البكالوريا السنة على توزيعهم على مختلف شعب التعليم العالي
0: جغرافيا والاختصاصات وهل أنه في علاقة باستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستقبلية وفي ربطها بسوق الشغل والملمح المهني الجديد، متطلبات سوق الشغل، هل أنه هذا يعكس في طاقة الاستيعاب؟
1: إن شاء الله، على خطر من التأجيل مناظرتي على التوجيه اللي كانت تعمل كل عام في مارس السنة رحلت إلى شهر جويلية وشهر أوت. من أسبابها هو اشتغال من لجان علمية وأكاديمية على تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في التعليم العالي، وقع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبيرة والمتسارعة اللي صايرة في مجال سوق الشغل وفي مجال أيضا ملمح التكوين المطلوب في التعليم العالي. إذن ما نعتقدش شخصيا اللي وزارة التعليم العالي غايب عليها اليوم أنه عروض التكوين لابد أن تكون ذات صلة وثيقة أولا بالأفاق العلمية أو الأكاديمية داخل الجامعة التونسية، وفي علاقة أيضا بسوق الشغل وما تتطلبه من مهارات واقتدارات جديدة ربما جامعات التونسية ما كانتش حاضرة عندها في ذهنها بشكل كافي. إذن كتسمح أخت نورة، معناها قلت لي طاقة الاستيعاب تعاون على تقييم الحظوظ، معناها قدر ما شعبة محلولة لمترشحي التوجيه الجامعي تكون كبيرة، قدر ما الحظوظ تكون كبيرة أيضا. معناها وهنا ربما من الحاجات اللي تتطلب مراجعة بصراحة في التعليم العالي، اللي هو توك نشوفه مثلا في بكالوريا إعلامية، بكالوريا إعلامية نجحوا تقريبا 10,000 أقل شوية 9,900
0: شنكتب في 10,000 ونرجعوا له الرقم، لأنه نستسمحك أنت يا سي المنصف وسادة المستمعين، يرفعوا الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المجلة التربوية.
2: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم كل السادة المستمعين والمشاهدين في الاستماع ومتابعة المجلة التربوية. قبل أن نرجع للتوجيه الجامعي مع ضيفنا سي المنصف الخميري، إشارة فقط الكون فما زوز تذاكر السهرة الليلة ياسمين حمدان في مهرجان الحمامات الدولي على ذمتكم، زوز تذاكر فقط. مرحبا بكم على 71-844-404 للإجابة عن سؤال متعلق بالعرض الأول في هذه الدورة من مهرجان الحمامات. شنو كان عرض افتتاح هذه الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي؟ مرحبا بكم على الرقم 71-844-404 والجائزة زوز تذاكر لحضور عرض الليلة ياسمين حمدان اللي باش تكون في الحمامات. نرجع معاكم للمجلة التربوية والتوجيه الجامعي، وكنا مع ضيفنا سي المنصف الخميري الخبير في التوجيه الجامعي واللي يقف عند كل التفاصيل اللي تنجم تعاون الطلبة الجدد والناجحين في البكالوريا في عملية التوجيه الناجع اللي يخلينا نختاره بمسؤولية وبيقين انه نراعيه امكانياتنا ورغباتنا. سي المنصف، كنا وقفنا عند الرقم 10,000
3: ناجح جديد في البكالوريا العالمية. قلت كيفاش طاقة الاستيعاب اللي مستحددها وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة القادمة محددة في منها مدى توفر حظوظ أكبر أمام الناجحين جد في البكالوريا. حبيت نعطي مثال من بكالوريا علوم عالمية، وقت اللي هي شعاب الكل تقريبا في التعليم العالي تتقبل تلامذة من كل البكالوريات تقريبا، لكن ناخذ الطب تاخذ اساسا من الرياضيات وعلوم تجريبيه، لكن تاخذ شويه عدد صغير من البكالوريات الاخرى اذا عملوا علوم الحياه والارض ماده اختياريه في البكالوريا. اذا كي ناخذ شعب التحضير او الاعداد للدراسات الهندسيه يدخلوه بصفه اساسيه الرياضيات والعلوم التجريبيه، لكن يدخلوا معهم ايضا تلامذة الحاصلين على البكالوريا علوم اعلاميه، لكن بطاقه استيعاب صغيره منها جزئيه. فبالتالي تلميذ العالمية اللي متحصل 15-16 معدل في البكالوريا ما يبداش عنده حظوظ كبيرة باش يلتحق بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية على سبيل المثال، على عكس تلميذ الرياضيات وتلميذ العلوم التجريبية. كي ناخذ مثال العلوم التجريبية بالضبط، مثلا توا سنان نجحوا لنا تقريبا 14,000 في العلوم التجريبية. كي نسهلوا التلامذة اللي اختاروا في السنة الثانية ثانوي علاش تحب علوم تجريبية؟ بصفة عامة رغبته يبررها بطموحه أو حلمه أنه يلتحق بدراسات طبية أو الصيدلة أو طب الأسنان أو شعب شبه الطبية على سبيل المثال. لكن في الـ14,000 هذوما نجحوا لنا السنة، مش نخاو جزء صغير بالكل اللي مش تمكنها وزارة التعليم العالي من خلال طاقة الاستيعاب أنهم يلتحقوا بالشعب اللي حلموا بها في السنة الثانية. لأن ثم 12,000 والألفين على سبيل المثال مش توزعوا بين الطب والصيد وطب الأسنان وشعب شبه الطبية، ثم 12,000 اللي مش يوجدوا أنفسهم مضطرين لاختيار شعب ربما ما عندها حتى علاقة مباشرة باللي حلموا به في السنة الثانية، مش يضطر يمشي للجغرافيا، يمشي للإنجليزية، يمشي للعلمية، يمشي للتصرف، يمشي للاقتصاد، يمشي للجغرافيا الرقمية،
2: يمشي وهو مضطر إلى أي مدى؟
3: مضطر لأنه طاقة الاستيعاب تحدت بالشكل ذاك. وإيش حبيت أقول؟ نفس الشيء تخالف الشعاب كله. نكمل بالملاحظة دي، هو أن وزارة التعليم العالي نجم تساهم، لأنه مسألة استراتيجية بصراحة في علاقة مستقبل التنمية في بلادنا، مستقبل استقرار أولادنا في بلادهم في تونس، هو أنه بقدر ما تكون مرن في تحديد طاقة الاستيعاب اللي تقرب أكثر ما يمكن من الاستجابة إلى ما يرغب به أولادنا وبناتنا، بقدر ما تشجع على أنه تلامذة في الثانوي يلتحقوا بتلك الشعاب. علاش اليوم ثم عزوف تام تقريبا على شعبة الرياضيات في التعليم الثانوي؟ لأنه يعني تلامذة والأولياء فهموا اللي بشعب أخرى ينجم التلميذ يحقق رغباته في التعليم العالي أكثر من
2: بأكثر يسر
3: من شعبة الرياضيات. إذن المسألة بيدينا بيد من يقرر هذه السياسات. طاقة الاستيعاب وتحديد طاقة الاستيعاب هي جزء من هذه السياسة العامة للدولة التونسية.
2: سياسات عامة وسياسات وطنية، معناها لابد من ربط التوجيه المدرسي بالتوجيه الجامعي.
3: بالضبط.
2: معناها إذا احنا ما اشتغلناش على المسألة في بداياتها ما نجموش نعالجه في البكالوريا.
3: طيب مثال بسيط أختي نورة في دليل التوجيه الجامعي الجديد.
2: والله يعطيك الصحة، جبت لنا الدليل مطبوع معناها
3: مطبوع
2: ورقي.
3: اي
2: وثيقة مهمة.

0: العالي منها أحدث العديد من التغييرات المهمة في عروض التكوين، لكن هل وزارة التربية تبعت هذا التغيير وهذا هذه التحولات في عروض التكوين في التعليم العالي؟ إذا اليوم وزارة التعليم العالي دخلت مثلا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في علاقة بكل الشعب تقريبا، زعم وزارة التربية في برامجها التكوينية في علاقة بمختلف الشعاب متاع البكالوريا خذات بعين الاعتبار هذه التحولات باش تلميذ غدوة، تلميذ 2027 و28 يكون متهيأ باش يدخل لعروض تكوين في التعليم العالي بملمح جديد.
1: غيرنا نقطة الوصول،
0: ما غيرناش نقطة الانطلاق.
1: هذه معناها ان شاء الله في المستقبل، ولكن هي نقطه مهمه جدا، لانه معناها حتى اذا معناها هذه الشعب الجديده وهذا الجديد اللي ياتي به دليل التوجيه الجامعي والمهني يفرض معناها تغيير البرامج، تغيير في المواد، في طرق التدريس، في بيداغوجيا التدريس، الذكاء الاصطناعي،
0: في برامج تكوين الموارد البشريه ايضا،
1: في التكوين
0: للساده
1: اي طبيعة. هل انه اليوم الناجح في البكالوريا يعرف شنو باش يقرا في الشعب او المسالك او الكليات اللي يحب؟ خاطر كل واحد شنية الحلمة متاعه، فما شكون حلمة متاعه يقرا في كلية العلوم في تونس، فما شكون الحلم متاعه انه يدخل الكلية الطب بتونس، أحلام أخرى تأخذنا الكليات كما منوبة اللي فيها العلوم الإنسانية أو علوم الإعلامية، ولكن شنو باش يقرأ هذا الطالب الجديد من مواد؟ كيف تجرى الامتحانات في هذه الاختيارات؟ خلينا نقوله هي اليوم اختيارات، يعني هل أنه فما دورة مراقبة؟ ما فماش يعني عدد كبير من التلاميذ الناجحين في البكالوريا ما يعرفوش مثلا اللي في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيا ما فماش دورة مراقبة، نجحت وإلا تعاود السداسي. هل أسأل هذه الكل وين التلميذ الناجح في البكالوريا يلقى إجابات شافية وذافية سي المنصف على هالأسئلة هذه الكل؟
0: الحق سؤالي حير شوية ويؤلمني شخصيا بصراحة، خاطر بالتجربة لاحظت لي ثم معلومات أساسية باش التلميذ ينجم يختار وما هيش متوفرت له، أو هو للأسف ما بذلش المجهود البحثي اللازم باش تحصل على تلك المعلومة. تو ذكرت سيادتك أختي نورة منذ حين كيفاش تلمذت دورة المراقبة مش يبدأ يتحصل على كلمة العبور
1: اليوم انطلاقا من اليوم،
0: منها بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية. لكن ثم مش يكون فما منها مئات الناجحين جد في البكالوريا عالقين حتى لين تتفض مشكلتهم بالتنسيق بين الوزارتين وبين العديد من الجهات الأخرى كيما تكنولوجيا الاتصال، كيما مركز المركز الوطني لتكنولوجيا التربية،
1: مش يواجهوا صعوبات تقنية،
0: مش يواجهوا صعوبات لأنه للأسف معناها مرينا من صيغة رقمية توا، وكأني هي نوع من المفارقة أختي نورة، معناها وقت اللي في وقت من الأوقات اعترضنا على النسخة الرقمية لدليل التوجيه الجامعي وحجب النسخة الورقية، وزارة التعليم العالي جاوبتنا خلت احنا توا ماشيين في عصر رقمنا دوك ما عادش نستعملوا الورق. كي جينا لكلمة العبور هلا توا كانوا التلامذة في السنوات السابقة كل كانوا ينجموا كي ضيعوا كلمة العبور أو ما يتحصلوش عليها لخلل فني ما يدخلوا الموقع التوجيه الجامعي اورينتاسيون بوينتيان والتطبيق أو المنصة تطرح عليهم جملة من الأسئلة الشخصية، إذا جاوب عليها بدقة يمكنوه من كلمة العبور. توا لا يلزم يبعث تليفونه اللي سجل به في البكالوريا، لكن علاقة شبابنا بالتليفون مش كيما علاقة الكهول، يعني هو كل يوم يبدل نومه ومرة يستعمل تليفون أمه ومرة أبوه ومرة خاله إلى آخره، دونك مش إن شاء الله إن شاء الله نتمنى
1: تحلت في المجلة مع السيدة سيهام بوراس الأسبوع قبل الفرد،
0: ورغم ذلك مازال تم العديد،
1: ولكن اليوم مع تلامذة الناجحين في دورة المراقبة الإشكال لا يزال
0: لا قائماً. حتى مع تلامذة متاع الدورة الرئيسية مازالوا ثم العديد من الحالات العالقة اللي ما عندهمش كلمة عبور للأسف. إن شاء الله تحل المشكلة قبل نهار 27 يوم انطلاق الدورة الرئيسية لتعمير بطاقات الاختيار بين 27 و 31 جويلية، ربي يوفقهم.
1: شكرا لك سي المنصف. مرة أخرى نذكر السادة المستمعين أنه زوز تذاكر لعرض ياسمين

0: الحمدان في الليلة في الحمامات، تنجموا تتحصلوا عليهم إذا كان تتصلوا بنا على 71 844 404، تقولوا لنا فقط شنو كان عنوان عرض افتتاح مهرجان الحمامات الدولي لهذه الدورة. باش نرجع سي المنصف في الموضوع، كيفية التعامل مع دليل التوجيه الجامعي، وما الجديد في هذا الدليل؟ قراءتك لهذا الجديد؟
1: هو بصفة عامة معناها ما ثمش تغييرات جوهرية، بحكم أنه حافظنا تقريبا على نفس عدد المؤسسات الجامعية مع المحافظة على حق الاختصاص اللي منسوب إلى كل جامعة، وكل جامعة محمولة عليه. حافظنا على نفس النسيج الجامعي للمؤسسة التعليم العالي.
0: نعم.
1: ثم منها إضافة جرعة مهمة من التكنولوجيات الحديثة في علاقة بالشعب الإعلامية خاصة، وشعب التكنولوجيا والتقنية.
0: نعم.
1: إضافة إلى من التسهيل أو تيسير التعامل مع عروض التكوين في التعليم العالي. منها ما عادش تقريبا ما عادش ثم اختصاصات دقيقة في السنوات الأولى من التعليم العالي، ولا تم اعتماد من نظام الجذع المشترك، الناس كل يقرأوا نفس الشيء تقريبا، وعملية التوجيه وعملية التخصص ما تتم إلا بعد الجذع المشترك. وهذا يخلينا ننصح التلاميذ الناجحين جدد في البكالوريا اللي ما يختارش اسم معناها ما يلزمش يعتمد فقط على الاسم الوطني للشعبة، مثلا الإجازة الوطنية في التصرف، لابد من الاطلاع على التخصصات اللي تفتحها كل مؤسسة في علاقة بذاك العنوان الوطني للإجازة، لأنه التخصصات اللي تحلهم على سبيل المثال معهد الأعلى للتصرف بباردو مهوش هو نفسه التخصصات اللي تحلهم معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة، رغم اللي هو نفس الإجازة الوطنية في التصرف. في الإعلامية نفس الشيء،
0: وهذا ربما سي المنصف الفرق ما بين أنك تتحصل على الإجازة هذه في مؤسسة في جندوبة أو تتحصل
1: تمام.
0: عليها في مدنين
1: تمام.
0: معناها اليوم فما سؤال زادة شامل وكبير يندرج في هذا الإطار، شنو الفرق ما بين أني نقرأ في إزاد مدنين أو إزاد جندوبة أو رادس صحيح. أو نابل أو صحيح. غيره من هذه صحيح. المعاهد المتعددة اللي تقريبا في كل مدينة فما إزاد.
1: صحيح. وهك علاش التلامذة قلت لابد من أنهم يطلعوا على التخصصات اللي ومنصوص عليها في دليل التوجيه الجامعي،
0: اللي يتوجهوا لها من السنة أولى جامعة
1: للسنة الأولى بصفة عامة
0: للسنة الثانية،
1: كيما الإجازة في الإجازة الوطنية في الحقوق.
0: أي.
1: معناها ثم جامعات بعتالي حلوا زوز تخصصات كبرى معروفين اللي هم القانون الخاص
0: والقانون العام،
1: لكن ثم جامعات اخرين يحلوا تخصصات ما يشتركوش فيها مع مؤسسات اخرى تقري الحقوق والعلوم القانونيه كيما القانون العقاري مثلا او قانون الشغل الى غير ذلك. دونك الاطلاع على التخصصات مهم ومحدد في الاختيار، كيما مثلا في شعب الاعلاميه بصفه عامه اللي لازم يحتفظوا به التلاميذ الناجحين جدد في الباك وعائلاتهم، هو انه عندنا 3 عائلات كبرى في الإعلامية، يا إما علوم الإعلامية من الإجازة في علوم الإعلامية وتؤدي إلى تخصصات خصوصية بين ظفرين منها خاصة، وإلا الإجازة في هندسة نظم الإعلامية تخصصاتها مختلفة على المجال الأول، وإلا الإجازة في التكنولوجيات الإعلامية خاصة هذه خاصة بالإزاد منها بالمعهد شبكة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية، وفيها تخصصات متميزة مختلفة على الإجازة الأولى والإجازة الثانية. بالتالي معناها نأكد كلامك أختي نورة، هو أنه ثم عدد من المعلومات والمعطيات الأساسية ومحددة حاسمة معناها في الاختيار لابد أن تتوفر للتلميذ الناجح الجديد في البكالوريا، أو على الأقل يسعى إلى أنه يتحصل عليها من أجل أنه يكون اختياره سليم وصائب، وما يضطرش مش لازم نحكي عليها من تو، ما يضطرش إلى
0: إعادة التوجيه، ولكن لابد من الانتباه معناها للمسألة هذه، لأنه حظوظك في الدورة الرئيسية اللي نحكيه عليها واللي باش تعمروا لها بطاقات التوجيه من 27 حتى 31 جويلية كآخر أجل، لابد أنك تضمن مقعد في هذه الدورة الرئيسية. حظوظك في الدورة الثانية مش وافرة برشا، تتقلص وربما تحرم من يعني ميولاتك، ما عادش تلقى
1: صحيح
0: مكان في الاختصاص اللي
1: صحيح
0: انت تحب تدرسه. انا الحقيقه المساله اللي نحب نسطر تحتها سي المنصف الخميري وانت اشرت لها ولكن لابد من الانتباه لها انتباه كبير برشا، هو انه مهم انك تختار الشعبه اللي باش تقراها والمؤسسه الجامعيه، ولكن الاهم هو التخصص الاختصاص، شنو باش تقرا، شنية يعني المسالك اللي باش تتوجه لها بعد ما
1: صحيح.
0: تمشي تقرا في المؤسسة الجامعية اللي باش تتوجه لها.
1: صحيح. من اللي حبيت نضيفه لكلامك اختي نورة هو انه ربما حاجة أساسية
0: نعم.
1: ينتبهوا لها تلامذة الناجحين جدد في الباك، هو انه معناها شعاب التعليم العالي باش تكون مفتوح امام كل الناجحين في البكالوريا بصرف النظر على دوره البكالوريا اللي تحصلوا فيها على على شهادتهم،
0: سواء المراقبه ولا رئيسيه الاثنين باش تتوجه
1: العاديه. لكن اللي ممكن اللي متاح تو بمجموع النقاط الذي ساترشح بموجبه الى الدوره الرئيسيه للتوجيه الجامعي قد يصبح غير ممكن في الدوره في الدوره النهائيه. مثلا أنا طلبت هي وزارة التعليم العالي تفرض أن التلميذ يعمر على الأقل 6 اختيارات.
0: أي.
1: ما كانش بطاقة الاختيارات نتاعه تعتبر لاغية، ما تعدلوش أصلا
0: الحد الأدنى 6 اختيارات،
1: الحد الأدنى 6، الحد الأقصى 10.
0: أي.
1: إذن التلميذ مش يكتفي ب6 اختيارات على سبيل المثال، كل 6 اختيارات هذوك غير ممكنين نظرا للتنافس الشديد على الشعاب اللي طلبهم. لكن ثم شعبة أو زوز شعب لو طلبهم اختيار 7 و8 لا تحصل عليهم، هو ما طلبهمش، اذا ما يتحصلش عليهم ويتحصل عليهم تلميذ اقل منه مجموع نقاط.
0: اي اذا
1: هي الدوره النهائيه الشعب اللي كانت ممكنه بالنسبه لي بمجموع نقاط ومش بحاجه اخرى تصبح غير ممكنه في الدوره النهائيه لانها تعبيت، لان استنفذت طاقه استيعابها بتلامذة اقل سكور، وبالتالي لابد من تعمير اكثر ما يمكن من اختيارات، خاصه عندما يكون مجموع النقاط معناها قريب معناها بعيد أو قريب من مجموع نقاط آخر موجه.
0: به فما مسألة معناها تستدعي توضيح، فما شكون يعني يتشبث برشا بالحلم متاعي، يقولك أنا مثلا تلميذ ناجح بكالوريا أداب ماذا بيا نواصل دراستي في القانون. يا هل ترى باش معناها إذا كان أنا عمرت الاختيار حتى للعاشر الكلها كليات حقوق سوسة صفاقس تونس، يعني فقط أنا نغير الكلية، هذا يضمن له مقعد وإلا يضيع عليه فرص؟
1: هو في المثال اللي ذكرته ربما يتحصل على الحلم به ولو في جهة بعيدة.
0: أي.
1: على جهة الأصلية إذا هو من تونس الكبرى على سبيل المثال، وهذا ما يسمى وضع أفضل من وضع آخر ما يتحصلش فيه على حد شيء. عندما يتمسك مثلا بالعلوم القانونية متاع ريانة مثلا تابع جامعة قرطاج،
0: نعم.
1: اللي معروف كل عام منها مجموع نقاطها عالي جدا، ولكن يطلب بعدها شعاب أخرين أسهل من العلوم القانونية، فيتحصل على الاختيار الثالث مثلا أو الرابع أو الخامس ويحرم من الاختصاص اللي طلبه في المرتبة الأولى.
0: نعم.
1: علاش قلت أفضل تحصل على حقوق بعيدة؟ لأنه على الأقل تبقى أمامه فرصة تقدم بمطلب في النقلة إلى جهة أقرب إذا يكون عنده وضع عائلي واجتماعي يستدعي أنه يتمتع بنقلة.
0: نعم.
1: قبل انطلاق السنة الجامعية. ثم سؤال آخر أختي نورة في علاقة بهذا والكلام.
0: نعم.
1: ذا الكل يسألوه.
0: أي.
1: هو أنه تلميذ كما قلت طول عمره منها يغذي في حلم بشعب ما أو باختصاص ما بالطب مثلا.
0: أي.
1: ولكن يقول لك إذا أنا ما تحصلتش على الطب مثلا ما يسالش، ناخذ شعبة أقل تنافسية منها أقل إكزيجانس من الطب مثلا المعهد العالي للأعمال بتونس في بنعروس. يقول لك أنا تيان ما انا مش نطلب 4 مرات الطب، مش نطلب طب تونس مستير سوسه وصفاقس، والاختيار الخامس مش نحطه المعهد العالي للاعمال بتونس. وكي نقارن بمجموع نقاط اخر موجه في 2025 و2024 نلقى روحي زايد 7 نقاط على اخر موجه اذا نطلب تي بي اس، اذا نطلب معهد العالي للاعمال بتونس، اذا عندي كل الحظوظ باش ناخذها. هل هالتي بي اس هذه نحطها في الاختيار الاول ولا نحطها في الاختيار الخامس؟ وثم هنا زوز وجهات نظر، مش زوز وجهات نظر، معناها زوز اعتقادات، خاطر ثم اجابه برك علميه وموضوعيه، ثم اللي يقول لك لا نحطها من الاول خاطر نخاف لاذا ناجلها للاختيار الخامس المرتبه الخامسه مش ياخذها تلميذ حطها في الاختيار الاول هو عنده اقل مني مجموع نقاط، والا نجرب حظوظي في الاربع اختيارات الاولانيين اللي هم طب طب طب طب ونخلي تي بي اس للمرتبه الخامسه. الاجابه الاجابه الموضوعيه شنو هو؟ انه الشعبه اللي تحلم بها اكثر من غيرها واللي ماذا بيك لو كانت متاحه لن قضيت عليه اللي هي الطب مثلا،
0: أي.
1: والشعبه اللي تحبها اقل لكن حظوظك فيها اكيده 1000% مقارنه بتقديرك لمجموع نقاطك، مقارنتك بمجموع نقاط اخر مجلس الفارطه، هذيك تاجلها الى مرحله لاحقه الى مرتبه لاحقه، لانه من الجمش يفكها لك تلميذ اقل منك مجموع نقاط اذا انت ما خذيتش واحده من الاختيارات السابقه للتبييس. هذه الاجابه الموضوعيه
0: يعني كما يبدا بالطب
1: اي
0: وبعدها مباشره يمشي لل،
1: لانه اذا عنده مثلا هو 70% حظوظ في الطب مثلا 70 و80% هذوك مش يجربهم،
0: اي معناها ما تمشيش طول الصفاقس ماستير سوسا،
1: خاطر تمشي تمشي تمشي للشعبه مجموع نقاطها صغير نسبيا بالنسبه للعام ناول، معناها مش تاخذها وتخرج من السباق، و80% حظوظ نتاعك تكون هديتهم بصفة مجانية لتلميذ أقل منك حظوظ.
0: سي المنصف، نذكر السادة المستمعين إن نحكيه على التوجيه للمؤسسات الجامعية العمومية طبعا. للجامعات العمومية، مواصلة مسار التعليم العالي والبحث العلمي في المسار العمومي اللي تضمنه لك الدولة، كل ناجح في البكالوريا عنده مقعد عنده مكان
1: طبعا
0: في الجامعة التونسية هكا ولا؟
1: والله أنا ما
0: عنديش معناها ما غير ما نقول لهم نحكيوا على التحويل
1: لا لا لا لا أنا ما عنديش حرج الحق، لأنه التعليم العالي الخاص هو جزء من منظومة التعليم العالي في تونس.
0: نعم
1: تبقى ثم محاذير ننتبه لها وكهو، معناها وزارة التعليم العالي كل سنة معناها تعطي قائمة في الجامعات التعليم العالي الخاص اللي تتمتع بترخيص قانوني رسمي من وزارة التعليم العالي.
0: للتوضيح.
1: للتوضيح فقط.
0: والاختصاص معناها الحقيقة أنا في متابعتي لما يقترح وما ربما معناها ما هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أساسا، فإنه الإشهار لهذه المؤسسات الخاصة أحيانا يكون غير واضح في تدريس هذه الاختصاصات.
1: صحيح.
0: مثلا في الهندسة.
1: صحيح.
0: يلزمنا نتأكدوا اللي أنت يا صديقي التلميذ الناجح إذا كان ما لقيتش فرصتك في المؤسسة العمومية وأنت شد صحيح في الهندسة المعمارية، لازمك تتأكد مليح مليح اللي أنت باش تقرأ فعلا هندسة معمارية
1: بالفعل.
0: ولازمك تتأكد في بعض التفاصيل سي المنصف كما كما معناها ثمن التعريفة بالأورو أنت لازمك تترجمها للدينار وتشوف إمكانياتك.
1: ثم مثال آخر أختي نورة.
0: نعم.
1: سمحني الفرصة ريم أشكرك عليها، لأنه مش يحمي عشرات العائلات التونسية، معناها ثم تفاصيل معناها تتكتم عليها بعض الجهات الخاصة.
0: نعم.
1: على سبيل المثال تلميذ يحب يدخل يعمل شعبة في الشبه الطبي، يحب يعمل علوم تمريض مثلا، ولكن ما عداش البكالوريا في الرياضة وفي علوم الحياة والأرض، بعدتالي مو مش يعمل 3 سنوات نتاعه في الخاص ولا مو مش ياخذ شهادته ولا بعد ما يكون عائلته معناها صرفت الغالي والنفيس باش ياخذ شهادته، بعد يتعدى مباشرة إلى وزارة التعليم العالي باش ياخذ المعادلة. أعمال
0: معادلة
1: شهادة التعليم العالي الخاص خاضعة إلى المعادلة. أي سيدي أعطيني البكالوريا نتاعك، أول شهادة أول وثيقة تطلب
0: أول حاجة يثبتوا فيها،
1: أي أول حاجة عامل رياضة ولا ماكش عامل رياضة؟ ماكش عامل رياضة سامحني ما نمكنكش من المعادلة.
0: يعني انت نقطة مهمة جدا يعطيك الصحة سي المنصف، معناها تعديل الشهادة هذه المعادلة معناها نتاع الشهادة هذه فيها تفاصيل فيها شروط
1: بالطبيعة
0: لازمك تثبت ثبت يا هل ترى تنجم تاخو ما يعادل الشهادة نتاعك اللي خذيتها من مؤسسة تعليم خاص والا ما تنجمش، شنو هي الشروط هذه؟ هذا مثال صغير
1: مثال ماستر في بعض المؤسسات اختي نوره.
0: نعم.
1: مثلا نقولوا الماجستير في علوم التربيه في المعهد العالي للتربيه والتكوين المستمر في باردو، قلت راني مش نحل الماستر للحاملي الإجازة، لكن حاملي الإجازة ذوما رانا ناخذها من ثلاثة اختصاصات كبرى. ناخذها مثلا من الإجازة في علوم التربية، ناخذها من الإجازة في علم النفس، ونختارها من الإجازة مثلا في علم الاجتماع. ما عدا ذلك ما يدخلش الماستر. إذن في التعليم العالي الخاص يبدأ مش عاملك الإجازة ذيك، يحرم من عديد الماجستيرات اللي مرتبطة عضويا بنوع معين من أنواع الإجازة في مستوى الثلاثة سنوات الأولى من التعليم العالي.
0: هي تفاصيل ولكن مهمة جدا، لأنه أنتم مش بش تقرأوا بلاش، أنتم بش تقرأوا بتعريفة مرتفعة جدا. التعليم العالي الخاص معناها عنده تكلفة، ومعناها تابعة بتبيع مصاريف سكن إعاشة غيره من المصاريف. هذاك علاش لابد من التثبت في هذه التفاصيل، خاصة شنو بش تقرأ، شنية الأفاق متاع الدراسة متاعك هذه. والموضوع الثاني هو مسألة الشهادة باش يتم المصادقة عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإلا نقاط مهمة برشا. سي المنصف باش نرجع الموضوع آخر، فما تلامذة ناجحين في البكالوريا همتهم متعلقة بالهندسة مثلا، يقول لك أنا نحب معناها نولي مهندس في الآلية في الميكانيك في أي اختصاص في الإعلامية، ولكن السكور متاعي ما يوصلنيش باش نلتحق بالمعاهد التحضيرية. عندي طرق أخرى، عندي مسالك أخرى، كيفاش ينجم يتبع المسالك هذه يعني في الدراسات في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أو في الدراسة يعني في المؤسسة التعليمية الخاصة؟ كيفاش ينجم ياخذ رأي مهم ويهزه للحلم متاعه؟
1: بساعة الحمد لله لنسيج المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية في تونس كبر وتطور بشكل بشكل مطمئن بصراحة، لأنه كانوا عندنا ثلاثة ولا أربع قسم تحضيرية كبرى، توا بالمراحل التحضيرية المندمجة ولد عندنا طاقة استيعاب بالآلاف، وحاجة مهمة بصراحة، وحاجة تطمن على مستقبل بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: تبقى اللي ما نجمش يدخل المرحلة التحضيرية، أو لن يدرك من تو اللي راه ما عادش نجم يدخل لها في المستقبل، لأنه كل شعب خاضع لإعادة التوجيه باستثناء المراحل التحضيرية الدراسات الهندسية ما فيهاش إعادة التوجيه، دونك لازم ياخذها سنة. إذا عنده الإمكانية باش ياخذها سنة ياخذها سنة. الحاجة الثانية اللي ذكرتها يعطيك الصحة أختي نورة، هو أنه ثم طريقة أخرى مهمة اللي هي المناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى من المدارس الوطنية للهندسة بغير المراحل التحضيرية.
0: كيفاش؟
1: معناها تلميذ يمشي مثلا الإيزات، يمشي المعهد عالي للدراسات التكنولوجية، أو يمشي يعمل إجازة تكنولوجية معينة في مؤسسة من المؤسسات، بعد ما يكمل ثلاثة سنوات وزارة التعليم العالي تحل مناظرة خصوصية للدخول مدارس الهندسة، والمتميزين يتقبلوا.
0: المتميزين شو معناها كلام سي المنصف هذية؟ المتميزين معناها يلزمك من السنة أولى من نهار الأول تبدأ ماشي للهدف هذية، إنك باش تكون من ضمن الطلبة اللي باش ياخذوهم للاستكمال معناها الدراسة متاعهم في إطار الهندسة أو يعني السيكل
1: المناظرة الخصوصية للدخول لمدارس الهندسة. ملاحظة فقط أختي نور، هو
0: الأعداد
1: هي المناظرة دي مسؤول عليها المعاهد العليا، الإدارة العامة للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
0: والعدد نتاعهم صغير.
1: لا صغير، لكن كي تشوف العدد الجملي في الأخر المقبول في إطار المناظرة بالمئات،
0: أيه؟
1: من هي فرصة حقيقية،
0: يعني تنجم تفك فرصة،
1: تنجم تفك فرصة.
0: إذا من نهار الأول كما قلت أنا يمشي للجامعة بنية أنه يقتلع الفرصة نتاعه، ينجم.
1: خاطر برشا تلامذة يسألوا تو يقول لك خاطر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية خرجت بلاغ أولي فيه المبدأ نتاع فتح المناظرة الخصوصية، وقريبا جدا يخرجوا البلاغ الإجرائي اللي فيه الأجال وفيه الشروط وفيه زاد الاختصاصات الهندسية المفتوحة في كل مدرسة من مدارس المهندسين، باش التلاميذ الحاصلين على الإجازة بتميز بطبيعة الحال ينجم
0: تميز ونسطر وتحتها
1: معناها هي ثنية أخرى توا. إذا معاهد تحضيرية نورة هي لوتروت، المناظرة الخصوصية هي ثنية مهمة للالتحاق بمسارات ما نجموش يمشيوا لها عبر المراحل التحضيريه.
0: المراحل التحضيريه. يعطيك الصحه سي المنصف، مازلنا معاك ممكن في يعني اشارات نختموا بها لقاء اليوم، ولكن خلينا ناخذ المكالمات الهاتفيه. يقول لي محمد الغول بخصوص عرض ياسمين حمدان اللي الليله في الحمامات، قلنا شنو كان العرض الافتتاحي لهذه الدوره 60 لمهرجان الحمامات؟ ناخذ مكالمتكم على 71 844 404، إذا كانهم معنا، ونرجعوا بالطبيعة لتقديم الإشارات اللي تنجم تعاون الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة بالنسبة للناجحين في البكالوريا، كيفاش يتعاملوا بطريقة ناجعة بطريقة مسؤولة، خطر من الاختيار متاعنا في التوجيه الجامعي باش يتحدد مستقبلنا المهني ومستقبلنا العلمي والأكاديمي. إذا كان المكالمة، نرجع للمكالمات الهاتفية. سي المنصف، اليوم احنا عنا الدليل، عنا تقريبا اطلاع على المسارات الجامعية، ولكن ما عناش فكرة على آفاق الشغلية بالنسبة للدراسات اللي باش نختاروها في المؤسسات الجامعية، شنو نعمل؟
1: ولن منها الاطلاع على التخصصات مهمة، لأن تعطيك فكرة زادة. خلال كراو الإجازة الوطنية في التصرف راهي تقود إلى 4 اختصاصات كبرى في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات في منوبة مثلا.
0: نعم.
1: راهي فيها التسويق، فيها المحاسبة، فيها المالية، وفيها الجباية مثلا. هذا يعاون نفسي نعرف روحي اللي بعد سنة أولى جذع مشترك في التصرف مش نتخصص في التسويق
0: في واحدة من الاختصاصات
1: ولا في المحاسبة. هذه الثانية بصراحة كما ذكرت منذ حين، ثم مجهود مهم يلزم يبذلوه الناجحين في الباك باش يتحصلوا. مثلا هو ناوي يمشي للمدرسة العليا للتجارة بمنوبة مثلا، يدخل للموقع نتاع المؤسسة الجامعية أو صفحتها على
0: موجود كل شيء، موجود ومتاح
1: كل التفاصيل بصراحة المساعدة على الاختيار.
0: أضعف الإيمان أنك تطلع شنو باش تقرأ، ونظام الامتحان، نظام الدراسة، نظام الامتحانات، والأفاق مثلا في التوجيه يعني الخصوص الاختصاصات الموجودة في الاختيار، هذايا الكل لابد من الاطلاع عليه قبل تعمير
1: البطاقات. وحتى بعد التعمير ثم حاجة مهمة يلزم يعرفوها السادة المستمعين أختي نورة.
0: نعم.
1: هي أنه بعد خاطر التلامذة مش يعمروا بين 27 و 31 جويلية، كانوا مش يعمروا في سامحني في الكلمة في الظلمة شوي، خاطر يعرفوا مجموع نقاط 25، لكن مجموع نقاط 26 من نجموا نعرفوه كان نهارة الإعلان على نتيجة الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي من نهار 7 أوت. نجم نعرفوه كان نهارتها، ساعتها يتضح مستوى التنافسية اللي صار على كل شعبة من شعب التعليم العالي، ونكتشف أنا كطالب ناجح جديد في البكالوريا والمثلاً عملت 7 أو 8 اختيارات وخذيت اختياري الرابع، لكن لو طلبت الشعب الفلانية كاختيار ثالث راني خذيتها، خاطر اكتشفت نهار 7 أوت اللي آخر واحد دخل الشعب اللي أنا اخترتها ثالثة راني خذيتها، لكن ما خذيتهاش خاطر ما طلبتهاش. على سبيل المثال وزارة التعليم العالي توفر فرصة للتلامذة هذو قبل ما تبدأ السنة الجامعية اللي عنده مجموع نقاط يساوي أو يفوق مجموع نقاط آخر موجه سنة 26 مش 25 يطلبها في إعادة توجيه بصفة عامة، يمكن من تلك الشعب لأنها حقه.
0: مهمة جدا الملاحظة، يعطيك الصحة سي المنصف. فما مسألة أخرى هي مناظرة الدخول إلى يعني مؤسسة جامعية فنية،
1: اختصاصات
0: يعني مهارية وإلا فنية،
1: حتى التربية والتعليم وعلوم التمريض والتي بي اس، برشا شعاب أصبحت تفرض اختبار نفسي تقني على المترشحين لها، خاطر خلك أنا بخلاف السكور ضامن به مستوى كفاءة عالي، لكن ثم جملة من المهارات اللي ما نجم نكتشفها كان نشوف السيد ولا السيدة أمامي
0: معناها الحضور
1: الاختبار. الاختبار مهم، وكعلاش الطلبة مش من مصلحتهم، الطلبة جدد مش من مصلحتهم يختاروا أكثر من شعبة تطلب اختبارات، لأنه بصفة عامة الاختبارات تصير تقريبا في نفس الفترة وبعد الشعبة اللي مش يطلبها تطلب اختبارات ماذا بيه يطلب بعدها شعبة ما فيهاش اختبارات مش إذا ما خذاش لولا على الأقل ما تفلتش خاطر ثم تلامذة ساعات عمرك ستة شعب هو مطالب
0: كلهم بالاختبار.
1: كلهم بالاختبارات ما يخذش حتى واحدة منهم
0: أي خاطر
1: ما عندوش سابعة
0: ما تنجمش زادة معناها تكون موجود في الاختبارات الكل معناها حاجة شبه الكل. مستحيلة
1: رغم اللي وزارة التعليم العالي مرينة في هذا الخصوص
0: فما نقطة أنا نحب نوضحها أكثر للناجحين الجدد مثلا اللي عندهم نية أنه باش يستكمل الدراسة متاعه في الخارج وإلا باش يستكمل الدراسة متاعه في التعليم الخاص التعليم العالي الخاص يا هل ترى يشارك في مناظرة التوجيه الدورة الرئيسية وإلا يكتفي باختياره معناها يمشي لثنيته ما غير ما يدرج اسمه في التوجيه
1: أنا عندي زوز توصيات أي. إيجاز منها توصيات أساسية
0: أي.
1: أولا مهما تكون البرامج بتاع كل تلميذ وكل عائلة لابد أن يأخذ توجيه الجامعي في مؤسسات التعليم العالي العموم يسجل
0: احجز مكانك
1: أي. يسجل وينجم بعد في ظرف شهر من انطلاق السنة الجامعية يأجل الترسيم وتبقى شعب على ذمته خاطر ينجم يمشي التعليم العالي الخاص وما تعجبوش ينجم يمشي الخارج وما تعجبوش
0: ينجم يبدل رأيه
1: دونك ياخذ توجيه الجامعي في تونس يتحصل على تعيين يمشي يسجل ويأجل الترسيم أنا راغبة في ذلك
0: تسجل وتسحب ما تخليهش معناها هكاك
1: أو تأجل, تأجل الترسيم تأجل. للسنة الموالية تبقى الشعب على ذمتك التوصية الثانية هو أنه ثم ما يسمى بمكاتب الوساطة للدراسة بالخارج هذوما زاد وزارة التعليم العالي راهي عندها فيهم قائمة رسمية
0: معترف بها
1: معترف بهم أما مش كلهم معترفة بهم
0: كيفاش يثبت التلميذ
1: موجود
0: الناجح
1: أنا عدنا في الإدارة العامة للتعليم العالي إدارة التعليم العالي الخاص ينجموا طلب يتصلوا بها وتمكنهم من قيمة الناس من المكاتب المسموح لها باش تمارس هذا النشاط وإذا أي مكتب وصارت إذا أي مكتب يقوم تجاوزات خاطر برشا عائلات يمشيوا للخارج ما يلقات شيء لا مبيت لا تسجيل لا قراية لا حتى شيء دونك حتى كي يتظلم العائلة المعنية تتظلم تلقى حق لدى وزارة التعليم العالي لأنه المكتب أنت مصادق عليه كوزارة.
0: إذا كان معناها المكتب مصادق عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1: يتعاملوا معه
0: يتعاملوا معه إذا مش مصادق عليه باش تضمن حقوقك أنت كعائلة وإلا كتلميذ تبعدوا عليه وتتفادوا المسار هذايا بكله إذا كان فما مكالمة هاتفية فما نخليه الزوز تذاكر للمساحة من بعد زوز تذاكر ياسمين حمدان الليلة في الحمامات سي المنصف الخميري نشكرك برشا على الحضور وعلى الإفادة وإن شاء الله لقاءات متواصلة كالعادة مع الناجحين الجدد
1: إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم
0: شكرا لك سي المنصف على الحضور
1: في دورة التوجيه الجامعي ان شاء الله
0: تحاولوا معناها ياخذوا حظهم في الدورة الرئيسية شكرا لك شكرا لكم على المتابعة والاهتمام الى اللقاء تحية رامي المجولي محمد الغول سمية زواوي نورة تلتقيكم ان شاء الله نهار لحد الجاي في ليالي تونس من 9:30 الليل الى اللقاء
2: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
3: موجة بريحة البلاد الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام ولحد والسبت مع وداد محمد
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد صباح التوانسة مع ريم بن شعلية
5: صباح بنبض الشارع التونسي والجمعة
3: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن وقراءة للمشهد الوطني والدولي
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
3: على الموجة مع الناس الأخبار الموسيقى المواعيد واللقاءات
5: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة أحلم مساحلي أماني بولعريس ونادر عطية من الأربعة للخمسة البرامج المختصة المجلة التربوية مع نورة بوعلاق أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة استشارات قانونية مع بسمة الدربالي
3: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي
5: لما تسيف منوعة مشتركة من 5 to 7:30 بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
3: مع كريمة الوسلاتي ملاك اليزيد سامي الويصر وبشير خلف الله
5: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
3: موجة بريحة البلاد في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
5: منوعات تصنع الفرحة.
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
5: فقرات ثقافية تثري الفكر.
3: محتوى متجدد.
5: وأصوات متنوعة.
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: لما تصيف.
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
6: من الستة للثمانية متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبلولي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف.
5: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف.
5: لما تصيف
3: بريحة البلاد.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا سنة 26 و2000 تتم حصرياً عبر موقع الويب www.orientation.tn وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التربية تنشر قائمة الكراسات المطلوبة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنة الدراسية الجديدة، وتدعو الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. الجهود متواصلة للسيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برجو، ووحدة الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات تنجح في منع تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق. مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية ريادة الأعمال الخضراء والشاملة لفائدة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الخدمات الفلاحية التعاونية، إلى جانب مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك في أجل أقصاه يوم 23 من جويلية الجاري. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تعاود اليوم مهاجمة عدد من المحافظات الإيرانية وفق أنباء عن مقتل أكثر من 5 إيرانيين وإصابة آخرين وفق مصادر إيرانية. مقتل 3 أشخاص على الأقل أو 3 من أفراد طاقم سفينة شحن أجنبية جراء غارة جوية روسية استهدفت السفينة قرب ميناء أوديسا الأوكراني. وفرق الإطفاء في فرنسا تحاول السيطرة على حريق وصف بالكبير يستعر منذ نهاية الأسبوع في غابة بجنوب العاصمة باريس، وامتد اليوم على مساحة 800 هكتار. كان هذا موجز الخامسة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
9: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
10: نغمة نغمتك.
11: كن يتفنوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزينا.
12: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعة.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: إشهار
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكيه،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن جلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%
2: يا أحلى لحظة في حياتي

وتجمر صعبنا مساكتين، ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية.

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

0: ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشق أنا عاشق يا مولاي
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة
4: فلاش سبور أهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور البداية بآخر أخبار انتدابات الترجي الذي تونسي ومنذ ساعات قليلة أمضى اللاعب الوسط الكاميروني مانويل فرنانديز عقد مع الترجي الذي التونسي مايل فرنانديز مونيو بي هذا اللاعب 19 سنة في انتظار الإعلان الرسمي ربما في الساعات القليلة القادمة المؤكد أنه اللاعب موجود في تونس ووقع على عقده مع الترجي الذي التونسي الملاعب هذايا واحد من المواهب الصاعدة في الكرة الكاميرونية أقل شيء في الدوري المحلي نحكيه في بطولة الكاميرون كان سبق له لعب مع نادي غازال غاروا الكاميروني وسينتقل إذن لفريق الترجي الذي تونسي اللافت في النظر أنه هذا اللاعب تم توجيه الدعوة له في زوز مقابلات ودية دولية للمنتخب الكاميروني الأول في شهر مارس الماضي ضد المنتخب الأسترالي والمنتخب الصيني ديما مع أخبار الأندية التونسية النجم الرياضي الساحلي ينتظر الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة على التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني براكوني المدير الفني المساعد السابق لفريق الترجي الذي تونسي أيضا كان مدرب سابق في الترجي في نهاية الموسم المنقضي براكوني الاتفاق حاصل معاه تنسيق جاري بينه وبين المدير الرياضي لفريق النجم الرياضي الساحلي ياسين الشيخاوي منتظر كما قلنا استكمال الإجراءات في الساعات القليلة القادمة والإعلان بصفة رسمية على انتداب هذا المدرب حكيت على ياسين الشيخاوي الشيخاوي بصدد اعداد قائمه من المغادرين ومن المنتدبين الجدد بصفته كمدير رياضي وهو يشرف شخصيا على الغرب لا داخل الفريق الاول نادي الرياضي الأصفاق سيستأنف غدوة 3-14 جويلية التمارين والاستعداد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 على نادي الرياضي الأصفاق من خلال أول حصة تدريبية في هذه الصائفة كما قلت استعدادا للموسم القادم من جهة أخرى إدارة نادي الرياضي الأصفاق كانت رفضت العرض اللي تقدم به فريقها كان السويدي لانتداب المدافع الشاب يوسف حبشية خلال فترة التنقلات الصيفية الحالية مصادر من النادي الافريقي تأكدنا أن فابريز زيغي ما كانش في اتصالات يعني متقدمة مع فريق النادي الافريقي فقط اللاعب ذا لاعب سابق الاتحاد الرياضي مونستيري كان ضمن قائمة المرشحين ربما للتعاقد معهم في النادي الافريقي مما صارش اتفاق نهائي ولا رسمي هي فقط ربما ترشيحات حول هذا اللاعب فابريز زيغي اللي أمضى في نهاية الأمر لفريق الكرخة العراقية في بقية أخبارنا بالنسبة للنادي الرياضي بحمام المنفى الصاعد هذا الموسم لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تقرر تعيين الزميل القدير صاحب الخبرة الطويلة طبعا في المجال الإعلام الرياضي سيد منذر بنياني كرئيس للهيئة التسييرية الجديدة لنادي حمام المنفى والأعضاء باش يكونوا لطفي الدرويش وسيف دبيش ومحمد الحبيب الصدفي مهمة لجنة أو مهمة الهيئة التسييرية هذه تكلف بتسيير شؤون النادي والدعوة لجلسة عامة انتخابية في ظرف شهر ونصف من الآن إلى الخبر اللي كان الحقيقة أحدث جدل كبير في القارة الإفريقية وانتظارات كبيرة حتى في تونس حول إمكانية زيادة عدد الأندية بالنسبة لرابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حسب آخر المعطيات القادمة من كواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن المكتب التنفيذي للكاف حسم موقفه من المقترح هذا اللي تقدم به أساسا الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الزيادة في عدد الأندية ورفض رسميا في انتظار. بطبيعة دي ما نقوله الإعلان الرسمي أو حاجة تكون مكتوبة من طرف الكاف، لكن إلى حد الآن القرار المتوفر والمعطيات الموجودة الكاف يرفض فكرة الزيادة في عدد الأندية، وبالتالي الموسم القادم نفس التركيبة بالنسبة للأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. عنا فريق نادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في رابط الأبطال، ونادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكونفدرالية. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اللاعب علي العابدي كان خضع منذ أيام قليلة لعملية جراحية تأجلت برشا مرات بسبب رغبة اللاعب في المشاركة في كأس العالم والظهور بطبيعة مع المنتخب الوطني التونسي. العملية الجراحية كانت تدخل على مستوى عضلة أسفل البطن. علي العابدي يخضع للعلاج هنا في تونس وهو في فترة التأهيل البدني، منتظر بين 4-6 أسابيع مدة الراحة. إن شاء الله لاباس علي العابدي. وإحنا نحكيه على المنتخب الوطني، المدرب السابق فيرونار شارك معنا في زوز مقابلات في كأس العالم، اسمه مطروح موجود على قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السنغالي. في آخر الأخبار، حسب مصادر الإذاعة الوطنية التونسية، الاتجاه يسير نحو تعيين مدرب تونسي في المنتخب الوطني. من الخيارات المطروحة أنيس بوجلبان المدرب مدرب المنتخب الأولمبي، ومعاه نبيل طرابلسي. ربما هذه فكرة موجودة إلى حد الآن. نبيل طرابلسي مدرب المنتخب الوطني للأواسط تحت 20 سنة، يعني خاصة في صورة عدم العثور على مدرب جديد، فإن الثنائي هذا يبقى الأقرب لقيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة. بعض الأسماء أيضا قاعدة تدور في الكواليس، بما فيها جيستيفون المدرب الفرنسي المساعد لديدي ديشان في منتخب فرنسا. بعض الأسماء كما ويلي سانيول، عادل الشادلي المدرب المساعد معه في منتخب جورجيا. لكن إلى حد الآن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الأفضلية في الوقت الحالي ربما للمدرب التونسي في انتظار آخر التطورات في الساعات القادمة. وحنا نحكيه على المنتخب، وبرشا ملعبية شبان قاعدين ربما يبرزوا على مستوى الأندية، مش بالنتائج برشا، لكن نحكيه على تطورات يعيشها المدافع الدولي الشاب لمنتخب الأواسط علي جابر، 18 سنة، موجود في قائمة نادي بولونيا الإيطالي للتربص الأول للفريق استعدادا للموسم الجديد. آدم العياري تونسي فرنسي من أصل تونسي طبعا، يحمل جنسية فرنسية، وقع اليوم أول عقد احتراف مع نادي باريس سان جيرمان إلى غاية 2029 موافقة مبدئية على تعزيز المنتخب الوطني التونسي. متوفرة منذ فترة بالنسبة للملاعب هذي، متوسط ميدان هجومي بطبيعة في انتظار اتمام الإجراءات ربما في الفترة القادمة. وننهي بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي للإناث أقل من 18 سنة أنهى مساء اليوم الاثنين مشاركته بالفوز على نظيره المغربي 74-48 طبعا. المشاركة في تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لفرو باسكيت كوت ديفوار 2026 دارت بقاعة البجاوي بصفاقس، وضمن المنتخب التونسي بفضل هذا الانتصار صدارة ترتيب المنطقة الأولى مع نهاية التصفيات ليحجز بطاقة العبور إلى بطولة إفريقيا لكرة السلة الأقل من 18 سنة كوت ديفوار من 5-16 أوت القادم. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
5: الدكتور حكيم،
6: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها والسخاء، لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
5: الدكتور حكيم،
7: الخبر عنا مسؤولية
8: والمعلومة أمانة،
9: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
8: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
9: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
10: الإذاعة الوطنية،
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
10: متعة الاستماع.
12: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
13: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تطور الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 18% إلى موفى أفريل الماضي، وتطور لافت لقطاع الذكاء الاصطناعي. نزرع للمستقبل، مشروع للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجر يتواصل على مدى عام ونصف. الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فرض الحصار على مضيق هرمز، وطهران تؤكد سيادتها على المضيق. أهلا بكم. سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي إلى موفى أبريل الماضي تطوراً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ورافق هذا التطور ارتفاع في مواطن الشغل بنسبة 31.7% وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد. وأشارت الوكالة من جهة أخرى إلى تطور الاستثمارات الموجهة كلياً للتصدير في المجال الصناعي، وذلك بفضل التطور اللافت لقطاع الذكاء الاصطناعي. أكثر من 600 شركة تنشط في قطاع المستلزمات الطبية بتونس لديها أزمة مالية بسبب عدم خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات، حسب ما أكده رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر. وأضاف خلال تدخله في برنامج المشهد الآن أن 95% من المستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الشركات التي يتم التعامل معها حاليا لم تتحصل بدورها على مستحقاتها المالية جراء الأزمة التي تعاني منها الشركات التونسية.
14: أكثر من 600 شركة اللي تتعامل مع وزارة الصحة خصوصا مع المستشفيات عندها أزمة مالية خانقة، لكن احنا باقي ملتزمين تعهداتنا. اما الخطر اللي كان تكمل الامور هكايا باش نتعداو الازمه اللي ما عادش عندنا. احنا المزودين نتاعنا مكثرهم في الخارج، تقريبا 95% من المستلزمات الطبيه مصنوعه في الخارج نوردوا فيها، ما خلصناش المزودين نتاعنا، وهذا مش من عوائد الشركات التونسيه. 5% اللي قلت لكم عليهم مصنعين هو مازاد عنده مشكل كبير ياسر اكثر منا. احنا نجم نجيبه بالقطع، هما ما ينجمش يجيب 3 كيلو باش يخدم معمل كامل. وراه البيرسونيل اللي يخدم في الديسبوزيتيف ميديكو في تونس بدينا نكونوا فيه من عام 64، رانا عنا نخبة وعنا ثروة في الديسبوزيتيف ميديكو ما يلزمناش نضيعوها. كان سكرنا شركاتنا وين مش يمشيوا هذوك العباد؟ الشركات هذه راه حتى عالميا بدأت تشهر، نبنيوا في مستشفيات في أفريقيا شركات 100% تونسية.
13: وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر عن تعهد وزير الشؤون الاجتماعية بخلاص جزء من الديون إثر جلسة جمعته مع وزير الصحة، مشيرا إلى أن لقاء سيعقد غدا مع محافظ البنك المركزي لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات خاصة بشركات المستلزمات الطبية.
14: وعد وزير الشؤون الاجتماعية بتخصيص جزء هام من مداخيل صناديق معايا لخلاص المستحقات هذه، وتفهمنا زادة باش ريغوليرمون يصبوا الفلوس للكنام باش تخلص حتى يفوق إخلاص الديون هذه. ذلنا السيد وزير الصحة موعد مع محافظ البنك المركزي باش نقابلوه غدوة الصباح ونحاول يعطينا إجراءات خاصة، وزادة باش يبعث وزير الصحة منشور للمستشفيات باش يوقفوا إجراءات خطايا تأخير.
13: تم اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط في منطقة زعفران التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية لتغطي جنوب الولاية وتساهم في دعم القدرة الكهربائية. أكثر تفاصيل يقدمها مدير المشروع وجدي العجيمي في تصريح للزميلة ندرة برجب.
15: المشروع هذا هو مشروع تشغيل محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 225,033 كيلو فولت، هذا لتعزيز قدرة التقية لولاية القيروان انطلاقا من منطقة زعفرانة بولاية القيروان. هو المشروع هذا كان مندرج ضمن المخطط 13 للدولة بتكلفة إجمالية 24 مليون دينار. المشروع هذا فيه 17 محطة، وبداية الغيث أنه تشغيل محطة زعفرانة بولاية القيروان هي أهمية طلب الطاقة هنا في المنطقة كانت أولوية بالنسبة لنا، وسرعنا في إنتاجها وقع تدريجي تشغيل المحطة في 5 جويلية لابارتي هوت تنسيون الجهد العالي، واليوم قاع تشغيل الجهد المتوسط للمنطقة. واليوم بدينا ب 400 أمبير أبوبري 10 ميجاوات، باش نوصل بيهم 80 ميجاوات تدريجيا.
13: سجل المرصد الوطني للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان الماضي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 33% بالمقارنة بشهر مايو الماضي، تعكس الدخول في موسم ذروة استهلاك المياه وفق الخبير بالمرصد حسين رحيلي. وأضاف رحيلي في تصريح لخولة سليتي أن الانقطاعات المتكررة للماء بعدد من المناطق ليست مرتبطة بمدى توفره وإنما بأسباب أخرى بينها ضعف البنية التحتية.
16: لكن نقارن شهر جوان بشهر ماي زيادة في طرف شهر بمئات تبليغ، هذا يعكس تقريبا دخولنا موسم الذروة في استهلاك المياه، وبالتالي دخلنا في مرحلة تاع الأعطاب والإصلاحات. تقريبا احنا منذ أواخر جوان وبداية جويلية بدأت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الإعلان عن الانقطاعات تاع مياه الشرب المتعلقة بالعديد من الولايات، ومسمى إشكاليات كبار المتعلقة بالانقطاعات المتكررة لمياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالطبيعة طلب باش يكون في الذروة. كل عام قاعدة العملية هذه تتعاود ولكن بطريقة أكثر وعدد أكبر. المسألة لم تعد مرتبطة بمدى توفر الماء، الماء اليوم موجود، وضعية السدود نتاعنا مريحة نسبيا نظرا لنسبة الامتلاء تقريبا تراوح 55-60%، ولكن المشكل اليوم ظهر أنه على مستوى البنى التحتية، على مستوى غياب الاستثمار المبرمج والمسبق لإنجاز المشاريع وصيانة الشبكة بطريقة منظمة وبطريقة عقلانية.
13: تواصل وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات جهود السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بجبال المصمودين بمعتمدية بارغو التابعة لولاية السليانة، بعد أن تم منع تسرب ألسنة اللهب إلى تجمعات سكنية المتخمة لمكان نشوب الحريق، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالسليانة جمال الفرشيشي.
17: الحريقة هذه وقعت لوطة في الأحراش الغابية، ومن بعد طلعت الهندي هو مشايح شوية خاطر فيها الحشرة القرمزية شعلته، وهي متواصلة. دخلنا أولا العمال متاع الغابات، ثم 4 كمين متاع غابات، وأربعة من الحماية المدنية. قاع سيطر على النار من شيرة المتساكنين ب100%، ثم توجهنا باش نحوزوها من شيرة جبل برغو، وقمنا بفتحان دي بيست جدد الآن في تبريدها. لحد الآن مسيطرين على الوضع، ماهيش باستهلاك المواطنين، ماهيش باستطلاع الجبل إن شاء الله. عدد كبير من المتدخلين، الحماية المدنية والغابات أكثر من 8 كمين إطفاء، وأكثر من 30 عون غابة وحماية مدنية موجودين. وطلبنا البلدوزار بتاعنا هي في زغوان، هما توا باعثينها في الثنية الجاية كانت تطفي في زغوان.
13: تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية بعد غد حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن سعيدة للأخبار يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، ومن المنتظر أن يمتد على مدى سنة ونصف.
18: باش يكون إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة العامة للغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية. في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1500 شاب، وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي في كل الجهات. عندنا مسابقة مع بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية، وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما. الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما والمحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي باش يكون على سنة ونص بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
13: كشفت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة.
12: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
13: وضمن أخبارنا العالمية، عاودت الولايات المتحدة اليوم مهاجمة إيران مستهدفة مدينة عبدان الصناعية جنوب غرب البلاد، أين قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون ردا على مهاجمة إيران سفنا ومواقع عسكرية أمريكية في الخليج. وفي وقت سابق أعلنت السلطة الإيرانية مقتل 4 أشخاص وجرح 14 آخرين في هجمات شنتها الولايات المتحدة فجرا على محافظتي خوزستان وأصفهان. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عزمه تجديد الحصار على إيران وإبقاء مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة مع فرض رسوم على عبور السفن. في المقابل هددت إيران بمقاومة أي محاولة من الجيش الأمريكي لتنظيم عبور مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها طهران ودون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. وفي لبنان، وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم نصف المنازل في الأحياء الجنوبية لبلدة حدث بقضاء بنت جبيل في جنوبي البلاد في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بعناوينها: تطور الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 18% إلى موفق أبريل الماضي، وتطور لافت لقطاع الذكاء الاصطناعي. نزرع للمستقبل مشروع للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة يتواصل على مدى 1.5 عام. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن إعادة فرض الحصار على مضيق هرمز وطهران تؤكد سيادتها على المضيق. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
19: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
20: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
21: وإذاعة الشباب.
20: لما تصيف بريحة البلاد.

0: أنا برشا برشا لهجات تونسية محلاها ومحلاها لهجتنا التونسية. تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، كنتوا تسمعوا في بلطي تو قيت لما تصيف كما تعودتوا من الاثنين للخميس على موجات إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية، وأكيد لما تصيف اسمع لمسمى ما تنجم تكون كان بلمتنا الحلوة بشير هكا ولا
1: لما حلوة مزينة برشا تلمنا في الإذاعتين ومع مستمعي الإذاعتين. تحية كبيرة لهم الكل هما اللي مع أنا في كل لما تصيف في كل فقراتنا وفي كل تحريكة من تحركاتنا تلقاهم يتفاعلوا معنا وموجودين معنا. تحية لهم الكل، تحية أيضا لكل زملائي باش يكملوا معنا ويتعاقبوا معنا في يتعاقبوا على حستنا، مش تعاقبوا معنا، تعاقبوا معنا أنا اليوم باش يتعاقبوا الكل يتعاقبوا على حستنا إن شاء الله من توا حتى إيش للثمانية
0: نتاعنا. هو به العقاب في المجموعة خاطر دي يجي أخف من اللي واحد يتعاقب وحده. أكيد أكيد زملائنا نحييهم في استوديو الإذاعة الوطنية استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري محمد الغول سيد المخرج، أهلا وسهلا ومرحبا بيك يرافقنا في العشوية هذه في لما تصيف، وأيضا عمار جبالي معانا على مستوى الديجيتال، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة، وفي استوديوات إذاعة الشباب
1: يعني
0: ريت ألفة، ريت ألفة
1: ألفة نسيب موجودة، ما ريتش شكون الحقيقة في الكوتي تكنيك بعد شوية
0: نشوفوا أكيد نشوفوا شكون يرفقنا في الموعد هذية. بشير صحة التبحيرة برونزي
1: برونزي والله من غير تبحيرة برونزي
0: برونزاج نوع آخر
1: مسخانة من هز منا وحط منا والله إلا ذقت البحر ذقته كير مع الشيخ محمد بن حمود
0: هو يهز فينا في الفيرتويل وإحنا أوكي نستخايله معه
1: نعيشه مع الشيخ الجلدة ما مسدش الماء عرفت
0: إحنا صحفيين في الصيف نخدمه خاطر تكثر التظاهرات الثقافية دونك عنا برشا خدمة وتغطية وأحداث نسمي والكونجي إن شاء الله في الكونجي نشوفه البحر
1: إن شاء الله
0: ونحييه ونسلموا عليه. لكن أنتم تابعونا إذا كنت تحبوا تعملوا بروجرام مع الشيخ محمد بن حمودة أكيد في حكاية شط كل مرة يهزنا الحكاية بعيدة.
1: اليوم راس الجبل مش نقعدوا ديما في الكوت متاع الشمال مش اليوم مش نمشيو راس الجبل إن شاء الله في حكاية شط مع شيخنا محمد بن حمودة.
0: وكتاب بحر شوي آخر سي الحبيب باش يكون مع أنا ويحكي لنا كل مرة على كتاب ينجم رفقنا ويكون رفيقنا في الثنية وإلا في البحر وانت قاعد تغزل للبحر محليها محليها تبحبيحة وكيف كيف زادة تقرأ كتاب. اليوم اللي ضيف اللمة شكون مش يكون حاضر بحذينا بشير؟
1: ضيف اللمة اليوم شكون ذيال جندوبي هو هي. مؤثر مقدم برامج مغروم برشا بتوسكي تاريخ تونس كل الحقبات التاريخية ما شاء الله عليه دار تونس من أول نقطة في الشمال لآخر نقطة في الجنوب. توجيه حكينا على التجربة متاعه في كل قرى تونس خاصة اللي عندها ما يتحكي من حيث التاريخ تاريخ من القرطاجيين ومن الرومان وانت جاي لهنا برشا ما يتحكي يعرفهم ما شاء الله عليه حجرة حجرة.
0: أكيد يحكي لنا شوية آخر ضيفنا في ضيف اللمة وكما عودناكم كل مرة يكون بحذنا ضيف يكون مؤثر في مجاله وأكيد تصويرة المزيانة متاع تونس هي اللي وريهنا ونواصلوا بقية فقراتنا ونحكي وسبور سبور ديكالي شوية آخر باش يكون مع بشير وآخر فقراتنا
1: الفستيفال.
0: الفستيفال كل ليلة نحاولوا نعطيكم أخبار ما تسمعوهاش في البرامج الأخرى، نحكيو لزاكوتي متاع المهرجانات الكواليس الحاجات المتعلقة أكيد ببعض التصريحات في المهرجانات.
1: عنا الحمامات اليوم
0: عنا الحمامات اليوم ميت ونحكيو وش فما في الحمامات وكواليس الحمامات وكل يوم قاعدين نغطيو في الحمامات في انتظار أنه يكون ثم افتتاح مهرجان كارتاج زادة قاعدين نواكبوا في مهرجان دقة. كل المهرجانات اللي ما نجموش يحضروا يكونوا حاضرين معنا شوية خير زادة بشرب ربحوا دو تيكي للحمامات والناس اللي تحب تواكب هذه السهرات اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نقول لكم على موجاتنا خاطر زاد عندنا موسيقى بنينه بشير
1: موسيقى حلوه برشا لطيفه شوفي لطيفه بعد شويه لطيفه العرفاوي ايضا موسيقتنا من حتىش لثمانيه نتاع الليل متنوعه شبابيه فيها برشا ريتم. وتحيه نزار الورتاني هو في الاخراج في اذاعه الشباب مع محمد الغول معنا هوني في الاذاعه الوطنيه. تحيه اليوم الكل تحيه لكل الزملاء ايضا لاختياراتهم رشيقه خفيفه نظيفه محلاها برشا موسيقى تحبها ويحبوها السادة المستمعين.
0: أكيد مواصلين معكم نبقى ونسمع لطيفة ونرجع نواصل شوية آخر في بقية فقراتنا.

0: وين ما تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد أكيد، والبلاد المزيانة اللي كل مرة نهزوكم من أحلى الشواطئ الموجودة اللي فيها. هذيك علاش هو بشي هزنا الشاطئ من الشواطئ التونسية المزيانة في حكاية شط الشيخ محمد بن حمودة.
1: حكاية شط
3: شيخنا، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا، تحية ليك بشير وملك ليكيب تكنيك في الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وكل المستمعين وين ما كانوا. أهلا وسهلا بالجميع.
3: أهلا وسهلا، نورتنا شيخ، مرحبا بيك. اليوم باش نقعدوا في الكود، تحكينا على رفراف، حكينا على عين مستير، باش نقعدوا غاديكا مش بعيد في راس الجبل اللي هي العماء المعتمدية، خلنا نقولوا متاع البحورات أو الشتوت اللي رينيهم الكل يوم، مش نمشيوا للمعتمدية، لكن هل المعتمدية اللي فيها أحسن شط من بين الشتوت الموجودة غادي؟ هذا أنت بتجاوبنا عليه.
4: فيها برشا شتوت جميلة وجميلة جدا. احنا كي نقولوا راس الجبل غوصونين، وإلا معناها الحرب تاع عين مستير والكل تابع راس الجبل اللي هي المعتمدية. أما زادة هي بيدها ساحل ممتد على البحر الأبيض المتوسط، نحكيه على خلجان نقوله رأس الجبل، نحكيه على رمال صافي وحاجة تحصل كيف رأس الجبل، نحكيه على النتوءات الصخرية والناس اللي تحب الغطس وتحب الغوص وتحب المرجان وتحب الصيد وتحب كيف كل رأس الجبل. الخلجان الهادئة متاع المارش ومتاع أنك تحوص وتاكل فوت بنين رأس الجبل، ينابيع المال حلو اللي يلمس البحر، معناها تدخل برشا عيون ونحكيو عليهم اليوم، نقولوا راس الجبل. بطبع جمال رفراف مسير بطرات راس الجبل زادا كيف المعتمدية لا تقلوا جمالا. نحكيو على بلاد سكنوها المغربيين من عام 1100، مش الهجرة القرنية الثانية، لا، جاءوا قبل 400 سنة واستقروا في رأس الجبل. نحكيه على الجيش الانكشاري والعائلات التركية الموجودة في رأس الجبل، ونحكيه زادة على توحيدة بالشيخ اللي هي معروفة، تصويرتها موجودة في 10,000.
2: أول طبيبة عربية وتونسية. أي.
4: بالضبط، وأبوها كان مفتي وكان في من رأس الجبل درب الشيخ، كما العديد من العائلات المعروفة كما سيد العربي. 32 زاوية موجودة في
3: رأس الجبل.
4: في رأس الجبل معناها الغناء الصوفي والأشياء منين جاء هذاك

0: الكل جاي من الغابات وجاي من البحورات الجميلة اللي نجموا نشوفوها كان في راس جبل تلك البلدة. علاش سميت راس جبل بشير؟ لأنه المرفكين أو اللي جاءوا من ساراقوس على 1200 ميلادي يعتبروها هذيك بداية سلسلة جبال الأطلس اللي توصل للأندلس، فقالوا احنا تو في رأس الجبل، رأس لأنه بعد تلقى برشا جبال عالية، تقول أنت راس جبل وينه، جبل هاو مش عالي
1: صحيح،
0: لكن على اليمين تشوف جبل نتاع رفراف ولا سونين جوج جبال بلوط تقول أعلى، لكن هما اعتبروه هذاك انطلاق سلسلة جبال الأطلس. كي نمشيو لرأس جبل نلقاو برشا بحيرات جميلة، بحر حسين أو الشط عين الشرارة، الشط هذا اللي هو يعرفوه أهالي مدينة رأس جبل، واللي يمتاز بالصخور نتاعه ويمتاز ايضا بالمياه الصافيه، والرمال اللي تخلي الماء صافي، وخاصه نحكيو زاده بعد بشويه نلقاو كاب زبيب اللي هو فخري بامتياز، ويمتاز ايضا بالحوت الفرشك لانه فيه برط وفيه بحاره يخرجوا ويصطادوا ويجيوا العشيه تلقى المصيد تلقى الحوت وتلقى الماء الازرق الجرون بلو معناها والنقي، واللي خاصة فما صخور جميلة وجميلة جدا في بلاصة كاب زبيب، فما زادة كيف كاب حميم، زادة شط صخري يتميز أنه تكوينات جيولوجية ومنحدراته المطلة على البحر. هنا الناس اللي تحب المارش وتحب الغوص وتحب التأمل في الطبيعة وتحب كما قالت مالك تستنى في كونجي باش يخرج يعمل بيرج
2: انا سيي قررت ان شاء الله باش يكون في عندي ايامات في بنزرت باش ندورهم اللي حكيت عليهم الكل يا شيخ.
0: خاصه كاب حميم هذا مش معروف، بحر حسنه معروف شويه، فما زاد الكاف الاصفر او كاب اللي هو زاد كيف شط مازال صخري طبيعي مازال بكر مازال يتميز بالمياه الصافيه زاد وصافيه جدا. هذوما بحرات العوامة بالقدية ينجموا يعوموا فيهم، حتى تعرف أنت الصخري تلقاه ديما غارق وفما أمواج، أما البحر بتاع معتمدية رأس جبل هو قدام الدب ما تهبط الشاطئ بعد ما تحوس في البلاد وتاخذ الخضرة وتاخذ اللحم البنين وتاخذ المشموم اللي مشهورة به رأس جبل وتهبط تمشي على السقيك. البحر اللي يتميز أنه مش غارق، معناه تعوم آمن، معناه تمشي بارشة بس تلقى الغريق، وزيد تنجم تصطاد القرنيط معناها غانز صغير اذا كان عندك ماسك باهي تنجم، لانه فيه برشا حجر كاين تعوم فوق سطحه معناها فما بلاصه اونديري سطحه هو كله حجر تنجم تصطاد القرنيط والا الشوبي خاصه الصباح، وكما قلت لكم كاب حميم الكاب اصفر كاب زبيب وبرشا عيون موجوده معناها في راس الجبل اللي تخليه من أجمل وأفضل الوجهات في الصيف، لأنه يتميز كما قلت لكم بالهدوء، يتميز بجمال المياه، يحب اللي يمشي يحب يذوق ما حلو زادة.
1: وهي شيخ حتى مدينة رأس الجبل محلاها حلوة، وانت كنت تحكي على الخضرة وكنت تحكي على الحم ايضا الحوت في مدينة رأس الجبل، عندهم مرشي في وسط البلاد تحفون برشا، فما او كمشكلة صغيرة متاع استاسيونمون وين توقف كرهبتك كي تتعبى خاصة وقت اللي يمشيوا برشا مصطفين على خاطر الناس اللي تمشي تصيف في رفراف وفي العمادات المجاورة كلهم تقريبا يمشيوا يقضيوا من رأس الجبل مرشي رأس الجبل. خبز بنين برشا،
0: قديم من الاندلسي كوشه، فما كوشه عندها 150 سنه بنين برشا كما قلت، وفما الغله موجوده في راس الجبل اللي هي من الارض معناها من الجبال راس الجبل.
1: والاسعار زاد شيخ الاسعار تلقاها ديما ارخص من اللي عندنا احنا لنا
0: بالضبط، الاسعار ارخص لا علاش، فما برشا عيون كما عين حديده هذه شط زاده هو هذا يا ملك قيده عندك
2: أي.
0: عين الزاويه زاده أي. عين الحمام زاده هذوما شواطئ صخريه، وتلقى قدامهم اراضي فلاحيه مزروعه معناها طماطم وبطاطا وفلفل وغيره من الاشياء اللي تتزرع بالماء الحلو، الماء من عند ربي، هما زاده يعرفوا طريقه الري جابوها من الاندلس من والمسحه والحاجه المزينه برشا زاده اللي تلقى العباد مضيافين ويحبوا الناس ويحبوا يعرفوا اللي هما وجهة، خاطر غالبا الناس ديما تلقى اللي في السمية كما نقولوا احنا الفحص ولا غيره، أثناء اللي تهز المدن الأخرى تلقاهم يمشيوا لهم العباد لأنه بالطبيعة مستعد عليهم دي باساجي على اليمين ولا على اليسار. أما هذه آخر نقطة، تلقى العباد يتوجهوا لها إكستريم، يعني جايينهم لما باش يعرفوا اللي فما صيف ويعرفوا الناس هذوك جايين باش يتفرهدوا. بلاصه مزيانه مزيانه كما قلت بشير، سواء تحوس في المدينه وتتمتع بها وبالمدينه القديمه، لانه قديمه برشا معناها كما اي مدينه عتيقه، كيف كتابه البحر زاد تتمتع. قريبه لتونس مش بعيده، ينجم واحد يمشي يعوم ويروح ملك في نهاره،
2: أي.
0: في نفس الوقت زادة تنجم تتفرهد وتقضي خضرة وتاخد شوية لحم وتاخد شوية خبز، ومشهورة زادة بالمشموم ومشهورة بالعطرشية راس الجبل، اللي كما قلت لكم هي من أجمل المناطق، اللي حتى في الثنية متاحة مزيانة، تعرضك القرية وتعرضك بحيرة حتى على يدك قبل ما توصل لراس الجبل، والماتلين زادة وغيرها من الضيف.
1: هما شيخ اللي سميتهم انت الكل ما شاء الله ملك حب لها 4 شهور كون جي باش نجم تعمل
0: ريان كو هي تتعدى بالكهرباء
2: ورا المناظر هذيك يزي ديجا حصلت الفايده
1: توصل تمس الحيط معناها ما تستمتعش
0: انك تراها هذوكم معناها الماء والخضره والوجه الحسن كما يقول
2: يكفي فيه البركة، هي ديجا الخضار اللي بشراوها في الثنية هذيك وكل القرى اللي تقول انت معلمين وعلي. أنا نذكر عندي ذكريات لمحالة وانا صغيرة، العظم العربي اللي تباع الطريق، الكرموس
1: برشا نحكي لك على الكرموس، يقول لك يا ملاك راهو عندهم كرموس بنين برشا، نعرفش الشيخ يظهر لي
2: حكي عليه الجمعة هذه، يعني نعرفش مازال معنا شيخ محمد ولا ليه
1: شيخنا
2: ما عادش معنا الشيخ اكيد، حكينا عليه على الغلال وعلى ثم غلال نادرة، قال لك ثم قارس محلو ماهوش قارس يتباع كان غادي في بعض المناطق في بنزرت، هذاك علاش شرهني الشيخ كما شرهكم انتم نتصور تسمعوا فينا باش نمشي ونزوروا ولايه بنزرت بكل تفرعاتها وبكل معتمدياتها بالشيخ.
1: سواحل مدينه بنزرت اللي سواحل ولايه بنزرت اللي ممتازه كما كان يحكي شيخنا محمد بن حموده، وتخلينا نشموا بالحق ريحه الصيف وريحه البحر وريحه الخضار وريحة الصيف مع أودوغ دي تي.
2: أودوغ دي تي وذي أنا قلت تقطوقة صيفية. محسن الماطري من أحلى أكيد ما تسمعوا، هذا جديد زميلنا هو في الإذاعة التونسية والفنان محسن الماطري، أودوغ دي تي اللي هزنا أكثر من بلاصة نجم نزورها في تونسنا المزيانة.

0: اودر دو تي صديقنا محسن الماتريت وصلنا ل 46 دقيقه. تحيه لكم الكل مستمعينا مستمعي لما تسيف في بث مباشر, نذكروا بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب, معكم بشير وملك.
1: اكيد اكيد
0: اكيد
2: كتاب بحر
1: هاكا هزنا سيد المخرج ديريكتومون بشير الكتاب بحر. هذه فقرتنا اللي باش نكونوا معاها تود سويت. انا الحقيقه قاعده نقرا مركزه سي الحبيب, انت كل مره محليها التوصيف كي تعطيونك تقدم لنا كتاب مش يطيشنا سي الحبيب الكتاب شاي حكاكه يعطينا سينوبسيس يعطينا هكا حاجات يخليك تعيش مع الكتاب. لا مير دو موني كي افوندي لامبرسيونيزم سي تابلو ليكيد اون نوري لو رومون تونيزيان دامبرسيون فرانسيز دو فؤاد العروسي.
3: هو راهو كتاب بحر, ولا التونسيين والتونسيات شرفونا, قلنا مك المرة اللي التونسي ما يخذ تذكرة ذهاب فقط ويرجع لتونس, والطالب كي يخرج باش يقرأ في أوروبا يقرأ ويتكون ويتخصص كل شيء ويمتاز, ولكن كيف يخرج خرجة خاصة كيما سي فؤاد العروسي يخرج من صفاقس ومن جنان صفاقس كنت تحكي ولا بنزرت ونشوفوا في فمشكون يلوم على الرواية التونسية ولا على المسرح كله, أين العلاقة مع الطبيعة ولا المشاكل اللي تو قاعدين نعيشوا فيها. فهذا كتاب بافيو موني يأسس إلى قول أنا أسلوب جديد يتعامل مع الطبيعة كما يقول أبو القاسم الشابي في مذكرات متاعه, يقول أنا شاعر والشاعر حر, هو يحب أن يكون حرا كالطائر في الغاب والزهرة في الجبل وفي الحقل والموجة في البحر وفي البحار. هذا أبو القاسم الشابي في مذكرات متاعه. فسي فؤاد العروسي كي يحط لنا عنوان بافيون موني يبين لي الطالب مش يقرأ برا, هو يأسس لتفعيلة التمشي والمشي وعندها قيمة. كنت تحكيوا على المشي انتوما والتمشي, فالإنسان يتجول وراهو فما شكون تو قاعد يعلق على كتب ولا يعمل إشهار لكتب. الكتاب راهو الصفحة الأولى والصفحة الرابعة والعنوان والألوان والموسيقى والمحتوى والبداية وكيف ترى النهاية. كيفاش أنت تقبل كتاب يجيك للدار ب 150,000 وما تعرفوش سمعت عليه وردوا بالنا ما هو كاتب ياسين فك العام في فرنسا هز الأثر متاعه يعيش في فرنسا وقالوا له شنية هذي كتاب كبير, قالوا برا روح للجزائر وشوفوا عندكم الأغنام وعندكم وعندكم الطبيعة برا روح. بعد شهر صار ما صار في فرنسا وصارت معناها أزمة وصارت تراجيديا لوحوا جزيرية في نهر السير. فش قالوا الناشر وقتها عاود كلموا قالوا ارجع جيب لي الكتاب متاعك, قال انتقمت منه وبعت نفس الكتاب 3 مرات. هذا كاتب ياسين. ففؤاد العروسي يأسس إلى قلت ثقافة أخرى. علاش؟ خاطر من الجملة الأولى في الكتاب اندس نور الصباح أو هو الفجر في الفجر. فموني شنو عمله بالضبط في الصور متاعه؟ هو البحر موجود أو الماء موجود لكن الحياة هي الشمس طلوع الفجر والأضواء. احنا حكينا على أضواء القيروان وحكينا على أضواء قرقنا واليوم نحكي على ثقافة صفاقس. راهو صفاقس كي يحكي على أمه يقول كي تشوي الحوت ما تاكلش وحدها إذا ما تهدي للجارة, وبنت تقول له معناش ياسر حوت, تقول له لا احنا كيما شمينا هما شموا. يا اخي جارتنا الصباح جارة باش جات بالعظم, جات الصباح بالعظم تروح العشية بالحوت. هذه ثقافة
1: وكثقافتك تبدل العائلة
3: وقبل ما يخرج. النهار تاش خرج, هو خرج نهار 18 سبتمبر 1981 تلمت العائلة وجاو الأصحاب والأحباب وحفلة الخروج وحفلة. وش يعملوا له كي يخرج يسافر؟ يلوحوا شوية ماء نرجعوا للماء نرجعوا للموني نرجعوا للموسيقى نرجعوا للأنوار.
1: يلوحوا راه الماء باش
3: يرجع, يلوحوا راه الماء باش يرجع. وذيك راهي حكمة, فيها حكمة. فحبيت نقول اللي الحقيقة الكتاب هذا روعة واحنا ما نجاملوش راهو. راهو نقعد ساعات اسبوع. مشيت المكتبه المنزه السادس وواحد سالته قلت له فما مكتبه هنا بربي وين؟ مكتبه لو كولتوريل. قال لي مازال فما مكتبات وما توا. قلت له ذوري فيها الفوق شويه فوق المغازه معروفه. قال لي ثبت طلعت نلقاها موجودة لا محالة.
1: أما بشي فهمك اليوم ثقافة الكتب والإقبال على المكتبات للأسف في بعض
3: على كل حال أنا توكب معي شاب وأنا في التاكسي الجماعي ناس ذا فما ناس تحترم قلت له تقرأ مديت له الكتاب قلت له قالي نقرأ قلت له تشوف في لما تصيف وكتاب بحر قالي نشوف فيه قلت له نجمش نديهولك توا خاطر انا باش نوريه اما هونا ثبت في الحصه وتفرج فيها قال لي انا راهو نقرا قلت له شنو الكتاب اللي قاعد تقرا فيه قال نقرا ستي مومي انا فرحت لانك في حافله نقول تاكسي جماعي شاب جيل راهو ما نقول شبابنا يقرا راهو اما شنو هو يقرا وكيفاش يقرا وحبيت ناكد على حاجه بربي قلت البيتزا تجي للدار ما نساش نقبلوه اما الكتاب كي يجي للدار لا برا شوف الكتاب قبل ثبت في العنوان قبل وراه دار نشر مهما كان دار نشر فما خط تحريري وراه الكتاب قبل كيف كيتباع الكتاب كيتباع الكتاب شنو سي بشير تعرف شنو يشوفوا من التالي شوفوا الامراه صاير فيه المجتمع متخلف شوف يبيعوا الم الاخرين ويبيعوا نوع من التخلف يبيعوه ندرسوا عليه في الجامعه لكاتريان دو كوفيرتوس كنا بال الصفحة الرابعة فالاخر في الصفحة الرابعة هذه تلقى البحر بالمتوسط وتلقى عليس وتلقى سيدي بوسعيد أنا توقع حافظه الصفحة الرابعة تلقى سيدي بوسعيد والكاكي بيع في الكاكي تلقى حمام لنف وشط حمام لنف اللي يحكي لي الدعاجي أو تونجيونها يحكي الدعاجي لشط حمام لنف وتلقى قلت موسيقى قلت تفعيلة المشي والتمشي والاكتشاف وأهم حاجة خرجنا بعنوان يقول بافيون موني خرجنا من الصراع الواهي بين اللغات والضفاف والثقافات بالعكس تتلاقى الثقافات وكما تتلاقى الموسيقى طيب احنا الموسيقى اللي سمعناه ما زالش الشاب التونسي يقول لك شبه هكا ولا هكا فيها نغم ولا فيها ايقاع ولا فيها بحث ولا فيها اضافه ولا فيها تجديد ولا فهذا كتاب كتاب بحر حطوه في القف واش قلنا احنا قلنا بين الغطسه والغطس ما تقراش الكتاب حل الكتاب وبر تو كي تحلو تو تشوف شنو تطلع لك دجاجه تصفاقس لا دجاجه لا نمشي مشيره الاخرى يطلع لي موني تطلع لي الالمانيه اللي عايشه في روان موني يختار نفس المشهد ويصوره 5 مرات لان خلال اليوم الاضواء تتغير فاللوحه تتغير والالوان تتشكل من جديد وتصنع من جديد هذا هو موني اللي هو فان جوغ وسيزان خرجوا لنا ما يسمى الامبريسيونيزم اش معناها الامبريسيونيزم الشعور نتاع بالقاسم الشابي أي. الشعور نتاع بالقاسم الشابي لان الاهداء راه انا ما الاهداء شكون الام والبو والعائله يقول نهدي وهذا هام جدا مي شير بارون كي نو سون بلو لا مي سون لا هما مشاو لكن هذا هام
1: نزلوا معاه
3: كون استاذ جامعه مختص في لسانيات يحكي على ام وبوه ويحكي على خرجته عام 81 ويحكي آخر جملة في الكتاب المشي من جديد والبحث عن اللامنتهى وعلى آفاق جديدة سيتان نوريزونتا هذه كلمة جديدة يعني اللي يسافر واللي يبحث على الجديد وكي تسافر ورقة وستيل ويكتب وهذا هذا
1: هو مهم برشا تو كي يرجع يتذكر ذكريات كل سفر وكل لقاء وكل حديث وكل ذكرى في الطفوله من بعد في فتره من فترات العمر يظل سي الحبيب انت ادرى مني برشا كتاب يرجع على ابسط التفاصيل هذيك
3: مذكرة
1: ثم شكون يبخون نوت معناه يقيد كل حاجه باش من بعد يقول لك انا نوثقها في كتاب وممكن ثم ذكرى من ذكرى تكون فاصله واحنا نرجع ونقولوا يا والله ذينا عشتها
3: مذكرات بالقاسم الشابي روعه مذكرته بالقاسم الشابي يقول مشيت باش نحضر في محاضره ما لقيت حد رجعت من الغدوه ما لقيت حد روعه لانه يدون لي ما يسمى
1: تفاصيل
3: الحياه اليوميه لكن بنظره مغايره وتعرف اللي نقولوا فيه توا احنا يبقى في ذاكره مؤسسه الاذاعه نتمنى ويجي نهار يقولوا كان وكل عام يحكيوا وراه توا اي حصه اي جمله اي كلمه قولوا احنا تنمي إثراء للذاكرة الإنسانية أنت توكي تقرأ مقال في الخارج يقول لك تحب تكمل مقال يزمك تخلص احنا على كل حال تونس بلد الضيافة واحنا ما نشيلوش ونبيعه وقت نقول ردوا بالنا على كتاب بمئة دينار ربما فيه إساءة لقيمنا لديننا لأخلاقنا لعائلتنا ما نسمي حد شيء هنا حبيت نقول احنا أبعد من هذا ما يكتب حول تونس روعة لكن على التونسي أن يصنع اللحظة وانا الحقيقه سي فؤاد العروسي كتب روايه اخرى لا دام دو كارتاج خرج من هذا وكتب حاجة أخرى أو مرة أخرى إن شاء الله نحكيه عليه. ولو كل مرة نقول باش نهز الكتاب بحر باش نقوله ما نقولش علاش كتاب الفلاني مش الكتاب الفلاني. هذا كتاب له اسم وتاريخ، ولكن أهم في الكتاب عندما يسافر التونسي ما يهزش في الحقيبة متاعه، الحقيبة متاعه مش فارغة، وكي يروح ما يروحش بها فارغة
1: أكيد يهز مع حاجة، خاطر بالحق اليوم نجمه من تفاصيل هذية نرجع على ذكريات حلوة. وكما قلت
3: أنت فهمش كم يمشي الكتاب
1: هنغزر له
3: المقبيلة ملاك ولا ليك أنت يرو كيف كيف
0: مثال شتون جبل الكتاب تاع الجمعة اللي فات ونخوياه
3: هذا أهم شيء
1: هو المهم أنه نقرأ
3: هو الكتاب ملاك هو هذايا هو كيش ناديلك حلش ناديلك ناديلك
1: كتاب محلي سي الحبيب أنا كنتش نصور لك المكتبة متاعي الصغيرة اللي قاعدة نثري فيها طول أنت أكثر إنسان يظهر لي بشتر
0: أكثر واحد مساهم في المكتبة
3: نحب نشكر بربي راهو فما شكون هاتف معنا كلمني قال سلاح بيب كي كل عام في شهر أوت صناعة القارة مو كل عام اللي نجح 200 دينار يدخل موقع المكتبة ويختار الكتب اللي يحبهم والعناوين اللي يحبهم يعني هذه روعة.
1: وحاجة أخرى سي الحبيب ماذا بينا اليوم ما نقراوش الكتب فقط على خاطر في المنهج التعليمي متاعنا مفروض علينا باش نقراوهم؟ لا
3: بالعكس
1: راه والله العظيم كي تقرا كتب أخرى ماكش مطالب ولا مفروض عليك أنك باش تقراهم، راهي عندها إحساس وشعور واحد آخر. قبل كان نهجة سينا سي الحبيب زاد ساعات
3: مازال
1: أنا واحدة من الناس كنت ممكن متعة غادي المتعة في الشارع هذيك وفي البلايص اللي فيها مكتبات وريحة الكتب حاجة أخرى.
3: حبيت نقول للكتاب كي نقولوا الكتاب مع هنا تو الكتاب خرج من القفة وكتمس الكتاب وهذا اللي نحبه نعديه لأولادنا، حب الكتاب يعني ماكش مجبور باش تقرا كتاب ما عجبكش
1: صحيح.
3: وقتاش ما عجبكش ساعات الجملة الأولى أنا نفكر في الجامعة طالبة قرأت الجملة الأولى قالت لي هذا ما عادش نكمل، لا قالت لي قتل مرته من الجملة الأولى قلت لها ما تكملوش
1: نبدلوا صفحة أخرى ولا نخليوها كوتي ونرجعوا له. أنت باش تهدي لي الكتاب وأنا سي الحبيب مادامك معانا باش نهديو دو تيكي اليوم لمهرجان الحمامات الدولي ياسمين حمدان. ياسمين حمدان اللي هي من الأصوات الشابة فنانة لبنانية شابة لكن تعرفت ب تحصلت على شهرتها من خلال الفرقة فرقة الصابون يقتل سواب كيلز الفرقة هذه واللي هي عملت نوع من مزيج أغزة كيفاه نحكيو على الأغنيات العربية التراثية الشهيرة لكن مع الموسيقى الإلكترونية بتوزيع جديد وهذا اللي ماشيين عليه برشا فرق عالمية اليوم. اليوم نحكيو اليوم مش نهديو زوز تيكيت كما قلت قبيلة باش ناخذوا معانا مستمعة ونحبوا نربحوا الناس خلي يربحوا ويمشوا يسهروا ويمشوا المهرجانات. نقولوا ألو رامي مجولي معانا في التنسيق العام الحصة كما قلت، أيمن تنفوري بينا في الاخراج، كان معنا محمد الغول. الو عسلامه.
2: الو عسلامه،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: مرحبا
1: يا عايشك، شكون معنا؟
2: وسيله المهبد.
1: اهلا بيك وسيله، منين تكلم فينا وسيله؟
2: من بير بوركبة حماميه ليتنيك.
1: بير بوركبة، اهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في بير بوركبة. بشير نسالوها سؤال صعيب، شربوا زستكي
0: صعيب، احنا رانا
1: صعب صعيب على الاخر على الاخر. نحبك تمشي تتفرج الليله بصراحه، نحبوا مهرجان الحمامات بالخصوصيه نتاعو بالعروض. شو اسم البرنامج نتاعنا يا وسيله اللي انت تسمع فيه توا؟ سؤال صعيب برشا في الصيف.
2: لما تصيب
1: صعيب السؤال وسيله، قعدت خمم فيه برشا.
0: هي ما صدقتش وسيله السؤال، ما صدقت تخيلك ما زلت تحكي.
1: لا خاطر احنا نحبوا نربحوا مستمعينا اللي تبعوا فينا واللي يحبوا يسمعوا في برنامج لما تصيف. الف الف مبروك وسيله، والحاجه البيه انه متنا ماكش باش تتنقل تو من بعد نشوفوا كيفاش نبعثوا لك الكودابار خاطر تو وليت كل شيء تطور الرقم انا حاجه ممتازه. تنجم تاخذ التيكي نتاعك. وحاجه اخرى بربي نحب نذكرها في علاقه بالكودابار وبالسوق السوداء، لأنه اليوم ثم عباد تدخل تاخذ التيكي، وكنت حكيت حتى مع رئيس مهرجان الحمامات مدير مهرجان الحمامات سي نجيب الكسراوي وحتى المكلفين بالاتصال أنه ثم ناس تهبط تيكيات في السوق السوداء على أساس أنه باش معناها يبيعوها مرة أخرى، رو مش ممكنة خاطر رو ينجم الكودابار يعطيه لأكثر من شخص ويتحايلوا على الناس. ردوا بالكم سيسروا ويحكم وسيلة بسرعة لشكون تقدم إهداء أغاني الحصة طبعا بعد نتصلوا بيك باش تاخذ التيكيات نتاعك، لشكون تحب تقدم أغاني الحصة كإهداء؟ شكون تحب تحيي؟
2: نقدمهم لعائلتي ولاصحابي.
1: لاصحابك وعائلتك، عائله المهذبي هكا، وسيله المهذبي. الف الف مبروك، مواصلين معاكم. يعيشك تو نتصلوا بيك. يعيشك يا وسيله. تو كاتصل بك رامي مجولي اكيد وينسق معاك، شبعث لك التيكي نتاعك. الف مبروك. بشير شكون بحذينا شويه
0: بعد شويه؟ ضيفنا في لمتنا اليوم ضيف اللمه كما قلنا ذي الجندوب، اللي هو مؤثر مقدم برامج، ايضا مهتم بالشان التاريخي في تونس كما قلت. البلاد ما شاء الله عليه يعرفها حجره حجره من شمال جنوبه. توجي يحكي لنا على تجربته على سولته وجولته.
1: وانا ناخذ كتابي في المباشر.
0: مبروك. تفضل. مبروك. اعطينا تصفيق.
1: تصفيق علي انا على الاقل اللي
3: فزت.
0: باش تثري البيبليوتيك نتاعك.
3: باش تسالوها على الكتاب.
1: انت تنجيب لك الكتاب نتاع الامثال، الامثال اللي هداها.
0: انا نحب على ذا خاطر فيها ممليف. في حملف. وانا ولد حملف دونك اغراني.
1: مالا رجع لك هذا باش تقراه.
0: كملوا لا مثالش.
1: كملوا ورجع.
0: كملوا انت بزيد واحد يعرف تاريخ حملف في تونس. اقرا انت وبعد نرجع ان شاء الله.
1: ما يعرفش حمام لم في المزيانه. ابقوا معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه لما تصيف هذه لمتنا. بعد موجز الاخبار نرجعوا نواصلوا مع الاستضافات ومع ضيوفنا.
4: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكه بالغنايه وبالتصويره وبالذكريات. فما اوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، انطلاق أعمال القمة الإفريقية لمجلس التعاون العلمي العربي بالحمامات التي تتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. متساكنو عدد من قرى معتمدية طويرف بولاية الكاف يغلقون الطريق الوطني عدد 17 رابطة بين جندوب والكاف على مستوى مفترق طويرف للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب وصيانة شبكة التزويد. وزارة التربية تنشر القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية تفتح باب الترشحات للمشاركة في الدورة 27 للمهرجان التي ستقام من 21 إلى 28 من نوفمبر القادم، وتدعو الفرق المسرحية المحترفة إلى تقديم ملفاتها للمشاركة في مختلف مسارات التظاهرة قبل يوم 31 من جويليا الجارية. في العالم، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول إن الجيش الأمريكي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم، والقيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران تؤكد أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يقول أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية. العاصمة الإيطالية روما تستضيف غدا وبعد غد الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن تبحث الجولة آليات تنفيذ الاتفاق وتشكيل لجان متخصصة. على صعيد الميداني، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تفجر وتحرق عددا من المنازل في الجنوب اللبناني في إطار خرق تل أبيب المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: لم تصيف،
10: لم تصيف،
9: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
9: لم تصيف،
10: لم تصيف،
9: بريحة البلاد.

0: كلمة سيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
2: لما تصيف بريحة البلاد وبريحة الذكريات. أنا توك رجع مع الغنية ذكرت ذكريات بشير.
3: هذوما أنا ذكروني بحكاية شط الحق، حكاية شط شط حملف والجو بتاع الشط في التسعينات
2: أنا باش نقول لك حاجة، شط حمام لنف أنا عندي مع ذكريات. تقول لي حمام لنف، نقول لك معناها أنا بنت البونليو سود، معناها بنت المروج، نمشي والغادي وإحنا صغار كان بحر حمام لنف يعوم في الليل والقمرة تبدأ ساطعة فيه والبحر مراية ما نعرفش عاد توا، خليني ما نحبش نحكي على الزهره وعلى حمام لنف وعلى رادس، خاطر ساعات واحد قلبه يوجع
3: في البحر
2: كي تغزر لهم. كان قبل كان تتذكر البمبلوني والفريكاسي وكان تقعد على الشط يا حسره يا حسره يا حسره.
3: كل شيء تبدل،
2: كل شيء تبدل. اي نعم اي نعم. اما الغنيه هذه وذكريات هذه يهزونا لفقره ضيف اللمه، وضيفنا نحبك انت تقدمه بشير
3: ضيف اللمه. ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم في اللمة هو ضيال جندوبي. أكيد اللي مغرومين بالإنستغرام، مغرومين بمواقع التواصل الاجتماعي يعرفوا مليح ضيال جندوبي، واللي أيضا مغرومين بالخرجات، لكن خرجات من نوع خاص. ضيال كي خرجك راو باش ينميلك عقلك،
2: مش ما كجماعة انستغرامات
3: باش يخرجك راو باش يعطيك معلومة باش تقعد راسخة في مخك، وماذا بيك قد ما تسمع تزيد تسمع من طريقته، من البلايس اللي قاعد يمشي لهم، ومن كيفاش قاعد يقدم كما قلت انا يعرف البلاد صخره صخره، كيفاش قاعد يقدم في التاريخ نتاع تونس من خلال عديد الحقبات التاريخيه اللي تويترت على بلادنا. كل مره يورينا حاجه اللي احنا بالحق ما نعرفوهاش، فما حاجات اوريجينال زاد يعمل فيها. هو اليوم مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدم برامج، عامل زاد شويه غنيه تراب، غنيه تراب اما ديما في النيفو هذا،
2: في
3: الاطار التاريخي نتاع انه يروج للتاريخ وتاريخ تونس والقرطاج وعليسة وحنا بعل. هو ذي الجندوبي بحذانا، ذي شنو عملت؟
4: عايش كوي، ربي يبارك لكم قبل كل شيء، يرحم والديكم. أنا سعيد برشا أني معاكم لهنا في الصرح الإعلامي الأكبر في تونس، لأن كل الاحترام، والاحترام زاد لكم أنتم ولأي شخص يعمل معاكم، وشكرا على المقدمة هذه.
2: شكرا لك أنت ذي. أنا علاش نقول شكرا لك أنت، خاطر في خضم، ولو مش كان في تونس را، وأنا قاعدة نتبع شفت حتى في دول عربية أخرى يعانيوا في نفس المعاناة اللي نعانيوا فيها، في خضم وجود المحتوى التافه جدا اللي ساعاتك اللي أنت تحشم تقول يا ربي كأنك أنت في بلاصة الشخص هذاك اللي هو يقول معناها ماهوش هنا،
3: مش قاعد يعمل في شيء،
2: وهو ماهوش هنا، مش حتى مش معناها حتى اللي يتقدم راه ساعات حاجة أوفر. ثم ناس قاعدة تخدم وتبذل في مجهود وقاعدة تعطي في إيماج، قول الحمد لله اللي الحمد موجودين لله. الناس هذوما باش نحنا ما نقعدوش معناها ناس تضحك علينا من التفاهة الأخرى اللي قاعدة تتقدم.
3: هو من لكن ندخلوا للباج متاع ديال جندوبي على فيسبوك، خلينا نبدأ بالفيسبوك. يعني تشوف حاجات بالحق، مثلا حمام الزواكر هذه آخر حاجة هبطها ديال جندوبي، القبور الجلمودية والموقع الأثري، أيضا دورة صغيرة في قصر المرمر في المستير. أنا قصر المرمر مثلا واحد من
2: تعرفوش
3: ما نعرفوش،
2: كيف كيف.
3: السرس كيف كيف، المدافن اللي ترجع إلى فجر التاريخ،
4: أي في الليس،
3: في الليس
4: تحديدا،
3: في الليس في السرس. حكينا ذي على الغرام ذي والمواقع وكيفاش أنت قاعد تروجلها وطريقتك خاصة.
4: ولا هو الفكرة وما فيها. أنا بالنسبة لي ديما أي حاجة إذا كنت تحبها تعمل تلقى رواج، ولا اللي هو نحي من مخي فكرة أنه كيفاش نروجلها وكيفاش نسوق لها، بل كون كيف ما أنت وكون صادق، على خاطر من صفات القائد معناتها حتى كي تشوف في لي ريغيرش اللي تعملوا على الليدرشيب، من صفات القائد أهم حاجتين لازم تتوفر فيه هو الصدق والأمانة. صادق في إيصال المعلومة وأمين في المعلومة في حد ذاتها وفي إيصاله لها. فأنا واحد من الناس نعم فيه بصدق. بمعنى شنو؟ ريت نفس اللي نقد فيه في انستغرام هو اللي كنت نعمل فيه قبل وحدي هكاكا وانا ندور في تونس. قلت علاش لا، انا حبيت تونس بالحق نقولها. انا واحد من الناس صحابي يقولوا لي راك كثرت من حبك للوطن، ديما نقول الوطن، نحب الوطن فباختلاف الحقبات اللي تتعدى عليه التاريخيه. فيقولوا لي شنو اللي محبك فيه؟ نقول لهم والله بكل بساطه رزقي جاني في حب تونس من دوراني فيه. خاطر كي دورت فيها عرفت خيرها، عرفت خميرها، عرفت الحاجات المزيانة اللي فيها، فزاد تعلقي بالأرض هذية وعرفت قيمتها. وهذا اللي ديما نقول هنا، اللي يعرف ماضيه يعرف قيمة حاضره وينجم يبني المستقبل. فما نجمش اللوم على الشباب من شيرة اللي ما يعرفش تونس، وانا نجي نطلب فيه باش يحبها وهم من با يعرفها. فالعمدة لهنا في عوض نحارب الظلام يجا نشعلوا شمعة، يجا نعرفوا الشبيبة على تونس. انا حبيتها هكا، فتات الرب سبحانه على مليون بشر ولا اللي هي يحبوهاش يزوز بنفس الاسلوب، يكفي فيه البركة بالنسبة لي انا. وهاني نعمل في اللي نعمل فيه، اللي نعمل فيه شنيه بالناس اللي يسمعوا فينا، ندور في المواقع الأثرية الموجودة في تونس، خاصة منها المواقع الأثرية المسيبة والمهملة والدليسة. المواقع الأثرية حتى اللي نعرفوها محنا الكبار، كي نمشي ديما نركز على طريقة طرح المعلومة أكثر من المعلومة في حد ذاتها، خطر المعلومة بقيمتها ثابتة، لكن طريقة طرحها هي اللي باش تخليها تتزين وتتقبل عند الناس ولا لا. فديما نختار أناكس ما تخلي منه حتى شخص، وإلا أناكس مثلا كان نرجع في الفيديوهات نلقاه في المتحف بتاع شمتو، متحف نتاع شمتو كيفاش باش نوصل المعلومه. تذكروك المساج اللي كان يجينا قبل اجري راني لقيت الجره، هما لقاو جره في متحف شمتو غاديك في البلاصه وقت اللي يبنيو فيه المتحف، لقاو جره محطوطه تويك في متحف باردو. يجي نوريكم الجره، والعباد بيان سور باش تتشد تحب تشوف الجره هذيك، وعندهم وهم الكنوز يا سيدي سويت، فيلقى روحه من غير ما يشلق تعديت له معلومه مزيانه. وبخلاف انه التونسي بصفه خاصه معروف انه اكسبلوراتور، وحتى كما اكسبلوريش وما يمشيش يستكشف يموت على انه يتفرج حاجه في استكشاف. ومش كان في تونس بركة برشا بلاي سمعتها في العالم. فهذه هي الفورمول، والله مش العبد لله سطرتها ربي أمد. أي هذيك هي ربي سبحانه أعطاها لي هكا.
2: أنت من الأول كيفاش بداية الغرام؟ بداية عادي أنك مشيت مرة الموقع أثري، من غادي بدأت الحكاية وقلت ثم عباد ما يعرفوش، علاش ما نحكيوش على الموقع ذي على موقع التواصل الاجتماعي؟ وإلا جت صدفة عملت سيلفي كيما توينس الكل تصور، عملت فيديو فضربت الفيديو ذيك فقلت با خلينا نمشي نكمل في نفس الطريق.
4: نرجع بيك تعرف من وقتاش الغرام بالشيء هذا هو من قبل، وانا نحب الحداثة والخرافة، لكن عام 2018 كنت نخدم مع منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية، فكنت نخدم على 14 ولاية في تونس. في الترحال متاعي والتنقل من ولاية لولاية كنت الرادي سيت أركيولوجيك على شطر ثنية ملوحة، مثلا كي تخرج من تبرسق من تستور وانت شد ثنية عين تونقة،
2: طريق الشمال الغربي،
4: فلا طريق الشمال الغربي اللي هزنا للكيف، فتلقى على يدك اللي صار في عين تونقة تلقى موقع أثر كبير، راه تشوف حصن بيزنطي على قارعة الطريق، تقول يا رب شنية هذي، هذه حاجة من برشا بلاي سريتها. وانا مغروم بالجو هذا، معناتها نحب القصة ونحب الحاجات اللي ما عرفناهاش ودرشناه. فبديت ندور بعد بسنوات زادة، بديت ندور وحدي وقلت اي سيلو مومو جمبش اني نوصل اللي نعمل فيه هذا عن طريق الانستغرام. ومن غديك ربي سبحانه وتعالى خير والحمد لله، ميمسي ما كانتش من الاول، معناتها الانتشار ما كان السريع من الاول، الانتشار صار وقت اللي عملت في نوفمبر الثاني نوفمبر اللي فات يا ربي، عملت رحلة تونس الكل في الكل رغم انه سبقتها رحلة تونس الكل. فكعملت الرحلة هذه كانت تشالنج كبير.
3: شو عملت فيها هذه الرحلة؟
4: رحلة تونس الكل في الكل في 12 يوم، درت 24 ولاية في تونس، وكانت الغاية هو انه نوري راهو كل ولاية في تونس فيها ما يتشاف، جست باش نكسرك القناعة متاع لا الولاية الفلانية ما فيها ما يتشاف، لا ولايات تونس الكل فيها تاريخ فيهم ما يتشاف. فكانوا مقسمين 12 فيديو يربطوا ساعات ولايات معينين على غرار ولايات أخرى، والولايات الأخرين قعدت كل مرة نهبط حاجة وإلا نهبطهم وقتها في ستوريات. فوقتها راهو الانستغرام بتاعي معتا كنت عندي قرابة 70,000، بعد هي طلع معتا الكونت فيسع فيسع، خاصة الفيسبوك طلع يعني انتشار كناري في الهاشم فيسع فيسع. القوة وين؟ أنه في ظرف 12 يوم إجمالي عدد المشاهدات كان 10 ملايين، إجمالي عدد المشاهدات هذيك بمعدل روح عندي فيديوهات ساعة تلقاها 3، 1، 2، 1، 500، وقعدت محافظ على نفس النسق هذيك مش بالملايين، ساعات تخطف تويكة في شهر واحدة فيها مليون واللي هو ما بين انستغرام وفيسبوك نجم نحققهم. فالحمد لله قلت واحدة وربي سبحانه فتحها يواصل في اللي يعمل فيه، مع العلم اللي قوة الرحلة هذيك كانت انه عملتها من جيبي من كاستي. نتذكر يعني صحابي مدوا لي فلوس، خويا مد لي فلوس، مرتي مدت لي، الناس الكل، فما شكون من صحابي مد لي 50 دينار، قال لي نعاون باللي فما، ربي سبحانه حلها قدامي وانا عندي طرف فليسات وقصدت ربي. وكنت مانيش عارف شنو باش يصير فيها، عارف الوجهه عارف لي تينا غير، ما مانيش عارف شنو باش نستكشف. وذاك هو اللي صار والحمد
3: لله. ماشي للمجهول.
2: انا كنت باش نسال السؤال هذايا خاطر ساعات كي تفرجوا عباد يقول لك باش تتكلف. تو نشوفوا في ناس تعمل دي فواياج لبرا، لكن ناكد لك ومتاكده من هالمعلومه هذه خاطر ممكن احنا بحكم خدمتنا زرنا برشا مناطق ومازلنا ما زرناش مناطق اخرى. ما يعرفش برشا بلايص في تونس مزيانه، هل اليوم مكلف انك تدور في بلادك وتتحوس وتفرهد ومعناها وتصرف وتتبات وفي كل منطقه من المناطق اللي درتهم؟
4: هو للأمانة ما تتكلفش كيف ما احنا حاطين في مخاخنا، لكن ديما يقعد غالية ولا رخيصة نسبية حسب الشخص ومدخوله وكل شيء ولي مويان اللي عنده. يعني مش كيف شخص ما عندوش سيارة باش يتنقل بها كيف اللي يتنقل بالترانسبور اللي هي باش تكون له أصعب وباش تتكلف له أكثر من انه يمشي بسيارة ساعات. لكن إذا كان إنسان عنده في مخه ومخياله انه هاي نمشي وانا وصحابي ولا يبدأ عنده سيارة ولا اللي هو راهي ما تتكلفش برشا فلوس. بعد بكل بساطة على خاطر أنت في تنقلك من ولاية إلى ولاية، اولا فكره لازم نحيوها توازن مخاخهم انه الكياسات بين الولايات، نحكي الكياسات الكبار اللي تربط من ولايه الى ولايه او من مدينه الى مدينه وعماده، راهم باهين. يمكن في بعض القرى كي تدخل صحيح حاله ما تعجبش، لكن باش تتنقل اكاو راهو موجود. الامن موجود. الامن مش بالضروره نحكي راهو رجال امن في الطريق العام، راهو ها لا، الامن والاريحيه تراها مع العباد وتراها في الكياس، راهو ربي سبحانه لطف بها البلاد هذه. وفوق هذا كله انه السياحة اللي عنا في مخاخنا كنت حب دور تونس بلاش فلوس وتستمتع، نحي فكرة السياحة اللي تزرعت لنا على درق قديش من عام منذ دولة الاستقلال إلى ما بعد الثورة وتوا بدأت تتبدل شوي. راهي السياحة لا تعني أنك تمشي الوتيل وأنك تمشي البحر، أذك على احنا نغليوها برشا. هنعطيك اكزامبل، ساعات أنا شنو بالنسبة لي كنت نقل في النوم، أعطيني بيت نظيفة وسيكوريزي، هذا شحاشتي ما حاشتيش بكونفور، انا مش نكن راسي ونقوم
2: وترقد.
4: لي زوبيرج نتاع وزاره الشباب والرياضه اللي موجودين في تونس والله نضاف على الخ، نضاف بالقدي بالقديره وتلقاها ب 10000 ولا كان غليت
2: على كيما في برقه محلاها
4: واللي في عين دراهم 15 دينار، هذيك 15 دينار الليله تمشي وترقد وعندك فطور صباحا وكعبه ياغورت وقهيوه وكعبه كيك.
3: ذي انت ما شاء الله عليك دور تونس كما قلت من شمالها لجنوبها، فما بعض البلايص انا نتفرج في الفيديو نتاعك ساعات ونتبع بعض البلايص اللي بالحق التوانسه ما يعرفوهمش ومش مروجين لهم برشا، كيما مثلا البلاصه اللي فيها الظاهره الغريبه في رديف تاع تحط كرهبتك في منحدر في عوض ترجع الكرهبه تطلع. يعني شنو الحاجات هذيا؟ شنو هو الفينومين؟
4: هو الفينومين باش معناتها للامانه العلميه فما تفسير ليه، لكن بس نعتذر منك خاطر في رمضان اللي فات مشيت للمتلوي، ها مش نحكي القصة وإن شاء الله يا ربي الشخص اللي يسمع فيه يتذكرنا معناتها خاطر نسيت اسمه الحق إن شاء الله يسمحني. سي أن أرشيتكت، تقابلت أنا وياه في المتلوي من كلمة لكلمة، جبدنا عرضيف جبت له على البلاصة هذيا، بفسروا للعباد شنو هي. أنت تبدأ هي هابطة في النقطة تاع الكيلومتر وأنت خارج من رديف شت سنية سكدوت، باش تلقى الحجرة الكيلومتر مكتوب عليها 7 كيلومتر سكدوت، يعني غاديك باش تلقى روحك أنت ديجا في هابطة. كي تسيب كرهبتك وتنحي الفرامات هبطها نورمالمون باللوجيك الكهرباء تهبط، هي الكهرباء لا تعاود تطلع، الكهرباء تعاود تطلع. فما ناس قالوا هذيك اليزون اوبتيك معناتها خداع بصري، انت تراها طالعه الركو هي ها العكس. لا انا واحد من الناس مثلا هزيت ميزان ما لقيت الامور بالحق معوجه معناتها كيف ما رفع في عيني، هزيت تبوزه ما حطيت هذاك قلت بالكش الميزان داخل بعضه. فسر هالي أن أرشيتكت هو تفسيرها موجود، وأنا بكري كبارك نحكي وقلت لك في قوت إن شاء الله باش نخرج إيبر مي. الحاجات اللي باش نعملها هو أنه صورتها قبل، لكن هذا لا يكفي باش نعاود نصور مع هو إن شاء الله وباش يعطي التفسير العلمي البسيط للحكاية هذيك. هو راهو ما ينجم يفسر هالي كان هو الحق ذاك عليه، ما نجمش ندخل في الأمر ذي، لكن يا ناس راهو لهي شومانيتيك في ملعبات تقول الجاذبية تقلبت، الجاذبية تقلبت مع الكرة الأرضية مشيت دخلت في حيطة هو، ولهي جنون لطف عليكم ولا حتى شيء، راهي حسب ما فسر لي هو عنده تفسير علمي واضح وصريح وبسيط كيف ما فسره هذا هو.
3: ان شاء الله نلقاو تفسير مع ضياء في
2: اول ان شاء الله، خلي عملنا سسبانس باش احنا نتبعوا الصفحه نتاعو. ضياء الوقت في ساعه يتعدى معاك، انا نحب نسال اليوم فرحان باللي تعمل فيه اكيد مع المتابعات مع زياده المتابعين والكل، لكن شنو هي الحلمه اللي تتمنى تزيد تحققها وتحب الحاجه اللي توصل لها بالخدمه اللي تخدم فيها في لي ريزو سوسيو؟
4: حاجه كبيره انت قلت لي والله العظيم حاجه كبيره نقولها لك يا ربي ان شاء الله يبلغني فيها ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله.
4: نحب نهار اللي نموت نخلي البلاصه اللي جيت فيها ان شاء الله يا ربي كيكو سوى العمر ان شاء الله يا ربي البلاصه اللي جيت فيها نخليها خير من اللي كانت عليه. نحب حاجه بركه انه نهار اخر يا ربي هاني نقولها عندكم لهنا ان شاء الله انه نخلي اسمي محفور في بلادي على الاقل انه الاجيال الجايه تقول نفع بلاده في حاجه.
2: كان مرجع في الحكايه هذه
4: والله ورسختي تصدق بالله حتى مش كان مش بالضروره مرجع اول اللي هو ان شاء الله ان شاء الله نهار اخر يقولوا راهو الضياء نفع بلاده. فهذاك علاش نحب الوطن، نحب بلادي على الاخر، نحب نخلي فيها بصمه باش نهار اخر نذكر في البلاد هذه باش ما نكونش مجرد عابر سبيل، نعمل فيها اللي غايتين. راهو فيها انانيه الانسان والطمع نتاعو، لكن جايبها من عند ربي اللي قالنا عليه، خاطر خاتني خليفه لهنا دونك يخدم على روحك وازرع، جاي خلي رساله في الارض هذه ومنشيره اخرى اللي حب في الوطن، والمحبه كيف ما يقول المثل صاحب المحبه ما خلى حتى حبه، اذا كان علاش انا ما خليت حتى ولايه ما درتهاش، وتولو تشالنج اللي عندي هو انه ما عادش الولايتك هاو العمادات ودنيا والدغاغر
3: القرى
2: يعني القرى والمناطق الصغيره المزينه نتاع
3: انا الحاجه اللي تعجبني في ذي ملاك ومتبع برشا كما قلت لك الفيديو نتاعو هو انه كي يمشي القريه مثلا حتى تبدا تشوف مثلا موقع اثري تشوف فضلات تشوفه مكون بالحشيش ما تشوف منه حتى شيء جميل ركز لك على الجانب الخايب
2: السلبي
3: ديما تلقى كان الجانب الباهي الجانب التاريخي يعني لاكس اللي هو محاطه ومسطره يعني حتى من توجهه يستحي تلقاه يتذمر من بعض الاوساخ اللي موجوده لا هو عنده في مخه حاجه ماشي لها يخدم
4: أكيد.
3: عليها
4: صحيح باش ما تصيرش ديراباج خلي عبيت ركز مع المعلومه
2: صحيح. انا نحب نقول له توا نعرف عنده برشا متابعين وبرشا ناس تبع فيه لكن ثم ناس متاكده انه اليوم اول مره ممكن يسمعوه كيفاش يتبعوك ذي
4: خلي يزيد عدد اللي يتابعني عندكم سواء كان على انستغرام ولا فيسبوك تيك توك الحق ما نهبطش فيه برشا انستغرام ولا فيسبوك ذي الجندوبي دي اش اي ا جندوبي بالأو دونك تبعوني غديك مرحبا بأي إنسان سمعنا والحاجة اللي ديما نقولها قولوا آمين إن شاء الله يا رب نخلي اسمي في البلاد هذية بالخير إن شاء الله يا رب نخليه آمين يا رب إن شاء الله وربي يرحم الوالد إن شاء الله اللي هو زرع فيه حب الوطن بصفة كبيرة
3: ربي يرحمه قبل ما نكمله ما عادش عنا برشا وقت ما عندك برنامج تلفزي أيضا تقدم فيه
4: برنامج تلفزي على التاسعة ينجموا تويك بحكم القريب وفات معتها متاع عام سنة بلوتو سيزون اسمه من إلى عن ضياء من إلى عن ضياء هو برنامج بكل

0: القرى الامازيغيه نتاع جاب الزاده بخلاف قفصه راهو ناس قريب نفقدوهم على الاخر كبار في العمر، هذا نحب نوصلها امانه
1: موسوعه يعني بشريه عندهم كما قلت.
0: عندهم الناس هذوما لازم يمشيوا لهم، لازم الدوله تارخ ولازم اهل الاختصاص راهم مازالوا يحفظوا معناتها بالعنعنه اغاني امازيغيه اونتر بارونتيز خلينا نقولوا تونسيه باللهجه نتاعنا القديمه حافظينها من نحكيو على مئات السنين، مش نحكيو على 500-600 سنة، توصل حتى ل 900 سنة. راهم هذوما في السند مثلا أنا عرفت أربعة نساء بركة منهم، النساء هذوما التويكة مازالوا يحفظوا لكنهم كبار في العمر كبار في العمر، فلفت أنه التراث يعني هذا من نوع هذا
1: يتم
0: توثيقه باش ما يذيعش، وأنا متأكد لعنا برشا مختصين حق في الأمر ذي وأجدر مني أنا أو أي شخص كان معناتها عابر سبيل.
1: أكيد شكرا لك ذي، نورتنا محليها كي تبدأ تكون ثم محتوى مفيد ويعطي الإضافة بشير هكا ولي
2: ممتاز جدا محتوى كما قال ذي، إذا تنجموا تتابعوه. احنا وصلنا تقريبا لنشرة الأخبار
1: شوية آخر بشكون مع 7:30 مع إذاعة الشباب، لكن طو مواصلين مع الموسيقى ومع الأجواء الموسيقية. وائل جسار باش نسمعوا، يلا وائل جسار ونرجعوا نواصلوا بعد موجز الأخبار.
2: صار باش يكون في افتتاح مهرجان بوغارنين سنة، مازالت هي البرمجه مش ما خرجتش،
1: ما تمش الاعلان عليها في الندوه الصحفيه بشكل رسمي،
2: باش يكون شبه رسمي باش يكون هو في افتتاح مهرجان بوغارنين.
1: ضياء نورتنا اكيد اكيد ضياء شكرا لك نورتنا. بشير موصلين احنا بعد موجز نشره الاخبار على موجات اذاعه الشباب.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: دمتم مستمعينا.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لمة صيف،
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لمة صيف،
2: لمة صيف،
3: بريحة البلاد.
4: كنت تسمعوا في أذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. موصلين معكم في لمة صيف على إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية. أكيد شوي آخر باش يكون معنا بشير في سبور ديكالي، وباش تكون معنا كريمة الوسلاتي، ونحكيوا على أجواء ما قبل عرض الليلة في مهرجان الحمامات في فقرة الفستيفال. لكن موصلين مع الأنغام وموصلين مع الموسيقى على موجاتنا، أبقوا معنا.

0: أم استفساري بالإي آي كما تنجم تكون كان بالنسخة هذه بشير.
1: مش غنيت حلو بالإي آي
0: والله تبدلت حتى النطق متاحة. أنا اللي بهتني حاجة بركة أنه ثم عباد ماشي بلا فنانين حقيقيين قاعدين يغنيوا في الأغاني وما يفرقوش بين أغنية برغم اللي واضحة معناها ساعات حتى في النطق متاع الكلمة يقول لك ليه بالكش مشرقي قاعد يغني في الغنية دونك بدل لها اللهجة متاحة. كنتوا تسمعوا في غنية فوزي بن قمرة أم استفساري لكن بطريقة الإي آي على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وموجات إذاعة الشباب توا وقية سبور ديكالي مع بشير.
1: سبور ديكالي في السبور ديكالي اليوم ملاك والسادة المستمعين مش نحكيه على تور دو فرانس توا فرنسا للدرجات الهوائية خاطر اليوم يوم راحة غدوة نرجعوا بالنسبة لتور دو فرانس لكن مش نحكيه على فما وثيقة خرجت على أساس أنها خرجت من محكمة التحكيم الرياضي التاس من لوزان واللي الوثيقة ذي تقول أنه تم إسناد لقب كأس أمم أفريقيا الأخير 2025 إلى منتخب السنغال ونعرفوا الإشكال اللي صار بين منتخب السنغال ومنتخب المغربي في مباراة الدور النهائي. دارت برشا ذي على مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة اللي الحقيقة هي حتى من الشكل تظهر أنه وثيقة ما هيش صحيح يعني هي فيك نيوز رغم أنه عديد وسائل الإعلام أيضا التقليدية اللي اخذت الوثيقة ذي واعتمدتها كوثيقة حقيقية بعد المحكمة التحكيم الرياضي أصدرت بلاغ أكدت فيه أنه ما أصدرت حتى حكم إلى حد الآن في موضوع النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم وأيضا الاتحاد المغربي لكرة القدم ونعرف هون أنه الاتحاد السنغالي يطالب أيضا بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الأحداث اللي صارت هذه الكل. إذن نجموا تشاهدوا على الديجيتال متاعنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع وأيضا نجموا تشاهدوا التكذيب متاع التاس كما قلت محكمة التحكيم الرياضي تريبونال أربيترال دو سبور. دونك إلى حد الآن ما زال ما فما حتى قرار فيما يهم كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب إلى حد الآن ما زال هو صاحب اللقب
0: ومازال معناها هو حامل هذا اللقب. ماك تعرف الكلام اللي تقال على المواقع التواصل الاجتماعي فساعات حاجات تصدق هذاك علاش لازم تثبت شوية. آخر فيستيفال باش نهزوهم بشير لي بروفت وكواليس ياسمين حمدان اللي قبيلة ربحنا زوتيكيات سهرية الليلة قلنا قبيلة وحكينا عليها انها معناها اليوم ياسمين دخلت بطريقة جديدة معناها دمج الالكتروني بالموسيقى التقليدية وموسيقى العربية القديمة التراثية ذاك علاش اليوم جمهور الحمامات الجمهور المتنوع اللي معرف بالتنوع متاعه بسهرات المتنوعة شوية خلينا نعطيه فكرة على الكواليس لكن توا مهدي عياش ولد عرب ونرجع نواصل معاكم في لمة صيف.

0: ولد عرب اي ولد عرب.
1: هيبة. توصلنا للـ7:54 دقيقة آخر فقراتنا اليوم في برنامجنا لمة صيف. نذكروا منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب. تحية لكل مستمعينا. نمشيوا مع الفستيفال.
2: الفستيفال
0: الفستيفال اليوم فقرة الفستيفال باش نهزكم للحمامات وأكيد البرايف والكواليس وبروفة وأجواء بروفة عرض الليلة مع ياسمين حمدان تنقل هنا صوتا وصورة. كريمة الوسلاتي معنا مباشرة من الحمامات. كريمة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا مرحبا بيك. أكيد تحياتنا المستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في هذا البث المشترك. هو الوقت هذا عادة إذا الأمور تمام وما فماش تأخير تكون البرايف كملت وبالفعل كملت منذ قليل ملاك لأنه كان فما احترام للمواعيد من قبل الفنانين لأنه تعرف فيما الإدارة التقنية في مهرجان الحمامات تضع تفاصيل مهمة جدا وقتش تبدأ البروف وقتش توفى باش تكون كل الظروف طيبة وتليق بجمهور الحمامات. أنا باش نعمل ممكن إشارة سريعة أنه حفل افتتاح كان بالهريبات والبارح كان الموعد مع ظافر يوسف في عرض شيراز الهريبات المخرجة وفاء الطبوبي. السنة الحمامات شعاره ذاكرة تعيش 60 سنة من تاريخ واحد من أعرق المهرجانات الفنية في تونس والعالم العربي. دورة بدأت بتميز كبير برشا ومن خلال البرمجة الناس كل أشادوا بالاختيارات الخاصة بهذه الدورة. أنت حكيت ملك على ياسمين حمدان. ياسمين حمدان منذ قليل كانت حاضرة للبروفة عملنا معها لقاء للإذاعة الوطنية التونسية وأكيد شسمعوه في ليالي تونس. لكن إذا تحبوا نعملوا تلخيص سريع للحديث مع ياسمين حمدان اللي تعتبر من أبرز الأسماء اللي معروفة بتجديدها في الموسيقى العربية. هي تجربتها الحقيقة تعتبر خاصة وما تشبهها كان هي لأنه تجمع بطريقة ذكية برشا بين الموسيقى الإلكترونية ومع الهوية متاعنا الشرقية مع الشعر الأصوات عالم موسيقي الحقيقة ما يشبه إلا تجربة ياسمين حمدان. وحتى هي علاقتها بالموسيقى تمر بفترات زاد فيها جفاء وفيها قرب لأنه ابتعدت من 2019 وقررت العودة وقت اللي زاد ميزت أو فهمت أكثر العلاقة بينها وبين الموسيقى. تفاصيل كثيرة باش تكون في حوارنا مع ياسمين حمدان. من بعد حكيت على علاقتها بتونس فما تونس تعرفها بالقدي وعندها أقارب في تونس وحتى زاد من بين المغنيات اللي مغرومة بيهم واكتشفتهم في بداية القرن الماضي حبيبة مستيكا. وأكيد باش تكون اليوم حاضرة حبيبة مستيكا في عرض ياسمين حمدان اللي باش تقدم فيه أكيد جديدة وبتمشي بينا في الارتجال لأنه هي من نوع اللي المكان والجمهور ينجموا يأثروا في الحفلة. تقول لك أنا ما عرفش كيفاش باش تكون تفاصيل الحفل لأنه تخلي سحر المكان وتفاعل الجمهور زادا ينجم يكون عنده تأثير في مجريات الحفلة. ننتظروا في حفلة ياسمين حمدان انطلاقا من 10 ليلا في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 غدوة. مهدي المولي مع مجموعة من الأصوات باش يكونوا حاضرين في نوستالجيكا
0: يعني من
3: رانيا زروق المهدي العليني ولسعد السندي كلهم باش يكونوا حاضرين وباش يكون عندنا كذا تسجيل من بعد نبثوه خاص بالإذاعة الوطنية التونسية. هذه تقريبا سريعا سريعا نعرف جماعة الأخبار بوصلوا ولازم نعطيوهم لونتين هكا ولا
0: أكيد أكيد. وإحنا بطبيعتنا فقرتنا هذه فيستيفال ديما ناخذوا منها لزكوتي الكواليس. شكرا لك كريمة وأكيد أكيد مواكبة يومية لمهرجان الحمامات في ليالي تونس مع بقية الزميلات. أنا نحب نشكر أيمن تنفوري رفقنا اليوم في الإخراج. نشكر محمد الغول كيف اللي كان قبيلة معنا في بداية الحصة. شكرا لعمر جبالي على مستوى الديجيتال. رامي مجولي في التنسيق العام للحصة.
1: مشكور أيضا نزار الورتاني كان معنا على مستوى التقني في إذاعة الشباب. ألفة نصيب تحية لكل مستمعينا. احنا باش نفكوا الارتباط إذاعة الشباب بعد لحظات نخليكم مع توب سبورت.
0: سعيد بفك الارتباط.
1: لا مش سعيد الحقيقه، ماذا بين نكملوا احنا نزيدوا نكملوا نواصلوا بعد 8 علاش لا.
0: هذه لمتنا لما تصيف، وشكرا لكل من كريمه محمد بن حموده سي الحبيب والناس الكل اللي اثت معنا حصه اليوم. اجمل تحيات ملك ليزيد وبشير خلف الله في هذا الرابط المباشر على موجتي اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه.
1: الى اللقاء.
2: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية
2: أولى الإذاعات.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. فرق الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب عشية اليوم بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانا. الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تسجل إلى موفى أفريل الماضي تطورا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أظهرته نشرة لوكالة نهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد. المصادقة اليوم ضمن برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس، وعلى 26 ملف تأهيل و55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية. مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات أبرز محاور مكالمة هاتفية جرت اليوم بين وزير الداخلية خالد نوري ونظيره الفرنسي لوران لونيز وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا سنة 26 و2000 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التربية تنشر قائمة الكراسات المطلوبة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية الجديدة، وتدعو الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية، مما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزمه إعادة فرض الحصار على إيران والسيطرة على مضيق هرمز بداية من يوم غد. ومقر خاتم الأنبياء يقول أنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وسعر خام برانت يرتفع إلى 81 دولارا و55 سنتا للبرميل اليوم بعد إعلان ترامب بدء الحصار الأمريكي الذي سيشمل الساحل الإيراني وجميع الموانئ بالبلاد. وختاما، استشهاد فلسطينيا وإصابة 14 آخرين بهجمة إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الاثنين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها
9: ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
10: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
11: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، سعداء بأن نلتقي وإياكم في هذه الحلقة من أعلام وأنغام المخصصة للموسيقى التونسية أساسا، ونفتح أبوابا على الموسيقى خارج الحدود التونسية في العالم العربي وربما خارج حتى العالم العربي، مركزين على أعلام تركوا بصمة في مسيرة الموسيقى في تونس، في العالم العربي، خارج تونس، وربما كل من نتناولهم في حديثنا له صلة ربما بتونس. إذن نختار علم من أعلام في هذه الحلقة، ما عسى أن يكون علم اليوم شخصيتنا لحلقة اليوم، ذلك ما سنكتشفه بعد أن أقترح عليكم عملا من أعماله الموسيقية اللي بقات راسخة في ذهن التلامذة في المعاهد، هو سماعي عجم عشيران. السماعي هو قالب من قوالب الموسيقى التقليدية التونسية والعربية، أصله جانا من تركيا، وعندنا رصيد من السماعيات القديمة والحديثة، منهم سماعي عجم عشيران لصاحبه اللي هو باش نتحدث عليه بعد ما نسمعه سماعي.

مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا من جديد في هالحلقة من برنامج أعلام وأنغام. سمعنا سماع جمع شيران لعلم من أعلام الموسيقى في تونس هو زرياب. زرياب هو الاسم الفني وصلاح المهدي هو الاسم الحقيقي. إنه من الصعب اختصار الحديث عن شخصية الأستاذ الفنان صلاح المهدي اللي هو من الشخصيات اللي ملأت الحياة الثقافية نشاطا في تونس لأكثر من 6 عقود من الزمن، عمل فيها بدون انقطاع وبلا كلل أو ملل في مجال الموسيقى، عازف، ملحن، مدرس، باحث، مؤسس لعدة هياكل موسيقية في تونس وخارج تونس، مدير لعدد من الهياكل الموسيقية اللي ساهمت في تطوير المشهد في بلادنا، وكان كذلك رئيس ولا عضو في عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية كما المجمع العربي للموسيقى، المجلس العالمي أو الدولي للموسيقى، منظمة الفن الشعبي، والقائمة في الواقع تطول. القى في حياته تبجيل لمحالة باعتبار ما قام به من أنشطة متعددة كنت أذكر مجالاتها، ولكن زاد القى بعض الصعوبات من بعض الفنانين اللي كان يراو فيه شخص مستبد ربما ويستحوذ على كل مقاليد السلطة الموسيقية إن صح التعبير. كل حال أنا في الحديث هذا أريد باش نركز على ما قاله هو في نفسه اعتمادا على وثيقة لقيتها أنا صدفة بفضل عائلته بعد ما توفى رحمه الله سنة 2014. الوثيقة هذه هي عبارة عن سيرته الذاتية في ورقة مكتوبة بطريقة استنسيل. من عرش إذا كان فما شكون يتفكر استنسيل كنا نكتب به بالدكتيلوغراف آلة الراقنة ونجبدوه بالحبر. 147 صفحة كتبها صلاح المهدي، ويعني كان فيها نظرة على تاريخ حياته من يتولد حتى العام 1981 اللي كمل فيها الوثيقة هذه. وأعتقد أن 1981 يصادف النكسة صارت له صلاح المهدي من حيث الإدارة، أبعد من إدارة الموسيقى واختنم الفرصة هو وقتها باش يكتب مذكراته اللي كما قلت حط فيها معلومات تهم نشأته، المجتمع اللي عاش فيه، الحياة الثقافية في زمانه، أعماله، رأسه لعدة مهرجانات وغيرها. قبل ما نكمل نسمع عمل من أعماله الرائدة بصوت فنان كبير، فنان صباح فخري أصيل مدينة حلب السورية، هو موشح باسم عن لآل. نحب هذا الموشح هذا لأنه من الموشحات القليلة اللي ملحنا في مقام الجاركاه، عجبه صباح فخري أداه. نسمعوا.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في صباح فخري يشتو بصوته الجميل ونبراته العذبة، موشحا من عديد الموشحات اللي لحنها سي صالح المهدي في مختلف المقامات المشرقية اللي منتشرة يعني في مصر وبلاد الشام وغيرها. نرجع لسرد بعض أجزاء أو مظاهر من حياته انطلاقا من الوثيقة اللي خلاها، اللي تحمل تاريخ 29 ديسمبر 1981، وقلت فيها 147 ورقة، صفحة متاحة من الحجم 4A يعني الحجم العادي، وتبدأ بفهرس. الفهرس فيه أصله من جهة الأب والأم، ويبدو أنه الأب الشيخ عبد الرحمن المهدي اللي كان ملوفجي هو أصله من الجزائر وأمه أصلها من تركيا، ويفسر شنو السبب اللي جاء اسمه المهدي. وربما بعد ما تنشر الوثيقة هذه تتنشر يطلع الناس على منين جاءت تسمية المهدي بالنسبة لصالح المهدي أبوه. طبعا من بعد يذكر وينقرأ في تعليم ابتدائي، تدريبات وحفلات رشيدية اللي يشارك فيها، أول اتصال بالعزف على العود، أبوه كان يعزف العود التونسي العود العربي سي عبد الرحمن، ويقول وقتش بدا يقرأ في الرشيدية، وأول اتصال ليه بالعزف على الناي مع الشيخ علي درويش اللي يعتبر من الشيوخ الكبار في الموسيقى العربية، ولدعاته الرشيدية باش يعلم الموسيقى والناي، وكان من أبرز تلامذته علي درويش صلاح المهدي. يقول زاد كيفاش أول حفلة إذاعية قام بها مع محمد عبد العزيز العروي. من بعد يقول يكتب في الوثيقة هذية كيفاش قرأ في جامعة الزيتونة، ووقتاش بدأ يلحن الأغاني والأناشيد، وكان يعلم أبناء أصدقاء زكريا بن مصطفى وسليم خو سليم بن مصطفى اللي هما أبناء رشيد بن مصطفى، وكان عنده علاقة كبيرة بعيد بن مصطفى، وعلم الأولاد بدأ يتمرن على التعليم مع سليم وسي زكريا. من بعد بدأ يلحن القصائد، دخل جمعيات كوكب تمثيلي، مشى الجزائر، قابل حسن الزمرلي ومحمد

يكون فيها لبس. إذن نسمع عليا في أغنية الزين هذا الواش، ونحن دائما مع زرياب أو صالح المهدي.

كنا نسمع في السيدة عليا في أغنية من الأغاني الملحنة في طبع مطبوع تونسية لصبهان، ونحن نواكب شذرات من حياة العالم اللي اخترناه لحلقة اليوم هو صالح المهدي. والحقيقة الإنسان يلقى صعوبة باش يختصر الكلام عليه، ويلقى صعوبة أكبر في اختيار الأغاني اللي باش يحطهم. عنده تقريب 500 أغنية مسجلة، وعنده موشحات في طبوع تونسية ومقامات شرقية ومعزوفات في قوالب مختلفة. الاختيار صعب، أما احنا نحاولوا باش نمزج بين الإفادة والترفيه. إذا نواصل مع المسيرة متاعه اللي كتبها في الوثيقة اللي لم تنشر وبقات في يعني محفوظة في المكتبة متاع صالح المهدي، واكتشفت بعد وفاته، اللي يذكر فيها علاش تسمى زرياب، وكان قاضي في طبربة، والزعيم لحبيب بورقيبة كلفوا بالإشراف على مصلحة الفنون المستظرفة بكتابة الدولة للتربية القومية. هالمصلحة هذه كانت تعنى مش كان بالموسيقى، موسيقى مسرح رسم إلى غير ذلك. ومن بعد تعدى الوزارة أو كتابة الدولة شؤون الثقافية بعد ما تكونت عام 1961، وكانت عنده رحلة فيها حتى خرج للتقاعد عام 1985. في المراحل الأساسية أو من محطات اللي تذكر بالنسبة لصالح المهدي هو تلحينه للنشيد الرسمي التونسي، النشيد هذا اللي خلف سلام البي وقت البيات، وقت حكم البيات. سلام البي ما يتفكروش الجيل هذا كان ملحن في رصد الذيل التونسي، ويتأدى بفرقة الموسيقى النحاسية أو طاقم الموسيقى النحاسية التابع للبي. بعد ما تحصلت تونس على استقلالها وأصبحت نظامها جمهوري، لحبيب بورقيبة الزعيم كلف سي صالح باش يفتح مسابقة لنص الرسمي متاع النشيد وباش يتلحن. إذن صالح المهدي كي شاف أنه الرئيس كلفه ابعد على التلحين، واختير وقتها القصيد متاع جلال الدين نقاش، ألا خلدي يا ديمان الغوالي جهاد الوطن لتحرير تونس لا نبالي بأغلى المحن، إلى غير ذلك. إذن ابعد على التلحين، ولكن الرئيس بورقيبة قالوا مثالش أنت مسؤول وادخل للمسابقة بتاع التلحين. وتم اختيار لحن صالح المهدي للنشيد الرسمي التونسي اللي هو أول نشيد للبلاد التونسية في عهد الاستقلال وعهد الجمهورية. نسمعوا منه شوية لأنه ربما كي نسمعوه باش نفكر ونقولوا أخي هذا الوشي يقدموا فيه الإذاعة الوطنية، احنا عنا نشيدنا الوطني الرسمي اليوم. نسمعوه كتذكرة بأنه عمل ابقى يتبث من 1957 أو 58، كان خانتنيش الذاكرة، إلى 1987 عندما أخذ زين العابدين بن علي مقاليد الحكم، فتغير النشيد الرسمي من ألا خلدي كما كان معروف إلى النشيد متاعنا اليوم حماة الحماة اللي نسمعوه اليوم. إذن نسمعوا شوية من النشيد الرسمي الحان صالح المهدي.

كنا نسمعه في النشيد الرسمي لتونس قبل 1987، وذلك على سبيل التذكير بأن ملحنه هو زرياب أو صلاح المهدي اللي هو محور حلقة اليوم من أعلام وأنغام. قلت هذه شخصية فذة ملأت الأسماع وملأت حضورها في المحافل التونسية والدولية بأنشطة متعددة، وكان عنده إنتاج غزير باش نعديه منه بعض نماشر نجم نعديه يمكن 10 حصص على صلاح المهدي اعتبارا لتعدد أعماله وألحانه. اخترت البعض. في مسيرته الإدارية عمل برشا حاجات، كون مهرجانات منها مهرجان تستور، مهرجان دولي للفنون الشعبية اللي كان في قرطاج، عمل تربصات، وأبرز تربص هو أسبوع الفن اللي كان يجمع عازفين ومنشدين من كل ولاية الجمهورية يتلموا لمدة أسبوع في معهد من المعاهد الثانوية، يباتوا غادي ويأكلوا ويتعلموا، وبعد يقدموا في حفلة ما تعلموه من أناشيد ونوبة ومدائح صوفية سلامية وغيرها، موسيقى نحاسية، حتى ترتيل القرآن. فكانت بما أنهم فماش معاهد في البلاد، أسبوع الفن كان فرصة باش يساهم في تكوين أجيال من الفنانين. وخرج من أسبوع الفن أنا عرفت زميلي أخويا الصغير بشير السالمي، عرفت صوفيا صدق خرجت من أسبوع الفن اكتشفناها، عرفت عبد الرحمن العيادي، والقائمة طويلة، زهير الهاني من توزر اللي خرج من أسبوع الفن. إذن نتوقف قليلا ونسمع حاجة من أو لحن من ألحان صلاح المهدي اللي هو يا ما قلبي يطير ويجنح، كلمات محمود بورقيبة، غناء سلاف. وأنا حاولت نختار الأغاني اللي هي قليلة التداول ونذكر ملحنها اللي هو شخصيتنا اليوم صلاح المهدي.

0: ما قلبي.
1: كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي غنيتها سلاف، وهي من كلمات محمود بورقيبة والحان صلاح المهدي، زرياب تونس اللي هو محورنا اليوم. صلاح المهدي كان عنده قلت أنشطة كبيرة متعدة في المحافل الدولية، وصل يعني رئيس المجمع العربي للموسيقى اللي هو تابع لجامعة الدول العربية، وكذلك عضو في الهيئة المديرة أو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى، وعدد كبير من المنظمات الدولية اللي كيشارك فيها شاف الأنشطة اللي تتقام البرة وخذا تجربها ودخلها لتونس، كما أسبوع الفن اللي كنت نحكي عليه، ولا مهرجان الفنون الشعبية اللي كان فقرة من فقرات مميزة في مهرجان قرطاج في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وغيرها. نحب نحكي أنا شوية على معرفتي به الشخصية في هالحلقة هذه الخاصة بصلاح المهدي، لأني عرفته وأنا عمري 18 سنة، واختارني كعازف على الكمانجا ضمن فرقة شبيبة مدرسية، وهزني معاه عام 1969 لمؤتمر الجمعية الدولية للتربية الموسيقية في مدينة ديجون الفرنسية، مع نخبة متلامذة اللي تميزوا في الموسيقى في مختلف معاهد تونس، خاصة معهد صفاقس سوسة وتونس العاصمة. هذيك أول مرة اللي حفظت عليه وتعلمت عليه وعزفت في فرقة كونها هو وأشرف عليها سي نور الدين العنابي اللي هو كان أستاذنا في صدقية، مع سي توفيق الزويوي اللي هو أستاذ موسيقى في خزندار. عرفته برشا وقت اللي نادالي إلى وزارة الثقافة عام 1973 عفوا، بعد ما أتممت دراستي الجامعية، ورافقته في مسيرة طويلة بإدارة الموسيقى كأحد أعضاده، ثم كموسيقي عزفنا مع بعضنا في الرشيدية، سافرنا مع بعضنا وقدمنا عروض في تونس والبرة، وكان يتميز بحسن تقديم العروض، معناها ما يكتفيش بالعزف، بل تعلمت عليه أنا شخصيا أنه كان يقدم ما يقدمه في لغة سلسة لمستمعيه بحيث يكون حصة تنشيط. نرجع لإنتاجه، إنتاجه فيه الكلاسيكي النوبة مثلا، لحن قداش من نوبة، آخر واحدة هي نوبة بحير سيكا اللي إن شاء الله نسجلوها، وأنا طلعت عليها وإن شاء الله تتسجل، وسجلت شوية منها بصوتي انطلاقا من مخطوط خلاه، ولحن حتى في الطبوع الشعبية التونسية من الأغاني اللي فيها نفس شعبي، مريض فاني طالبية داية، نسمعوها بصوت صليحة.

الفن الشعبي كان ينظر إليه بطريقة فيها شوية احتقار يعني دونية شعبي، لكن هو من خلال ألحانه حب يبرز أن هذا الفن لا يقل قيمة على الموسيقى التي تسمى متقنة عالمة كلاسيكية تقليدية، والتسميات متعدة على الموسيقى اللي احنا نعتبروها هذيك الباهية. لا يا سيدي، حتى الموسيقى الشعبية كان تعرف كيفاش تستعملها من خلال ألحانها وإيقاعاتها، يمكن تكون تجلب، مش يمكن، أكيد أنها تجلب السامع بيعني جودتها وإحساسها. لحن يدلوني على غزن الصحراء، كلمات أحمد خير الدين وغنتها المجموعة الصوتية، هالأغنية هذية في نفس شعبي. نذكر زادا من غير ما نعدي المثال أنه سيد الأسياد الغناية اللي كانت كادت تضاهي النشيد الرسمي التونسي، هي كذلك من كلمات أحمد خير الدين وألحان زرياب، كان يحبها بورقيبة هو سيد الأسياد، مناش باش نعديوها، كانت تتعدى برشا حتى هي في نفس شعبي، وتغنات وتسجلت بالمزود وبالآلات الإيقاعية الشعبية. اخترت أنا دلوني على غزال الصحراء اللي هي في هذا النفس الشعبي، وهو آخر نموذج نقترحه عليكم في هذه الحلقة.

0: كانت هذه إذن دلوني على الصحراء أغنية في نفس وأسلوب شعبي. إن شاء الله نكون وفينا ولو بنسبة قليلة جدا ما يلزم نقولوه بالنسبة لعالم كبير من أعلام الموسيقى في تونس، خلى أثر لا يمحي في مجالات مختلفة. حاولنا باش نقدموا جزء يسير من منتجاته وأعماله العديدة اللي قلت تفوت 500، وربما نرجع إليه في مناسبة أخرى مع معلومات أخرى تتعلق به ونماذج موسيقية أخرى. إلى ذلك الحين نشكركم على الاستماع والمتابعة، ونرجو أنكم يعني تلقيتم معلومات مفيدة حول هذا الرجل، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من أعلام وأنغام، نقول لكم دمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: مجلة وتيك.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بيش يكون مع لاستاغ إسبانيول بيبي.

0: cuerpo y mojará.
1: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشا قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لي سوكسي متاع بيبي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قسم المخبر والتحاليل الطبية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يتعزز باقتناء أجهزة مخبرية حديثة ومتطورة في إطار مواصلة تحديث تجهيزاته الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتشخيصية وفق ما أعلنته إدارة المستشفى. اليوم بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. تونس ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تختبران تقنية مبتكرة من خلال أول تجربة ميدانية للحد من تبخر المياه. خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي وزير الداخلية خالد النوري يبحث جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات. في العالم وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية دوي 4 انفجارات شرقية بندر عباس جنوبي البلاد وسقوط 4 صواريخ في محيط مدينة كنارك وتحليق مقاتلة أمريكية في أجواء المدينة. وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن القوات الإيرانية استهدفت عددا من السفن التي وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز. والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرودنبرغ يحث جميع الأطراف على خفض التصعيد والامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى جولة جديدة من العنف في اليمن ويدعوهم إلى جولة جديدة من المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليالي تونس اليوم الاثنين. اليوم الفريق الحاضر معكم أيمن التنفوري من أمام الكونسولات، عمار جبالي في الإخراج المرئي، وصابر الهميسي من أمام ميكروفون ستوديو، نبيل بن زكري ووليد تليلي الله يرحمهم وينعمهم. الليلة باش نسمعوا برشا أصوات وحتى يون كونفيسيون من الفنان ظافر يوسف. ساعتنا الأولى باش نسمعوا بورتري الفنانة ياسمين حمدان من إعداد وتقديم زميلتنا المجتهدة انتصار المانع، وكريمة الوسلاتي تأمن لنا عنصر مسجل فيه كلمة للفنانة ياسمين حمدان قبل اعتلائها ركح المهرجان الدولي بالحمامات في دورته 60 اللي انطلق من 11 جويلية ويتواصل إلى يوم 13 أوت. في الساعة الأولى زادة باش نرجع على دورة العودة، الدورة 20 لمهرجان جاز مع السيد وليد مسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة، وأيضا رأي صحفية مختصة في الشأن الثقافي بامتياز ومن بين أهم الأقلام في مجالها يسرى الشيخاوي وتقييمها لهذه الدورة الجديدة من مهرجان جاز بتبرقة. ونواصل مع تبرقة في فقرة أصوات من الجهات، ونستقبل أمل يحيوي المنسقة الإعلامية لشيخ المهرجانات مهرجان تبرقة الدولي في دورته 62 واللي ينطلق نهار 5 جويلية ويتواصل إلى 8 أوت 2026. في ساعتنا الثانية باش نمشيو لبلاريجيا عاصمة الملك النوميدي ماسينيسا للحديث عن مهرجانها الدولي اللي ينطلق يوم 24 جويلية ويتواصل إلى 6 أوت 2026، وأكثر تفاصيل تكون مع السيد مدير الدورة 50 للمهرجان سي شكري المديوني اللي باش يقدم لنا أكثر تفاصيل عن هذه الدورة. وبعد غياب أكثر من 7 سنوات مهرجان الزهرة الصيفي يعود من جديد في دورة جديدة وبحلة جديدة وبرمجة 100% تونسية، وذلك من 3 أوت إلى 15 من نفس الشهر، وأكثر تفاصيل تكون مع رئيس الجمعية الثقافية لمهرجان الزهرة السيدة عواطف بحرون. والساعة الأخيرة من برنامج ليالي تونس باش نخصوه لعنصر مسجل وعودة على العرض الموسيقي للفنان العالمي ظافر يوسف وتقديم لأهم العروض اللي تنتظركم. وفي فقرة الركح الخالد نعود بالذاكرة لحفل الفنان حمام خيري.

0: ليالي تونس الإذاعة الوطنية التونسية
1: الموجة اللي تواتيك.
0: لمة صيف
1: مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسين.

0: الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نص ليالي تونس.
1: مرحبا بكم في الساعة في توا 9:36 على موجات الإذاعة الوطنية مباشرة من استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي الله يرحمهم وينعمهم. حبينا نعملوا عودة على مهرجان جاز الدولي في دورته 20. دورة العودة المهرجان هذا ينطلق لأول مرة عام 1973 بمبادرات بدأت منذ 1970. ومهرجان جاز بتبرقة هو الأعرق تاريخيا، بعد 6 سنوات رجع يتلألأ في سماء عروس الشمال تبرقة. حبينا نتحدث مع سي وليد مسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة، ما نجمش تحصلوا عليه لكن هنا قاعدين نحاولوا كيفاش باش نتحصلوا عليه باش يقدم لنا أكثر تفاصيل وإلا يقيم لنا الحصيلة العامة للدورة 20 مهرجان بعد غياب دام 6 سنوات. في انتظار أن نتحصلوا عليه باش نمشي وباش نبقى في تبرقة وباش نمشي للدورة الجديدة من المهرجان الدولي بتبرقة، وتصنف دورة هذا العام وهي رقم 62 بأنها دورة تثبيت الوجود. عن هذه الدورة وتفاصيلها نتحدث في فقرة أصوات من الجهات.
2: أصوات من الجهات.
1: ونمشي مباشرة الأمل يحيوي المنسقة الإعلامية للمهرجان الدولي بتبرقة في دورته 62. مرحبا بك أمل. أمل، يا أمل،
3: أسمع فيا؟
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: يعيشك يعيشك، فرحانة جدا بمداخلتي مع الإذاعة الوطنية وسعيدة أكثر بمداخلتي معك أنت بنت تبرقة اللي ديما مشرفتنا ومنورتنا.
1: ربي خليك الشرف لي يا ميم. البرمجة للدورة 62 مهرجان تبرقة الدولي تميزت بالتنوع بين العروض المسرحية الحفلات الشبابية. كيفاش تمكنتوا من أنكم تحققوا التوازن هذايا؟ وسمحي لي أني نقول اللي البرمجة لامست تقريبا كل الأذواق في مدينة تبرقة وأيضا الضيوف اللي باش يجيوا يحضروا المهرجان.
3: إيه هو الدورة 62 لشيخ المهرجانات، خليني نذكر اللي هو أعرق مهرجان في تونس، مهرجان تبرقة الدولي، تنطلق إن شاء الله يوم 25 جويلية وتتواصل 8 أوت. أنت قلت لي نحن لمسنا أغلب الشرائح، هي البادرة كانت طيبة جدا من إدارة المهرجان ومن جمعية الفنون والمهرجانات اللي تنظم دورة 62 سنة، اللي هي عملت كيما سبر الآراء على الصفحة متاحة وحبت تسمع الجمهور وحبت تستفتيه شنو يحبوا العروض اللي تكون موجودة، سمعوهم وحاولوا على قدر الإمكان وعلى قدر الميزانية كيما تعرف بتفتح. إنهم يلبيوا الرغبات.
1: ونجمتوا تلبيوا رغبات الناس الكل؟
3: نحاول فما حاجات مشطة وما نجموش نتكفلوا بها مهرجان، طبعا تعرف لي الميزانيات تريزوموا معناها على قدها. حبينا نرضيو الشباب من خلال مثلا عرض
1: نوردو
3: يونجر زيد، عندنا نوردو وعندنا كازو، هذوما معناها من الطلبات اللي ألحوا عليها الشباب من خلال الصفحة، وإحنا مواكبين الجيل الصاعد واللي طالع، خاصة مثلا يونجر زيد عامل سكسي كبير ياسر.
1: أي مشكور والله مشكور.
3: كازو عملناه والزيدة عمل سولد أوت كي استضفناه في الدورة 61 وعاودوا طلبوه الشباب. بالنسبة للكهول واللي مغرومين بالطرب باش نفاجئوهم وباش نمتعوهم بعرض لديفا أمينة جاهد اللي باش تكون حاضرة بيناتنا في سهرة 3 أوت إن شاء الله. فما أيضا الفنانة المتميزة شيرين اللجمي اللي تغني طربي كما تغني شعبي كما تعمل جو كما تعرف. فما عرض الافتتاح اللي باش يكون زادة عرض 24 عطر لمحمد علي كمون واللي بربي نأكد عليه على المستمعين خاطر يمكنش برشا ما يعرفوش العرض هذا، أما هو عرض متميز ياسر يلامس 24 ولاية والتراث نتاع 24 ولاية ودعوة باش يكونوا حاضرين.
1: وعرض ناجح جدا ناجح جدا، العروض اللي قدمها 24 عطر معناها من أجمل العروض اللي تقدمت في المهرجانات وطيلة سنوات وما طاحش العرض هذا، بالعكس مزيان وفيه الربوخ وفيه كل شيء، معناه ما يطلبه المستمعون.
3: تنوع يعطيك الصحة، وفيه تنوع وفيه ثراء، خاطر كيما قلت لك يقدم التراث نتاع تونس كاملة، معناها في عرض واحد.
1: به الفن التونسي بتنوع أشكاله حاضر بنسبة كبيرة السنة، هل غياب الفنانين العرب يعود لأسباب مادية أو خيارات فنية مدروسة؟
3: هي أسباب مادية
1: الحق به الحق به
3: الحق به وفما زادة حاجة اللي أنت تعرف اللي كل عام معناها الجهة ولا وزارة الثقافة تعطي الثقة لجمعية معينة باش نظم هي المهرجان. ساعات الأكور معناها يجي مخر شوية
1: الاتفاق.
3: أنا دعوة من خلال الإذاعة الوطنية اللي تكون فما فيزيون على بكري، رؤية على بكري، معناها من اللي يوفى المهرجان يبدأ فما رؤية شكون باش ينظم المهرجان العام اللي بعده، على خطر تعرف اللي باش تعمل عقد مع فنان عربي معروف واحد يلزم على بكري ويلزم توفر له الإمكانيات وتلوج على الداعمين
1: وميزانية ودعم لوجستي وسبونسور وبرشا حاجات. صحيح صحيح. وكي يبدأ كي تبدأ الخدمة على بكري تولي ثم برمجة أخرى وتولي ثم أسماء أخرى حاضرة على مسرح البحر. مسرح البحر شحواله بعد التحسينات والاستعدادات المهرجان الجاز ما شاء الله، معناها بقى في حلته هذيك المزيان.
3: شفني في أبهى حلة الحق السنة، خاصة وزارة الثقافة رجعت لنا مهرجان جاز وكلنا فرحانين اللي مهرجان جاز رجع وان شاء الله يبقى متواصل. رجع بفيرسيون حلوة ياسر بمؤثرات ضوئية وصوتية حلوة برشا برشا،
1: وبجمهور زادة
3: وجمهور طبعا راقي، وتعرف انت جمهور الجاز معناها نخبة، معناها الحق العربي احنا نحبه، ماذا بيتنا ان شاء الله نحافظوا عليه المكسب هذايا وان شاء الله يتواصل، ونحبوا تبرقة مدينة المهرجانات
1: ان شاء الله. اي ذاك يلزم راو باش البلاصة دي ما تبقى حية، وايضا الجانب الاقتصادي والناس تخدم وبرشا وبرشا خدم صحيت وبرشا خدم تظهر وقت مهرجان جاز وقت مهرجان الصيفي، برشا خدم تظهر تكون غايبة وتظهر. كان ذكرنا أمال يحيوي المنسقة الإعلامية المهرجان الدولي بتبرقة في دورته 62 شيخ المهرجانات، ذكرنا بالعروض بتواريخها.
3: الافتتاح كما قلنا باش يكون ان شاء الله مع عرض 24 عصر لمحمد علي كمون، شيرين اللجمي باش تكون حاضره بيناتنا في سهره 29 جويليا، 30 جويليا ياسين الصالحي ومسرحيته ما يضحكنيش، الفنان التونسي مرتضى باش يكون حاضر بيناتنا في مسرح البحر نهار 31 جويليا. عرض الزياره اللي كل عام يجي وكل عام يعمل بلان وكل عام يطلبوه باش يكون حاضر بيناتنا نهار 1 اوت.
1: ممتاز.
3: الراب وطبعا يونجر زيد باش يكون معانا في سهرية 2 اوت. عرض لديفا امينة فاخر 3 اوت. نور دو باش يكون بيناتنا نهار 5 اوت. تبرقة تغني للمايسترو جهاد جبارة باش يكون في سهرية 6 اوت. عرض مسرحي آخر بطولة لبنى الزيري وسفيان الداهش، مسرحية ولد الطلياني في سهرة 7 أوت، والاختتام إن شاء الله باش يكون
1: نجوم المسلسل الرمضاني، ذكرني في العنوان متاعه هاني نسيت ريتا، مسلسل الرمضاني نسيت
3: سفيان الداهش
1: ومعهم الثالثة ذاك اللي زين الكرهبة بتاع رئيس الملك
3: اللي زين معهم الشيخة
1: صحيح
3: اسمه المسلسل
1: يا نبيتي
3: هما معناها محبوبين ومطلوبين
1: جداً.
3: اكيد باش يعملوا لنا سهريه حلوه.
1: نذكروا بتاريخ عرضهم امان،
3: تاريخ عرضهم ان شاء الله في سهره 7 اوت، ولد الطلياني اسم المسرحيه، والاختتام ان شاء الله باش يكون مع كازو في سهريه 8 اوت ان شاء الله.
1: أمال يحيوي المنسقة الإعلامية المهرجان الدولي بتبرقة في دورته 62 أو أصح إن نقول شيخ المهرجانات، شكرا لك على قبولك الدعوة.
3: جست بركة حبيت ننوه باش ما نطولش عليكم،
1: مسالش لا مسالش
3: اللي مهرجاننا راه ماهوش كان عروض في مسرح البحر، راه عندنا ندوات، عندنا تنشيط مدينة، فيها عروض للأطفال، فيها عروض موجهة زادة لعامة الناس كما مجموعة الأهرام للموسيقى والفنون الشعبية باش تكون حاضرة في شوارع المدينة في 26 جويليا، تنشيط للأطفال في 27 جويليا. الافتتاح بش يكون رسميا مع كرنفال بيلا تشيتا نهار 25 جويليا
1: ممتاز.
3: إضافة للندوات والورشات اللي موجودة في دار ثقافة ودار شباب.
1: مهرجان متكامل منسى حتى حد، لا أطفال لا شيب لا شباب. كونوا حاضرين في دورة جديدة من مهرجان تبرقة الدولي، الدورة 62. شكرا ليك، تحية لهيئة المهرجان، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله مواصلة جيدة كما برمجتوا عمناول، وكانت برمجة ممتازة وكانت في مستوى الحدث زاد السنة. ما شاء الله عليكم، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق.
3: إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بالناس الكل، نحن نفرحوا برشا، نحبوا تبرقة ديما حافلة ونحبوها ديما مليانة، ومرحبا بهم أهالي تبرقة وكل أهالينا في تونس العزيزة يشرفونا وينورونا.
1: ربي يخليك. شكرا أمال يحيوي، المنسقة الإعلامية المهرجان الدولي بتبرقة في دورتي 62. وتو باش نسمعوا غناية بإمضاء عبد الحليم حافظ، كيحضر مرة من المرات في مهرجان تبرقة الدولي، وتو بعد نعطيكم التاريخ بالضبط.

0: ليالي تونس.
1: استمعنا لمقطع من حفل عبد الحليم حافظ في مهرجان تبرقة الدولي بتاريخ 25 جويلية 1968، وكانت هذه الأغنية أول مرة يغنيها عبد الحليم حافظ كان في مهرجان تبرقة الدولي. نمشي والفقرة وجه لوجه مع السيد وليد مسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة.
2: وجه لوجه،
1: وحديثنا باش يكون على دورة العودة، عودة على مهرجان الجاز الدولي في دورته العشرين. مرحبا بك سي وليد مسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: ربي يخليك. توا بعد أيامات من مرور الدورة الجديدة من مهرجان جاز بتبرقة، كيفاش تقيموا الحصيلة العامة للدورة هذه بعد غياب دام 6 سنوات؟
3: والله الحقيقة أنا إذا باش نقيموا أعتقد أنه في دورة إعادة الروح، في دورة عودة بعد غياب 6 سنوات، أعتقد أنها دورة جيدة جدا أوفت بوعودها. أكيد نحن نطمح دائما إلى الأفضل، لكن اللي تحقق اليوم في العودة هذه أعتقد أنه شيء كبير، لأنه توفرت كل الإمكانيات. الوزارة كان معناها تقريبا سيد الوزيرة وفرت كل الإمكانيات من أجل إنشاء هذه الدورة اللي عودة لابد أنها تكون تليق بتاريخ المهرجان وبعراقته. هذا معناها المسنية من خلال تفاعل العديد من المتابعين ومع العديد من محبي مهرجان جاز تبرقة وموسيقى جاز في العالم. فنحن إلى حد ما راضين إلى حد كبير في نهاية الأمر، وأعتقد أنه القادم أفضل أكيد
1: إن شاء الله. وكيفاش باش تضمن المندوبية دورية التنظيم السنوي دون انقطاع مجددا لمهرجان الجاز، معناه بالاشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية؟
3: هو نحن دولة معناه ما عندنا مصداقية
1: أكيد.
3: نحن في نهاية الأمر يخممنا ما خممناش في العودة فقط،
1: العودة والمواصلة
3: طبعا والاستمرارية، باعتبار أنه الوزارة تبنت هذا المهرجان وأصبح معناها إنجازه يكون من خلال الوزارة ومن خلال مندوبية وزارة الشؤون مندوبية الثقافة بجندوبة، وهذا التزام أكيد أنا نحن معاه، ما نجموش نتراجعوا في الحكاية هذه، خاصة أنه مهرجان بالعراقة هذيك راه ما تنساش أن نحن سياسة كاملة في الوزارة نحو إعادة ثوابت الثقافة التونسية، بداية من الواجهات الكبيرة هذه نتاع المهرجانات العريقة اللي لازمها تكون مستمرة ومتواصلة، لأنها تعبر على عمق الثقافة التونسية وتاريخها، وكذلك هي نظرة مستقبلية لتواصل هذا العمق، وكذلك الإضافة ليه من خلال رؤى جديدة ربما في التصورات وفي عملية الإنجاز.
1: وتأكيدا لكلامك، ثم برشا مهرجانات اختفوا في فترة معينة وسناعة عودوا رجعوا، كما بوقرنين كما الزهرة، وتحطت كل الإمكانيات اللوجستية والمالية باش المهرجانات هذه تعاود ترجع وتعاود تنشط من نول وجديد وتنشط معها الجهة، خاطر نعرف كل مهرجان يجي بالنشاط للجهة، نشاط اقتصادي غير انه نشاط فني، صحيح ولا؟
3: اكيد هو رول المهرجانات في نهايه الامر والتظاهرات الكبيره هذه ما تعملش في حد ذاتها. انا مش المشكل انه او الهدف انه نعمل تظاهر، لكن لابد ان نفكر في مدى تاثير هذه التظاهرات في عديد المستويات، معناها في مستوى تنموي، مستوى اقتصادي، ثقافي، سياحي،
1: وكذلك اجتماعي،
3: مستوى اجتماعي بطبيعه، وحتى نفسي للمواطن، انه هو لأن المهرجانات هذه بأجواءها، وخاصة مهرجان الجاز على الأقل اللي نحكي عليه اليوم، معناها عنده ثقافته الخاصة، عنده
1: جمهور وعنده لي ديسيبل متاعه،
3: وهي هذه رأي كلها تمشي في اتجاه أنه حس الانتماء، لأنه وقت المواطن التونسي يعيش الأجواء هذيك في بلاده أكيد أنه يكون العمل على الإحساس بالانتماء لهذا الوطن أقوى وأعمق. كذلك حتى معناها السياح او الاجانب اللي يحضروا لتونس ويشوفوا هذه الاجواء، وان تونس بلاد معناها للحياه وللحب،
1: النشاط الثقافي الموجود
3: هذا هو معناها، هي تسويق لصوره تونس الجميله، ماهوش تسويق راهو تجميلي والا ربما نحبوا هكا نعطوا صورة على تونس، لأنه يعني تونس هذيك هي للشعب التونسي، شعب يحب الحياه، شعب مقبل على الحياه، ومحب للناس كل ومفتوح على كل الحضارات من قديم الزمان، وهذا مواصلة لطبيعة الشعب التونسي وطبيعة معناها المواطن التونسي اللي حقيقة عنده عبقرية في عملية التمازج ما بين حضارتنا الخاصة بنا وموروثنا وكذلك الانفتاح على الحضارات الأخرى والتفاعل معها وهضمها. وهذا تاريخي معروف، معناها تونس مرت عديد الحضارات لكن عرفت كيفاش تهضمها وتخرج الشخصية التونسية كشخصية وكمواطنة تونسي عبقري عنده قدرة على التأقلم وعلى أنه يظهر ذاته من دون أنه يذوب في ذات الآخرين. هذا هو
1: نعم. وهو كذلك سي وليد مسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة، شكرا لك على قبول الدعوة وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ومواصلة طيبة لبقية المهرجانات داخل الولاية وأنتم لها سيدي الكريم، وفرحنا برشا برشا بعودة الحياة لمهرجان جاز في تبرقة. شكرا لك سيد المندوب وإن شاء الله في لقاء قادم.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
0: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
0: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
0: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة ليلا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تطبيق القانون على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، حيث سيتم علاوة على حجز وإتلاف البضائع إصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. التصريحات للمكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول. بمقر وزارة الشؤون الدينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، تنص على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين بما يكرس التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والإحاطة بالفئات الهشة. وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات تسيطر على الحريق الذي اندلع اليوم بجبل المصمودين بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، بعد أن تم منع تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي.
6: على الساعة 8:45 تمت السيطرة على الحريق في منطقة بزيتة بجبل المصمودين بمعتمدية برغو. مكن فريق الغابات والحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والآن في عملية تبريد بقايا الحريق، والبلدوزير قاعدة تحل في الطرقات باش نمنعوا إعادة شعلانه في بلايص أخرى. الحريق أتى على 4 هكتارات في الخواص هندي وبيتاع هندي، و3 هكتارات في صنوبر الحلبي.
5: في العالم، البحرية الأمريكية تعلن أن فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية سيبدأ مساء غد الثلاثاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربات قوية هذه الليلة وغدا، ويقول إن مذكرة التفاهم مع طهران كانت اختبارا لم يلتزم به الإيرانيون وفق تقديره. وإيران تقول إنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في دارة مضيق هرمز، وتعلن استهداف سفن مخالفة في المضيق. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
0: الجمعة مع حبيب جغام، والسبت واحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
7: يوم جديد، يوم سعيد،
0: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
2: المعلومة اللي تفيدك،
0: والأغاني اللي تونسك. يوم سعيد.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: أصوات من الجهات.
1: باش نمشي مباشرة البلاريجيا عاصمة الملك النوميدي مسينيسا. تتأهب الهيئة المديرة لمهرجان بلاريجيا لعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء 14 جويلية للإعلان الرسمي عن تفاصيل الخمسينية، واللي تمتد فعالياتها من 24 جويلية إلى 6 أوت تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. ماناش باش نتطرقوا لمحتوى المهرجان ونحكي على العروض، وإنما باش نحكيه مع السيد مدير الدورة الخمسين على جوانب تخص مهرجان بلاريجيا الدولي. سي شكري المديوني، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا وبارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة، وانا فخور كوني موجود على القناة الوطنية.
1: ربي خليك، الشكر لك انت يا خاطر قبلت الاستضافة متاعنا. طبعا انتم على قدم وساق غدوة الندوة الصحفية ان شاء الله للإعلان على تفاصيل الخمسينية.
2: طبعا هو ما تعرف المهرجان عنده برشا تفاصيل، هو الجانب الفني والجانب التقني والجانب اللوجيستي، يعني المواضيع هذه كلها والحمد لله، يعني كمهرجان كهيئة مديرة
1: حاضرين،
2: يعني عدنا جاهزين وعدنا فريق عمل. خاصة بالمناسبة هذه نحب نوجه لكل فريق العمل اللي يخدم معنا في مهرجان بلاريجيا الدولي، التقنيين واللوجستيين، وكذلك لكل العاملين والتقنيين في المهرجانات الدولية اللي من غيرهم يعني المهرجان يكون منقوص.
1: واضح. سيدي المدير، تحتفلوا سنة بخمسينية المهرجان، كيفاش وزنت الهيئة المديرة في البرمجة متاعها بين تطلعات الجمهور والذوق الفني متاعهم، خاصة وانتم محاطين بمهرجانات أخرى على غرار مهرجان تبرقة الدولي أو دقة أو غيرها من المهرجانات؟
2: حقيقة مهرجان بلاريجيا الدولي اللي هو سنة الدورة متاعه 50، كنا نحن يعني عدنا نعيشوا بالأمل ونعيشوا بالتفائل.
1: أكيد.
2: بلاريجيا كان مهرجان محلي ثم أصبح جهوي، و2018 اكتسب الصفة الدولية وشيئا فشيئا ولا عنده الصفة المصنف دولي، معاش مسمى ولا مصنف دولي، وهذا شرف يعني معناه نكونوا فخورين به. الدورة هذه 50 حبينا كالعادة يعني نلبي كل الأذواق. بس أعطيك موضوع كونه بالنسبة للافتتاح سيكون يعني محاولة للاحتفاء بالمؤسسين، بكل من ساهم في معناه وصولنا نحن الدورة الخمسين، في الناس اللي ساهمت من تقنيين فنيين من إداريين من مثقفين.
1: معناها سهرة الوفاء لأبناء الجهة اللي ساهموا إنه المهرجان يوصل اليوم للدورة الخمسين. هذه لفتة أكاد أجزم أنها الوحيدة توا في المهرجانات.
2: بالفعل نحن سعينا وإن شاء الله بركة نوفقوا في هذا المنحة، لأن المساهمين يعني العدد نتاعهم يعني مش قليل. بالنسبة لنا احنا المهرجان أكيد فني وثقافي، لكن ديما عنده وك البعد الإنساني الجميل، يعني مثقف يعني عنده يجي يغني وكذا، لكن ثم عنده جانب إنساني. ولهنا ربما كانت تحب تسمح لي نحيي الفنان رؤوف ماهر عمناول، اللي رغم عنده مصاب جلل ورغم ذلك كله فس على الألم والوجاعة وجاء أسس السهرة، وكان يعني الحق وفي، وكان يعني تلاحم كبير ياسر مع جمهور جندوبة، جمهور المهرجان بلاريجيا اللي بالحق معناها كانت الناس كل تتذكرها، يعني كانت لحظة يعني مميزة جدا، وكانت لحظة عاطفية ياسر تلاحم فيها. والفنان هنا نرجع لهنا كيفاش قيم الإنسانية للفنان، يعني الفنان يكون مثقف يكون عنده البعد الإنساني، وهذا الجميل، هذا هو اللي نسعى به من تأسيس هذه السهرات، باش يكون يعني إن العلاقة ما بين الفنان والمهرجان نحن فرصة همزة الوصل.
1: صحيح.
2: ويعني جميل جدا، والحمد لله يعني مهرجان بلاريجيا الدولي اكتسب يعني جمهور مميز، ولا عنده طلبات ولا عنده تطلعات ولا يعني عنده سمحني في الكلمة دي تريز اكزيجون، معناها ما عادش يعني ولا يعني يحب عروض ذات مواصفات معينة، ونحن نسعى معناها حسب الظروف نتاعنا اللي نعرفوا اللي الثقافة والفن مكلفة.
1: صحيح.
2: ونحن نتفاعل مع الماء مع المتاح، والحمد لله يعني علاقاتنا مع الفنانين والمتعاهدين الحق معناها يعبروا على حبهم
1: للجندوب
2: ومهرجان بلاريجيا ثقة. بالفعل نحن وقت اخذينا على عاتقنا المسؤولية، ولهنا نحيي الفنان الكبير علي الخنيري، الفنان الممثل الكبير علي الخنيري
1: ابن جندوبة.
2: ابن جندوبة طبعا، ومعنا وقت الأول دورة يعني كان هو موجود في المهرجان وعلى رأس المهرجان. وقتها قعدنا في جلسة قلنا المهرجان يعني هو توا سوية مسمى دولي، لابد أن نسعى كونه يولي يعني مسمى دولي، والحمد لله يعني
1: عنده الصفة.
2: وصلنا الصفة متاعه دولية، ونحن فخورين
1: ونجحتوا
2: جمهور جندوبة، والحمد لله الحمد لله يعني
1: مهمة. رأوا الواحد وقت اللي ينجح في الدنيا يقول راني نجحت، معناها بعد تعب وبعد تحمل الصعاب وكل شيء باهي، راهو من حقك راسي شكري انك تقول راني نجحت ونجحت معايا الهيئه ونجح معايا الجمهور والمهرجان بكله، ولينا دوليه معناها مهرجان دولي.
2: انا ولا الحق نحب
1: نحبك هكا تفرح وقت اللي تقول هذا.
2: نحن نحب التفاؤل ونحب الفرح، نحن دعاة للفرحة وللتفاؤل بالعكس،
1: وانت يعني لها
2: هذا هو. وبالمناسبة نحيي يعني الأصدقاء في الهيئة المديرة يعني بالحق اللي نشتغل يعني معنا كفريق عمل ومتكامل ومتجانس، ونطلع ونهبط ونتغشف على بعضنا.
1: أكيد
2: المفيد النتيجة كونه إيجابية، وهذا هو المطلوب.
1: هذا هو المطلوب، المطلوب أنه المشروع يوصل لأخره.
2: فوالا، وهذا هو يعني جمهور جندوبة اللي طالب منا، نحن هنا نسمع ونحاول كيفاش
1: نلبيو الرغبات.
2: فوالا، وهذه الأمانة، أمانة.
1: صحيح.
2: إن شاء الله نكونوا قد الأمانة. ولهنا بالله لو تسمحي
1: تفضلي
2: راك أنت فنانة بالحق. أنا شيخ قبل وقت نبدا قصد ربي الخدمة. فك فك الدخلة نتاعك الصباحية.
1: الواحد يسكت خير.
2: يعني بالحق تعطينا أمل، تعطينا شحنة كبيرة ياسر
1: في النهار،
2: ونحن متفائلين كونه الحاجة الباهي، كونه السلطة الجهوية يعني بدون رمي ورود يعني بالحق يعني قائمة معناها
1: واقفة
2: بالواجب.
1: صحيح.
2: وخاصة في التحذير، ما تعرفوا المسرح بالريجة مع الأسف يعني عنده وضعية يعني تقنية وفنية.
1: حبيت نسألك أنا العروض وين باش تتقام؟ السنة وين
2: بشكون السنة يعني في المركب الثقافي عمور السعيدي. نحن جاهزين وجاهدين باش معناها يكون في حلة السنة إن شاء الله باش نفاجئوكم بها، يعني في حلة جميلة. طبعا كانت تحب توفي لاحقا نحكيوا عليها. حبينا نعملوا حاجة جديدة نفاجئوا الجمهور.
1: شنو هو الحاجة الجديدة؟ فاجأني يا ناس.
2: أعطيني
1: مفاجأة صغيرة.
2: باش نحاول يعني المتفرج يجي إن شاء الله باش يلقى الجو العام تاع مسرح بالريجة، باش يلقاه في المسرح الهواء الطلق.
1: إي ممتاز. إي باهي.
2: اكتشفنا تم إنسان فنان ويعني بالحق
1: ابن الجهة.
2: ابن الجهة وباش يقوم لنا يعني بمجسمات.
1: ممتاز.
2: يعني عبارة كي تدخل مسرح الهواء الطلق، عبارة دخلت مسرح
1: بالريجية. هو شباب ياسرك المسرح لو كان يتقد
2: خبيناها مع لقاءات
1: ميساج سكوب على خاطري أنا ميساج ذي خارج الندو المهرجان زاد عنده عادة محلاها ما نعرفش إذا كان مازلتوا مواصلينها ولا، اللي هي أنكم تنظموا أنشطة موازية.
2: بالفعل السنة ربما عملنا حاجة اللي بعدنا عليها شوية فترة اللي فاتت، ثم الطلبات
1: شكون
2: ثم يعني ثم يعني خدمناها قبل بالنشاطات، النشاطات يعني يدوية، نشاطات فكرية. السنة باش نعملوها بنشاطات تثقيفية وفنية.
1: ممتاز. باش
2: يكون للأطفال نصيب. رفعناه شعار نحن في 2018، وسنا يعني باش نجسدوه يعني فنيا وتثقيفيا ان شاء الله. والدار ان شاء الله 29.
1: اي شوف انا تو بالنسبه لي عندي زوز سكوبات نفرح بها صحيح الانشطه المزاكه بشوي بشوي لناخذ البرنامج قبل الندوه بي تمشي طب نعرفوا اللي في بلاريجيا ثم مخزون اثري فريد من نوعه ما فماش كيفه في تونس الجمهورية. حاولتوا انكم تسلطوا الضوء على المخزون الاثري هذايا وتعملوا استراتيجية باش تشجعوا سواء السياحة الداخلية وإلا السياحة الخارجية باش تجي وتشوف منطقة بلاريجيا اللي بالحق معناها من بين أجمل المناطق الموجودة في تونس، ولكن تظهر لي هكا في كيني حقها مهضوم في السياحة الداخلية، كيني مش معرف بها كما يجب. لعل المهرجان هذية يعمل أنه يعرف بالمخزون الثقافي والأثر الموجود في بلاريجيا.
2: كلامك صحيح بالفعل، هو أحد يعني معناها أحد البنود ولا أحد
1: الشروط
2: اللي معناها خليناها على عاتقنا، مع باش نقول مش نقول مع الاسف، ما يعني ثم المتدخلين، ثم يعني عده اطراف متدخله في الموضوع هذا، ونحن نسعى وننسق باش نوصلوا الفكره هذه، لانه يعني كما قلتي انت يعني بلاريجيا اللي هي منطقه اثريه جميله جدا وفيها يعني خصوصيات على مستوى عالمي نذكر منها يعني يعني البيوت بالليزيتاج يعني ما فماش كيفها، يعني حتى التاريخ يعني تاريخ يعني يعني كان اللي معناها احد المسؤولين في منطقه بلاريجيا كان عنده نائب في البرلمان في روما. يعني كانت يعني عندي تم خصوصيات كبيره ياسر، يعني تم كان الحمامات نتاع جوليا ماميه اللي هو ريش انسان غني ياسر وتبرع انا كانت يعني بلاريجيا كانت عباره يعني هي كانت يعني نموذج لمدينه يعني متطوره وهذيك ورثتنا ورثه نتاعنا نحن في جندوبه يعني بلاريجيا وشمتو. العباد ربما ما تعرفش اللي ثم راهو ثم قنوات تحت ارضيه تربط ما بين بلاريجيا وشمتو، ونحن ان شاء الله يعني الموضوع نتاعنا نحن نحبوا كونه الثقافه ماهيش تكتس معناها كان في الصيف بركه
1: نحبوا الثقافه حتى على طول السنه
2: توصل العام، ولهنا ربما باش نعطيك سكوب اخر
1: كونه ثالث
2: نرجع لرؤوف ماهر اللي هو عمناه رغم الوجيعه والوقت الجا وشاف الجمهور وشاف الناس اللي استنى فيه، يعني كان يعني المسرح كان معبي وكان تفاعل معاه ايجابيا، يعني نساه فك الوجيعه هذيك معناها، وعدنا بعرض يعني خاص للمهرجان وهذا برمجناه ان شاء الله بعد قلنا بعد الالتزامات نتاعه الصيفيه
1: ان شاء الله
2: في شهر سبتمبر الاكتوبر نظم مع السيد الفنان الكبير رؤوف ماهر اللي هو بالحق تونسي واصيل
1: ان شاء الله. سي شكري المديوني مدير الدورة 50، شكرا ليك على هالحوار هذايا الشيق، وشكرا على 3 سكوبات اللي خذيتهم، وان شاء الله غدوة تصير الندوة الصحفية لمهرجان بلاريجيا في دورته 50 وتكون عنا تفاصيل الدورة بفنانيها ومشاركيها والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في المركب الثقافي عمر السعيدي. شكرا ليك سيدي الكريم، وشكرا على قبول الدعوة، ودمت مبتسما ودمت سعيدا ومتفائلا.
2: عايزك شكرا ليك.

0: ليالي تونس.
1: باش نمشيو الأصوات من الجهات ونتحدثوا على مهرجان الزهرة الصيفي في دورته 45 من 3 إلى 15 أوت 2026.
2: أصوات من الجهات.
1: عاد مهرجان الزهرة الصيفي رسميا في دورته 45 الممتدة من 3 إلى 15 أوت 2026 بعد غياب طويل دام 7 سنوات كاملة بسبب تدهور مدارج مسرح الهواء الطلق بالزهرة. وللحديث على العودة هذه استضفنا لكم اليوم السيدة رئيسة الجمعية الثقافية للمهرجان السيدة عواطف بحرون. مرحبا بيك عواطف.
3: اهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين.
1: العفو، شكرا لك انت على قبولك الدعوه. ساعه اوصفنا سيده عواطف بحرون احساسك بعوده الروح الى مسرح الهواء الطلق بالزهره وعوده المهرجان بعد غياب 7 سنوات. احساسك كيفاش تحسي؟ فرحانه؟
3: هذه فعلا فرحه كبيره لا توصف، لان عوده الروح، عوده الحياة الثقافية إلى مدينة الزهراء وشبابها وتعطش أهل الضاحية الجنوبية بصفة عامة، وخطر تمتد الضاحية الجنوبية برجوع النشاط لمهرجان الزهراء بعد غياب دام 7 سنوات. حاولنا في سنة 2022 لكن ما توصلناش باش نقوموا بأنشطة. إن شاء الله السنة بتضافر الجهود السلطة المحلية والمجتمع المدني والمشكورين الكل البلدية المعتمدية الولاية باش وصلنا أن معناتها نقوموا بالمهرجان في توقيت الصيفي، معناتها من جويلية أوت
1: إن شاء الله. هات نبدأ من الأول ونحكيه على التدخلات اللوجستية والترميمية اللي تمت على مستوى المدارج، خاطر هذيك كانت معناها العقبة الوحيدة اللي خلات المهرجان يغيب لمدة 7 سنوات.
3: بالفعل تدهور المدارج والحالة الإنشائية
1: للفضاء
3: المسرح للفضاء للمسرح مهرجان الزهرة هو اللي كان سبب باش تم حرمان مع أهالي الزهرة من إقامة مهرجان وحضور معناتها حفلات وسهرات صيفية. لكن تم الدراسة يعني كاملة شاملة للحالة الإنشائية للمسرح و طبعا البلدية تدخلت مشكورة اللي قامت بترميم وإصلاح كل المدارج، ورغم ذلك إن شاء الله وغلق فضاء اللي هو مهدد للسقوط، لكن رغم ذلك إنه إن شاء الله اليوم عملنا معناتها زيارة فنية بحضور الأطراف، الحماية المدنية، الشرطة، الصحة، الإطارات الجهوية على رأس السيد المعتمد مشكور إنه حريص كل الحرص باش ينجح
1: المهرجان،
3: ينجح مهرجان فنيا يعني بحضوره ك يعني أرشيتكتورال يعني
1: البني والهندسية
3: فوالا. دونك هذا ما نجمه معناتها الحرص هذا ادى الى انه يحضر في الاجال اللي تصورناها احنا.
1: ممتاز. به الدورة 45 ركزت على العروض الجماهيرية التجارية وإلا حافظت على الخصوصية اللي تعرف بها مهرجان الزهرة، ولهنا نحكيه على التعبيرات البديلة والطربية اللي كانت بالحق معناها تميز مهرجان الزهرة على غيره من المهرجانات.
3: تعرف سيدة انه المهرجان الزهره مهرجان عريق معناتها في الضاحيه الجنوبيه، استضاف العديد من الفنانين، يعني كان مهرجان دولي متنوع، حافظنا على هذا التنوع لكن مش يكون محلي، يمس كل الأطراف، الشباب، ثم سهرات فنية موسيقية شبابية، زادة يجب أن نفكر في الشباب،
1: أكيد.
3: ثم مسرحيات، ثم عروض غنائية فولكلورية. يعني بالنسبة للعروض متنوعة كل الأنماط وكل الأصناف.
1: به وكيفاش باش تضمن الجمعية المحافظة على دورية المهرجان في فضاء الطبيعي مستقبلا، واللي هو مسرح الهواء الطلق بالزهرة؟ خاطر نعرف إذا كان يتسكر الفضاء مدة الشتاء معناها الأكيد كونه باش يتعرض للتغيرات المناخية ولا غيرها، كيفاش باش تضمنوا الاستمرارية متاع العمل داخل الفضاء هذايا؟ هل فما مخمين عندكم شي نظرة مستقبلية لاستغلال هذا الفضاء باش ما يتسكرش على الأقل المدة الشتوية نقولوا احنا؟
3: هو مسرح الهواء الطلق معناتها هو مفتوح، معناتها مش سال كوفيرت باش تكون يعني
1: مش معناها المطر تبدا تصب والناس تعمل فيه عرض، لا مش غادي.
3: هذا هو معناتها مسرح الهواء الطلق مش معناتها مش يكون كان الفتره الصيفيه، دونك في الشتاء نحاولوا ان شاء الله اثناء بالتضافر الجهود المحليه نحاولوا ان شاء الله والجهويه السنه القادمه باش نكونوا اكثر حريصين على ترميم وإلا تصليح وإلا تغيير ولا ديما
1: يعني معنا ديما يصير لانتروتيان بتاع الفضاء هذا،
3: يصير لانتروتيان باش يكون ديما مواكب وديما
1: وديما يعني يبدا حاضر باش يستقبل. اي خطر نعرفوا اي حاجه تترك معناه بالسيف انها تصير فيها معناه تتكسر، وسمحني في الكلمه تخرب
3: المدارج.
1: وهذا اللي صار للمدارج الخاصه بالهواء الطلق بالزهره. نجموش ناخذوا فكره ولو مقتضبه عن الاسماء اللي باش تكون حاضره على ركح الهواء الطلق بالزهره في اطار المهرجان في دورته 45؟ هكا شوية أسماء ثلاثة أربعة بركة مش طالبين.
3: والله هو كما قلت لك المهرجان معناتها متنوع، معناتها إن شاء ثم عروض مدعمة باش نكون
1: أكيد،
3: ثم عروض مدعمة مشكورة السيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس، ثم سهرة الفن الطربي الأصيل مع المطربة محرزية الطويل، ثم فيلم إن شاء الله لقشة مسمار الحدث الجديد لعرض فيلم، وثم سهرة شبابية راب تنوع إن شاء الله إن شاء الله، ثم مسرحية زادة من النجم الكوميدي كريم الغربي إن شاء الله تكون هذا، ثم
1: فيزا
3: على التذاكر وثم على المدعمة وثم
1: ثم الكنيوتا
3: يعني ثم ديما ثم يعني الأسباب هذه اللي تحاول باش نتجاوزوها إنها يكونوا ناجح معناتها وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الافتتاح معناتها مازلنا مش متأكدين لكن نجم نقولوا بريسك إنه العرض الموسيقي تحيه البنت الزهرة اللي تولدت في الزهرة ملكة عويج تحضر معنا الفنانة أمينة فيخ بركوبا.
1: علش لا علش لا، وهي بنت الزهرة وتعرف الزهرة وتحب الزهرة.
3: أمها بنت في الزهرة في
1: صحيح التاريخ باهرة
3: معناتها صارت تكون بشرة مؤكدة معناتها.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نفرح برشا فرحة الدجال عودة مهرجان الزهرة الصيفي، لأنه مهرجان مميز والأبناء الجهة زادة للزهرة تحيا وتتحرك وترجع ليالي الزهرة، خاطر معناها عشنا المهرجان وتبعنا المهرجان وغطينا المهرجان ونعرفوا قيمته في ولاية بن عروس. إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لكم سيدة عواطف بحرون رئيسة الجمعية الثقافية لمهرجان الزهرة الصيفي في دورته 45. باش تعملوا ندوة صحفية؟
3: باش تحضروا التغطية إن شاء الله تم الأسبوع القادم، مازلنا ما حدناش مع البلدية باش نقوموا ب ندوة صحفية حول المهرجان.
1: ممتاز ممتاز.
3: شكرا لك. كل حاضرين
1: ان شاء الله يا ربي، اكيد باش يكونوا حاضرين بعد غياب 7 سنين، نتصور باش يحضروا باش يشوفوا الفضاء الساعه كيفاش تحسن وكيفاش تطور وكيفاش تصلح. وشكرا للبلديه وشكرا لكل الاطراف المتدخله اللي قامت بتصليح مسرح الهواء الطلق بالزهره. شكرا لك سيدتي الكريمة سيدة عواطف بحرون، وتحية لكل مستمعينا في الزهرة.
3: شكرا مرحبا بكم.
1: يعيشك، إلى اللقاء سيدتي.

0: ربه.
1: بتسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: شفتش اتغملتي اللي صار لي ما صار اللي صار لي ما صار
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. المصادقة على ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. تونس ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تختبران تقنية مبتكرة من خلال أول تجربة ميدانية للحد من تبخر المياه. فرق الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب عشية اليوم بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانا. في سوسة الكشف عن مخزن عشوائي للمنتجات الغذائية المدعمة وإعادة ضخها لمسالك التوزيع القانونية وفق مصدر أمني. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن قصف أهداف وسفينة أمريكية ويتوعد بمواصلة الرد. سماع دوي انفجارات هذه الليلة في بندر عباس وجزيرتي قشم وكيش جنوب إيران، وترامب يهدد بضربات قوية الليلة وغدا ضد أهداف إيرانية. وفي قطاع غزة، ووفق مصادر طبية في القطاع، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة هجمات في شمال ووسط وجنوب القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: الفنان ظفر يوسف هو مؤلف موسيقي ومغني وعازف عود تونسي عالمي من مواليد مدينة طبلبة بولاية المنستير. يعد من أبرز أيقونات موسيقى الجاز المعاصرة والموسيقى التجريبية في العالم، ويمتاز بأسلوبه الفريد اللي يدمج فيه بين صوفية الشرق وإيقاعات الجاز الغربية والموسيقى الإلكترونية. البعض من ظافر يوسف وعرضه اللي قدمه على ركح المهرجان الدولي بالحمامات في سهرة الأحد 12 جويليا يرويه الفنان لميكروفون كريم الوسلاتي.
2: كواليس سهرة استثنائية مع أحد أبرز نجوم الموسيقى في العالم ظافر يوسف.
3: بالنسبة للموسيقى هي انتشاء، هي الشيخة، هي تطلع في ما بين السماء والأرض وتقعد تحلق. سيسا كمام 10 سنين فيها برشة تجارب، فيها برشة حاجات عشتهم، فيها برشة حاجات باهين برشة، فيها برشة حاجات خلتني نراجع نفسي. وانتوكا باش نرجع نلعب في الحمامات من جديد كمام سيا دون تشالنج، مش معنا سانلو اللي عنده جو خاص به هو معنا. C'est pas Carthage, c'est pas Jam, c'est un lieu que j'adore. Je me sens. En tout cas, Lyon, j'ai senti que c'est comme je rentre dans un lieu qui est très tourbel ou salé, si je me suis amené à la musique. C'est très beau. La différence, c'est que la musique est née de l'expérience, de l'expérience de l'âge. اليوم كيف نخزرها من البعيد نقول كمام برشا ناس تعيشوا في نفس التجربة، معناها انه اليوم اي فامي اي عائلة اي انسان فهمت ينجم يمر بفترة صعيبة برشا، اللي يمكن انا الحمد لله لقيت الموسيقى اللي تعدني اني نخرج منها بسلام. فهمت ألبوم شيراز هو اللي خلاني نتنفس من التجربة الصعيبة اللي تعديت بها أنا من العائلة مع شيراز وكل شيء. سيان ديديكاس لشيراز مي أوسي لكل إنسان آخر يمرض وما عادش يشوف قدامه، يشوف كان صحيح نجم غدوة صحيح تي بارتي. Sauf que Shiraz, elle m'a donné beaucoup d'espoir, même elle qui est malade, mais c'est grâce à elle que j'étais inspiré pour faire ça. La musique, c'est un peu plus simple, c'est un t-shirt. Je me disais que tu as une expérience qui te fait être plus حساس. اعتقد انه التجربه هذه خلتني حتى موسيقيا فقط يعني اكثر ديب اكثر بروفون يعني عمق. مع انه نرجع لسؤالك، بالنسبه للموسيقى هي انتشاء، هي الشيخه، هي تطلع في ما بين السماء والارض وتقعد تحلق. سي سا C'est vrai que ce disque, pour moi, c'est comme une prophétie, c'est comme un truc pour l'âme, pour Rouh, Rouhani. Pour être soi-même, كنت نجم نغلغ الغلطة ونحب نكون تصويرة أخرى موجودة. أكثر حاجة نحب ننصحها للناشئين الموسيقيين الناشئين إنه ما يفكرش إنه يكون صورة من صورة موجودة، إنه يكون يعني his own voice. C'est ça qui est très important. أكثر حاجة ننصحها بيها. بعد كل واحد يعمل تجربته وما فيهاش بروتوتيب معناها. نقول لهم نحب ان شاء الله نرجع مره اخرى وان شاء الله ما نكثرش، ما نقولش برشا، ما نقولش 10 سنين، وان شاء الله يكون بروجي زاد مختلف كما العاده ونطيروا.

0: كواليس
1: ليالي تونس.
2: نعطيكم فكرة على العروض اللي تنجموا تفرجوا فيها غدوة، وإلا وين تنجموا تمشيوا غدوة. مهرجان الحمامات في دورته 60 يقترح عليكم غدا الثلاثاء 14 جويلية سهرة كبرى غنائية استثنائية مع النجمة الإسبانية بيبي، عرض للموسيقى البديلة اللي فيها مزج بين الفلامينكو والبوب والروك، العشرة متاع الليل على ركح الحمامات. غدا تكشف الهيئة المديرة لمهرجان بلاريجيا الدولي في دورته 50 خلال ندوة صحفية على البرمجة الكاملة للدورة التي ستمتد من 24 جويلية إلى 6 أوت 2026. مهرجان تطاوين الدولي في دورته 34 يقترح عليكم سهرة غنائية الفنان خالد كعيب بالمسرح بمسرح الهواء الطلق بتطاوين. هذه جل العروض اللي نقترحها لكم الليلة. نبقى مع ليلي يا ليالي بصوت وردة الجزائرية ولا نعودة.

0: شكرا لكم الناس الكل على قبول دعوتنا في برنامج ليالي تونس ليوم الاثنين. التحية توصلكم من عند أيمن التنفوري من أمام الكونسولات، عمار جبالي في الإخراج المرئي، وسابرة هميسي تتمنى لكم ليلة سعيدة. تصبح على خير.
1: الركح الخالد
2: هو مطرب وملحن سوري من مواليد حلب في 10 نوفمبر 1966، واحد من أهم أعلام الطرب الحلبي والقدود الحلبية، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي والعالم. الفنان حمام خيري مزج في أعماله بين أصالة التراث وروح الحداثة، ويتميز بصوت طربي ما يشبه حتى صوت آخر من الفنانين. وعلى الركح الخالد الركح الأثري بقرطاج، قدم الفنان حمام خيري حفلات ضمن فعاليات مهرجان قرطاج. اخترت لكم منها حفلة ترجع لتاريخ 1 ماي 1993. متابعة طيبة للجميع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: تونس تجدد الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية خلال المنتدى السياسي حول أهداف التنمية المستدامة بنيويورك. نزرع المستقبل، الكشافة التونسية تفتح غدا مشروعا لزراعة 100,000 شجرة. وفي العالم، تجدد الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية لليوم الثالث على التوالي، وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية اليوم وغدا في روما. تفاصيل الأنباء. ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس كلمة تونس في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 7 إلى 15 من جويلية الجاري. وجددت تونس في هذه الكلمة دعوتها إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية.
6: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر إنصافاً، ومن هذا المنبر تجدد تونس دعوتها إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية وإيجاد حلول مستدامة للديون السيادية. تولي تونس أهمية خاصة للأهداف المدرجة قيد الاستعراض خلال هذه الدورة لارتباطها الوثيق بأولوياتها الوطنية. ففي مجال المياه، اعتمدت تونس استراتيجية وطنية للمياه في أفق 2050 ترتكز على ترشيد استغلال الموارد المائية وتطوير الموارد غير التقليدية من خلال رفع قدرات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي. أما في مجال الانتقال الطاقي، فقد جعلت تونس منه خيارا استراتيجيا من خلال العمل على رفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% بحلول سنة 2030، كما تسعى إلى خفض حصة الطاقة في التكلفة الإجمالية لإنتاج وتوزيع المياه إلى 17% سنة 2030.
5: وبين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ما تمثله البنية التحتية والصناعة والابتكار من ركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرا إلى جهود تونس لتعزيز الصناعة الخضراء والذكية.
6: تمثل البنية التحتية والصناعة والابتكار ركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن هذا المنطلق تعمل تونس على تعزيز الصناعة الخضراء والذكية والرفع من القيمة المضافة للأنشطة الصناعية. كما تعمل تونس على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتأقلم مع التطورات التكنولوجية وإرساء استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والابتكار. كما تواصل تونس جهودها من أجل مدن ومجتمعات محلية أكثر استدامة وشمولا، حيث تجاوزت نسبة الملكية الفردية للسكن 75% على المستوى الوطني و91% في المناطق الريفية.
5: سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي إلى موفى أبريل الماضي تطوراً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ورافق هذا التطور ارتفاع في مواطن الشغل بنسبة 31.7% وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد. أكثر من 600 شركة تنشط في قطاع المستلزمات الطبية بتونس لديها أزمة مالية بسبب عدم خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات، حسب ما أكده رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر للإذاعة الوطنية. وكشف بن يدر عن أن لقاء سيعقد اليوم الثلاثاء مع محافظ البنك المركزي لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات خاصة بشركات المستلزمات الطبية.
7: أكثر من 600 شركة اللي تتعامل مع وزارة الصحة خصوصا مع المستشفيات عندها أزمة مالية خانقة، لكن احنا باقي ملتزمين تعهداتنا، اما الخطر اللي كان تكمل الامور هكايا باش نتعداو الازمه اللي ما عادش عندنا. اللي احنا المزودين نتاعنا مكثرهم في الخارج، تقريبا 95% من المستلزمات الطبيه مصنوعه في الخارج نوردوا فيها، ما خلصناش المزودين نتاعنا، وهذا مش من عوائد الشركات التونسيه. 5% اللي قلت لكم عليهم مصنعين هو مازاد عنده مشكل كبير ياسر اكثر منا، احنا نجمو نجيبو بالقطع، هما ما ينجمش يجيب 3 كيلو باش يخدم معمل كامل. وعد وزير الشؤون الاجتماعيه بتخصيص جزء هام من مداخيل صناديق معايا لخلاص المستحقات هذه، وتفهمنا زاده باش ريغوليرمون يصبوا الفلوس للكنا باش تخلص حتى يفوق اخلاص الديون هذه. ذلنا السيد وزير الصحه موعد مع محافظ البنك المركزي باش نقابلوه ونحاولوا يعطينا اجراءات خاصه، وزاده باش يبعث وزير الصحه منشور للمستشفيات باش يوقفوا اجراءات خطايا تاخير.
5: سجل المرصد الوطني للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان الماضي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 33% بالمقارنة بشهر مايو الماضي، بما يعكس الدخول في موسم ذروة استهلاك المياه وفق الخبير بالمرصد حسين الرحيلي. وأضاف الرحيلي في تصريح لخول سليتي أن الانقطاعات المتكررة للماء بعدد من المناطق ليست مرتبطة بمدى توفره، وإنما بأسباب أخرى بينها ضعف البنية التحتية.
8: لكن نقارن شهر جوان بشهر ماي زيادة في طرف شهر بمئات تبليغ، هذا يعكس تقريبا دخولنا موسم الذروة في استهلاك المياه، وبالتالي دخلنا في مرحلة تاع الأعطاب والإصلاحات. ثم إشكالية كبار المتعلقة بالانقطاعات المتكررة لمياه الشرب مع ارتفاع درجة الحرارة، وبالطبيعة طلب باش يكون في الذروة كل عام قاعدة العملية هذه تتعاود ولكن بطريقة أكثر وعدد أكبر. المسألة لم تعد مرتبطة بمدى توفر الماء، الماء اليوم موجود، وضعية السدود نتاعنا مريحة نسبيا نظرا لنسبة الامتلاء تقريبا تراوح 55-60%، ولكن المشكل اليوم ظهر أنه على مستوى البنى التحتية، على مستوى غياب الاستثمار المبرمج والمسبق لإنجاز المشاريع وصيانة الشبكة بطريقة منظمة وبطريقة عقلانية.
5: تطلق القيادة العامة للكشافة التونسية غدا الأربعاء رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن سعيدة للأخبار إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، ومن المنتظر أن يمتد على مدى سنة ونصف.
9: باش يكون إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة عامة للغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية، في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1500 شاب، وأيضا باش تكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي في كل الجهات. أنا مسابقة مع بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية، وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما، الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما والمحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي بيكون على سنة ونصف بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
5: كشفت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يجنبهم اقتناء مستلزمات غير مطلوبة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي أنه ينفذ هجمات إضافية ضد إيران، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أن بلاده ستوجه ضربات قوية لإيران. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات صاروخية وقدرات مسيرات. في الأثناء أكدت وكالتا تسنيم وهمهر الإيرانيتين تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباس وسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب البلاد وفي جزيرة كيش وفي منطقة جام في بوشهر. كما تضمن إعلان الرئيس ترامب حصارا شاملا على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية ومحطات النفط الإيرانية اعتبارا من الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الثلاثاء. إعلان ألقى بظلاله على العقود الآجلة للخامين الأمريكي وبرانت التي سجلت ارتفاعا ب8%. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في روما الإيطالية. الجولة الخامسة من هذه المفاوضات عقدت في جوان الماضي في واشنطن وأسفرت عن اتفاق إطار ثلاثي نص أساسا على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشارا للجيش اللبناني ونزعا لسلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. ميدانيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدة كفر شوبع في جنوب لبنان، كما توغلت قوة إسرائيلية في أطراف بلدة برع الشيعيت الجنوبية وقامت بتفجير عدد من المنازل. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. تونس تجدد الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية خلال المنتدى السياسي حول أهداف التنمية المستدامة بنيويورك. نزرع المستقبل، الكشافة التونسية تفتتح غدا مشروعا لزراعة 100,000 شجرة. وفي العالم، تجدد الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية لليوم الثالث على التوالي، وجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية اليوم وغدا في روما. دمتم في رعاية الله.
10: الإذاعة الوطنية التونسية.
11: أخبار على رأس الساعة،
10: رياضة،
11: ثقافة،
10: موسيقى،
11: 24 ساعة على 24،
10: مش من عام
11: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
10: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
12: تبدأ

0: كريمة الوسلاتي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كنتم على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. هذه كريمة وسلاتي ترافقكم في لقائنا إلى حدود الساعة 3 صباحا، نرافقكم في المساحة الإذاعية المباشرة. وبدينا بصوت وديع الصافي وصوت نجوى كرم وكبرنا يا بي، وأكيد فهمتوا اللي نحن باش نخصوا جزء من سهرية الليلة الأغاني باش نتوجه بها أساسا إلى كل الأباء اللي يسمعوا فينا. تحية لكل الكل كل كل أب يسمع فينا الآن، وتحية لكل أم والعائلة التونسية المتماسكة. أكيد من كلمات أغنية وكبرنا يا بي ضميري يقول مش مرتاح وقلبي مش مرتاح، حاسس أني ضايع ومضيع المفتاح، أفكاري قلقانة وعيني سهرانة. أكيد هذا الكل ينتفي وقت اللي يكون الأب حاضر بأي شكل من الأشكال. نواصلوا في الأغاني المهدات خصيصا إلى كل الأباء.